Sure.

Twitter don't put on the Nicola Show. وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مع هبوب رياح الشهير نشوب عدد من الحرائق في مختلف جهات البلاد، وخطورة الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للتصويت على سحب الوكالة بمعتمدية تمغزة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث اندلع ظهر الأمس حريق هائل في محيط الغابية الواقع بين المنطقة الجبلية برفرف وسدال المكي بغار الملح من ولاية بن زرت، مما استوجب تدخل وحدات الحماية المدنية والغابات. وفعل والي بن زرت المخطط الأخضر للسيطرة على هذا الحريق، حيث ذكرت الولاية في بلاغ لها أن الوالي سالم بن يعقوب، وهو أيضا رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، فعل هذا المخطط بهدف السيطرة على حريق نشب في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفرف وسدال المكي بغار الملح منذ الساعة الواحدة بعد الزوال. وأكد بن يعقوب تسخير كافة إمكانيات اللجنة الجهوية وناظرتها المحلية واستنفار الوسائل اللوجستية التابعة لمصالح الحماية المدنية والولاية والمعتمدية والبلدية والفلاحة والغابات والتجهيز أيضا. وأشار الوالي أيضا إلى تسخير عدد من الطلعات الجوية لطائرة عمودية أمنتها مصالح الدفاع الوطني، علاوة على عدد من الفرق المدنية المتطوعة، وذلك من أجل منع امتداد الحريق لمساحات أخرى والسيطرة عليها على الرغم من التضاريس الوعرة والصعبة جدا لموقع الحريق والهبوب المتواصل لرياح الشهيلية. ووالي بن زرت يضيف أن العملية متواصلة وتدخلت الميدانية لأفراد فرق اللجنة الجهوية والمحلية وبقية الشركاء والذين يعملون حتى الساعة على إخماد النيران والسيطرة على الحريق، مشيرا إلى أنه لن تسجل أي خسائر بشرية أو غيرها باستثناء ما أتت عليه النيران من غطاء طبيعي. كذلك اندلع أمس حريق في منطقة بالقرب من المسرح الأثري بمدينة دقة الأثرية، وقد تصاعد الدخان وألسنة اللهب في الأحراش والنباتات المحاذية للمسرح. هذا وتبذل وحدات الحماية المدنية ومصالح الغابات جهودا مكثفة لحصر الحريق وإخماده ومنع وصول النيران إلى المدرجات الأثرية أو تهديد سلامة الجمهور والمنشآت، وخاصة الجمهور الذي توافد إلى المسرح الأثري لحضور حفل فني. شهدت ولاية نابل عشية الأمس اندلاع عدد من الحرائق من بينها جرومبالي ومنطقة بني ويل وبيربورك باب الحمامات، وقد توجه النائب عن الأقليم الثاني أنيس الخلفاوي بنداء استغاثة وطالب المسؤولين بالتدخل العاجل لإخماد الحريق على مستوى الطريق الحزامية بمنطقة تركي من معتمدية جرومبالي قبل أن يتوسع، خاصة وأن مكان الحريق فيه أشجار زيتون وغراسات أخرى وبالقرب من عدد من المتساكنين ما يمثل خطرا عليهم. وفي ولاية جندوبة اندلع كذلك يوم أمس حريق هائل بغابة قلوب الثيران من معتمدية فرنانة بالتزامن مع هبوب ريح الشهيلي، حيث تسربت النيران إلى دوار البرهمية وأتت على عدد من المنازل والأكواخ المخصصة للحيوانات. وقد قام المواطنون بإجلاء النساء والأطفال ثم إخراج الحيوانات وما قل وزنه من الأثاث، وقد تدخل أعوان الحماية المدنية وإدارة الغابات وبمعاضدة جهود المواطنين الذين قدموا من التجمعات السكنية المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق وما زالت عملية التبريد متواصلة وفق ما أفادنا به مراسلنا. هذا وقامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 907 تدخلات من بينها 259 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشره أمس المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة الفيسبوك. في شان وطني آخر، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم أمس الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة صندوس فم الخنقة من معتمدية تمغزة ولاية توزر للتصويت على سحب الوكالة. وتقرر إجراء عملية التصويت على سحب الوكالة يوم الأحد الموافق لل 27 من سبتمبر 26/2000 من الساعة 8 صباحا إلى غاية 6 مساء، وستجرى عملية التصويت وفقا لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 6 جويلية 26/2000، والقاضي بقبول عريضة سحب وكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر. وسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نظمت العام الماضي عمليتين اثنتين للتصويت على سحب الوكالة من عضوين اثنين في مجلسين محليين في ولاية المهدية. دولياً الآن، حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أنه إذا شنت أمريكا هجوماً على المراكز النووية والحساسة في البلاد فستصبح جميع المصالح الأمريكية وحلفائها وداعميها أهدافاً لهجوم قوي من إيران. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة لم تنهي عملها على الإطلاق مع إيران في وقت وصل فيه الجيش الأمريكي لليلة العاشرة على التوالي قصف بنى تحتية إيرانية. وللمرة الثانية خلال 10 أيام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بشن ضربة على منطقة جبل الفأس والواقعة بالقرب من منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم قريبا. ومن أخبار العالم، كذلك أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على السماح لشركة الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت عقب لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. ورئيس الوزراء اللبناني يضيف أن استئناف الرحلات المباشرة يمثل فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الاقتصاد اللبناني. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: Jovem FM é minha música.
1: No, I say he's so sweet.

sem respirar.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولو لمرة أخيرة.

0: ما بتعرف.
1: ما بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
0: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل يكون نسيتك.
1: لكنه ليه؟

0: Show FM. É minha.
1: Yeah. Shorty, I know what you need.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الأربعاء 22 جويلية 2026 الموافق لسبعة صفر 1448 للهجرة. في العلامة البارزة لحياة المواطن التونسي علاش يتحدث زعمة صباحا مساء ويوم الأحد ونهار السبت قبل الأحد وبعد الأحد يتحدث على هالموجة التي طالت من سخانة واللي رافقتها البارح حرائق كبيرة ونرجع عليها ونشوفوا على مستوى رفراف وغرب ملح جبل هذاك ساعات متقدمة من الليل الحماية المدنية والخيان يحاولوا يطفيوا ويسيطروا على هذا الحريق ولكن خليته متواصل قبل ما نرقد. إن شاء الله ربي يعطينا باللطف وإن شاء الله ربي يحفظنا ونساعد أرواحنا في السخانة هذية ثم نستحفظوا على ثروتنا الطبيعية واللي هي تعدلك الأشجار والغابات هي راهي اللي قاعدة تعدل في طقسنا وتعطي فينا في الأكسجين وتعدل من درجات الحرارة اللي حسب المعطيات يقولوا بداية من اليوم تنقص شوية وتخف شوية لكن في الصباح قائلة الساعات الأولى لهذا الصباح حتى قبل شروق الشمس حوصوا في 33 و32 درجة قائلة بأتم معنى الكلمة. هل باش تنقص هذه الدرجات نشوفه بعد قليل مع نشراتنا لكن مبدئيا باش نسجل حسب الميتيو وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي يقول باش نسجله درجات حرارة تعرف انخفاضا خاصة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات في حين تبقى مرتفعة ببقية الجهات وباش تتراوح القصوى بين 38 و43 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 44 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتاء. هذا وغيره بالتفصيل يكون بعد قليل لكن هاد كما تعودنا نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقول لهم اصبح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هنهار زين. احنا مش متفقين رضاية الوالدين هي حسن حسين وراي تحل كل البيبان والشبابك المسكرين امام مرضي الوالدين وزيد اروع حاجة ترضي رب العالمين ما رضاء الله الا برضاء الوالدين وان شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وابدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن وتتواصل بكم ومعاكم إلى حدود التاسعة صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي ثم معها يتبعها مباشرة حزب لطيف مسمع من حزب لطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام طالبين من ربي سبحانه وتعالى يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباحكم ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وان شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية الطريق الان. ساعدوا لي رواحكم وحيدة وحيدة، راكم توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. نقول صباح الورد للخليفة متاعنا، مع كانت شدة تليفون الخليفة مروة المخرجة لهنا، شدة تليفون وتحسب. قلت لها فاش تحسب؟ قلت لي السخانة ما طاحتش ومش تطيح اليوم، اقسم بالله درجين وانا نكلم فيها وهي تحسب
2: حديث الساعة.
1: شنو هو الاكواسيون هذه اللي تعمل بها تقيس بها نسخانة؟ مش شنو
2: تشوف الواحد هو
1: عندها خلطة معينة
2: عند المستمعين؟ لا تبع تقريب في المواقع. شوف المواقع النماذج الموجودة على مستوى المنطقة في أوروبا في تونس، في تبع بلدي مروة في الأمور دي، وهي من بداية تبع ما تحتش سخانة.
1: هي من بداية تبع أنا قلنا ربي سايب علينا ما تبعش، خليها تطيح سخانة.
2: ركز مع المطار توجيه الأمطار. إن شاء الله ثم شوية أمطار البارح في الشمال هكا سبت شبوب في جهة جندوبة، في
1: سبت حتى في تونس وصلت أنه ولاية بن عروس زغوان زاد شوية يدولي سبت.
2: إن شاء الله على الأقل تعاون الجهد متاع إطفاء الحرائق
1: طلعت السخانة أكثر.
2: طلع ما احنا على الحرائق اللي تبعناها البارح حاتم، حرائق تقريبا في في في معظم مناطق الشمال من رفراف وسيد علي المكي وصولا عند راهم ونبر والمناطق الحدودية الجزائرية، يعني تقريبا شفنا كثير من بلايص في الحرائق تبرسق. اي مهرجان دقة وين البارح لطفي بوشناق تشوف النار هكا كأنها ورا المسرح كأنها داخلة في السين،
1: كان التصوير من بعيد
2: الكومبوز
1: بين الواحد متاع السين الحيط اللي وراء السين
2: والنار من بعيد في الجبل. ان شاء الله ربي يلطف بينه وببلادنا يا الله العظيم.
1: ساقيت سيدي يوسف زاد مسكت العباد يقولوا لي اوسي هاي تو تكلمت معنا قبلك حتى يد على خدها وما توصل الناس.
2: وصلت ساقيت سيدي يوسف تكلم مره،
1: سلام سيدي يوسف تبع
2: ندخلوا الكيف ما عادش نقاش. ان شاء الله ربي يلطف بينه وبينه
1: من اقصى الشمال اقصى الجنوب
2: يا والله.
1: غسرة وتتعدى بإذن الله، هذا ما نقولوه واسعوا بالكم حيدا وحيدا نكونوا تري بوزيتيف هكا وبين الله تو تعدى، وابقوا معنا كل صغيرة وكبيرة بشقوها في متينا لكم. هات نبدأ
2: بالفلوس.
1: فلوس يا رب. اي سيدي الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 20 جويلية 2026 عنا 1106 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية زاد بتاريخ 20 مزعناش 21 بقينا في 22 مليون و731 لا زادوا بارابور البارح
2: في المجموع
1: بايام التوريد بقينا في 90 يوم زاد هذا جيد. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 20 جويلية عندنا 29285 مليون دينار، هذوما الاسباس اللي قاعد يدور. الدولار بعد ما انخفض شوية يعود يرجع لي مكانته 2950 مليم فاصل 6 وين كان قبل، معناها بالاروندسمو 2951 مليم. اليورو 3374 مليم فاصل 9 بالاروندسمون 3375 مليم.
2: معقول في الاستوديو مش تكون معانا كيما العادة وككل يوم أربعاء عماد المحاسبين بالبلاد التونسية الخبير المحاسب ياسين القطي مش تكون معانا؟ طبعا هذا استحقاق بينه وبين متابعينا مشاهدينا المؤسسات الشركات الأفراد، ثم الشخص ما عندوش علاقة بمسألة المحاسبتية ومسألة الجباية ومسألة القباضة وغيرها، هذيك العادة التعاون مستمر حاتم، وهو في انتظار ديما أسئلة المتابعين والمشاهدين على جوهرة أفهم. مش نرجعوا للطقس بشيء من التفاصيل، الانفراج المتوقع بحسب الخبراء والنماذج أنا باش نشوفه
1: كينا كاش اسمه هذيك عبد اللطيف ولا شو اسمه بتعمل في بالحساب وباليدين وده شون
2: قتلك ما هيش مش تيح هنا باش نثبته. احنا على كل حال معنا باش يكون سي حمدي حشاد الخبير في المناخ
1: مهندس وخبير ما نسحقوش لو
2: المهندسين
1: وخبراء عندنا مروة بالك الحساب اللي تعس وتقولنا تيح ولا ما تيح
2: مستمشيو متابعة أخرى باش تكون معنا صانع المحتوى خليفة حامد اللي هو عودنا من حين لآخر يكون معنا شنو جديد في عالم المحتوى بين ظفرين سميوه عالم المحتوى حاتم. اشتابوا الحرائق كذلك على مستوى بلادنا، الأخبار في سوسة، شأن العام والرياضة كالعادة على جوهرة أفهم.
1: يلا نمشي مباشرة هكا ولا لا ما غير فاصل مروة، نمشي لي أون بريف. وانا متاكد اللي هو اليوم
2: هو
1: امبارح ثبت غادي
2: ايوه
1: خديت المعلومه من المصدر من عند منال وقالت لي اشرف بن عبد السلام هو اليوم موجود في
2: وهي في سعاده بالموضوع.
1: اي اي اي اي اي اي اي اشرف الرايع مرحبا بيك، منورنا اخويا ومنور الاستوديو في سوسة، وخاصه زميلتنا المخرجه الرائعه منال بنت خيل، راهي فرحانه برشا بيك.
3: منور بوجودكم، شكرا لك حاتم وخليفه كل ساده مستمعين. منال اليوم في مش في المود، هلي ابار كلمه صباح خير ما قال شيء.
1: عجب،
3: واضحه الاسباب.
1: لا فرحتها، لا هذيك التعبير على فرحتها بطريقه جديده، فهمت؟
3: قالت لك نص الليل قص علينا ضوء وما رقدتش لي الكل.
1: يا ربي ما
2: شو تعمل بيه انت بعد نص الليل هاو؟
1: شنو ما الكليماتيزور ما يخدم؟
2: اركض على روحك.
1: شي اركض على روحك، ما اللي يزيد الماء مقصوص عليك، مقصوص من لا الماء ولا لا واشرف مقصوص الماء. ماء وضوء؟
3: لا هو امبارح يعني استثنائيا القصاد، معناها احنا توا بدينا وكانه نطبعوا مع المساله بشويه بشويه، كل يوم ولينا
1: هذاك المشكل كان طبعنا وسنسونا، معناها هكا الحربوشه بالعناء مشينا هذول.
3: امبارح الشيء فات حده، معناها لا ماء لا ضوء لا تليفون، وكانه انسان في جزيره نائيه عايش.
1: لا اله الا الله، شو معناها التليفون زاد مقصوص؟
3: التليفون كي يقص الضوء يتخصى مع الريزو. هذه آه يعني مش قالوا لي.
1: اها انترنت ما احناش نجم لا يخدم لا يتواصل لا
2: يعرف واللي كسحه
3: بالضوء. قالت لك حتى الانترنت تطيح، المودام مقصوص بالطبيعة ما فماش انترنت في الدار.
1: لا لا
3: هذا هو
1: ان شاء الله ربي يعدي على خير الفتره، ان شاء الله ربي يعدي على خير. طيب سيدي اشرف نبداو معاك، ايش عندك وما عندك شيء؟
3: المواقع التواصل الاجتماعي من امبارح في الليل تقريبا وهي يعني ضاجه بالحرائق اللي اندلعت في بنزرت وفي المنطقه الغبيه في بنزرت، وبيان البلاغ الصادر عن ولاية بنزرت اللي أفاد بأنه ولي الجهة فعل المخطط الأخضر للسيطرة على حريق صار في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفراف وسيد علي المكي بغار الملح. الحقيقة فيديوهات من الأول شكيت في مدى صحتهم وقلت ممكن من أماكن أخرى وبتواريخ قديمة، لكن صفحات يعني تتمتع خلينا نقول بمصداقية في بنزرت نشرت الفيديوهات هذه وتكشف معناها حجم الحرائق اللي صارت امبارح في المنطقه الغبيه في رفراف وفي بنزرت وفي مجموعه

0: الصورة واضحة والفيديو واضح أنه البلاصة عالية والحرائق ظاهرة حتى من مدارج مسرح دقة الأثري. ولاية نابل كيف كيف شهدت عدد من الحرائق في جرومباليا، في بير بورقبة، الحمامات. والنائب الشعب أنيس الخلفاوي عن الأقليم الثاني توجه بنداء استغاثة وطالب المسؤولين بالتدخل العاجل لإخماد الحريق على مستوى الطريق الحزامية بمنطقة تركي من معتمدية جرومباليا قبل ما يتوسع، خاصة وأنه في بلاصة الحريق فما أشجار زيتون وغراسات أخرى قريبة من عدد من المتساكنين. الحرائق وصلت حتى الجندوبة، حتى بخليفة، واندلع حريق هائل بغابة قلوب الثيران معتمدية فرنانة بالتزامن مع هبوب رياح الشيلي، وتسربت النيران إلى دوار الإبراهيمية وأتت على عدد من المنازل والأكواخ المخصصة للحيوانات. تقريبا هذا الحدث الأبرز والعنوان الأبرز في الأخبار الوطنية هو موجة الحرائق المندلعة وقصان الضوء والماء والتليفون. على مستوى أخبار العالم، الجيش الأمريكي أعلن الانتهاء من أحدث غاراته على إيران امبارح. ونختم بالعناوين الرياضية حسب ما مدهمنا وليد الجزيري. ماهر الكنزاري مدرب جديد للنادي الإفريقي. يوسف البليلي يتخلف على إجراء الاختبار الطبي مع ترجي. شبيبة القيروان تلجأ المحكمة الدولية بعد رفض الجامعة لملفها في خصوص ترتيب البطولة. أمين كمون مدرب لمستقبل سليمان. وآخر أخبار الانتقالات اللاعبين في كرة السلة، بشير يحيى يمدد عقده مع الاتحاد المنسيري. وآخر أخبار الأندية الأوروبية وغيرها من التفاصيل وأخبار الرياضة مع وليد الجزيري بعد إن شاء الله.
1: عشت وشفت يا سيدي أشرف، عشت وشفت الحمد لله. أشرف بن عبد السلام يعطي في عناوين الرياضة.
0: المكلف بمهمة يعني.
1: نعرف نعرف من بريمير معناها.
0: يعني مرسول في المساء.
1: أي يون بريمير.
0: هذا هو تقريبا كل الأخبار والتفاصيل بعد الأخبار.
1: شكرا لك أشرف. يعني قال صح يلا خنمشيو لانونشينمون ميوزيكال يعمل الكيف مطول شوية ناخذوه باعتبار تحدثنا برشا. الانطلاق نتاعو كالعادة بصوتها، ونخليكم مع رائعة منا روائعها. وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، وابقوا معنا رجعين، وإن شاء الله كل ما يعطينا ربي في بلادنا يعطينا باللطف.

تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موجة مع الموجة.

0: عادل الموجه نسمع جوهر اف ام. في المسير والمهدي على 89.4 آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. ولي بنزرت يفعل المخطط الأخضر للسيطرة على حريق النشب في المحيط الغربي. والجيش الأمريكي يعلن عن انتهاء موجة ضربات جديدة على إيران. في تفاصيل أخبارنا، فعل ولي بنزرت المخطط الأخضر للسيطرة على حريق النشب في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفرافة وسيدي علي المكي بغار الملح. وذكرت الولاية في بلاغ لها أن الوالي سالم بن يعقوب، وهو أيضا رئيس اللجنة الجهوية لمشابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، فعل المخطط بهدف السيطرة على حريق نشب في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفراف وسيدي علي المكي بغار الملح منذ الساعة الواحدة بعد الزوال من نهار يوم أمس. وأكد بن يعقوب تسخير كافة إمكانيات اللجنة الجهوية ونظيراتها المحلية واستنفار الوسائل اللوجستية التابعة لمصالح الحماية المدنية والولاية والمعتمدية والبلدية والفلاحة والغابات والتجهيز. الوالي أشار أيضا إلى تسخير عدد من الطلعات الجوية لطائرة عمودية أمنتها مصالح الدفاع الوطني، إضافة إلى عدد من الفرق الأمنية المتطوعة من أجل منع امتداد الحريق لمساحات أخرى والسيطرة عليها، على الرغم من أن التضاريس الوعرة والصعبة جدا لموقع الحريق والهبوب المتواصل لرياح الشهيرية. تمت أمس السيطرة على حريق النشب بالمحيط الداخلي للمدرسة الإعدادية طريق تونس بوسالم من ولاية جندوبة، بعد أن تسبب في احتراق جزئي لمحيط الملعب الاصطناعي واحتراق أشجار بمدخل المدرسة وحشائش متيبسة، وفق ما فادت به وكالة تونس أفريق الأنباء. وأكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي عدم بلوغ الحريق أقسام التدريس أو المبيت وبقية مكونات المدرسة. ووفق شهود عيان، فإن الحريق الذي نشب بالمحيط الداخلي للمدرسة نجم عن شرارات كهربائية من أسلاك ناقلة ومحاذية لسور المدرسة. صدر أمس برائد رسمي الجمهورية التونسية الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فوملخنجة من معتمدية مغزى ولاية توزر للتصويت على سحب الوكالة. وتقرر إجراء عملية التصويت على سحب الوكالة يوم الأحد 27 سبتمبر القادم من الساعة 8 صباحا إلى غاية 6 مساء وفق الفصل الأول من نص الأمر. أخبارنا العالمية، أعلن الجيش الأمريكي اليوم الانتهاء من أحدث غاراته على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه تم إتمام الليلة 11 على التوالي من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومستودعات للطائرات المسيرة ومنشآت لوجستية عسكرية. من جهتها، فعلت إيران دفاعاتها الجوية في العاصمة طهران وسط تقارير عن ضربات وانفجارات في مناطق متفرقة من البلاد بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة إتمام عملياتها العسكرية في إيران. وفد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع نشاط مكثف للدفاعات الجوية في غرب طهران وشرقها وشمال شرقها، فيما ذكرت وكالة إرنا الإيرانية أن الانفجارات وقعت في مدينة بوشهر التي تضم محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد. متابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق. استحفظوا لي على روحكم ركم أنتم رسمين البلاد هذية على خاطر نحبوكم وعلى خاطر علاقتنا تتجاوز العلاقة متاع باث ومتلقي, هي علاقة متاع تواصل ومحبة وأيضا نفكروا في بعضنا. هذاك علاش تأمينات كتامة وجاورة فام تي في قل لكم يوميا مش يوميا هي 3 مرات في الأسبوع 2 و4 وجمعة بالضبط تقول لكم على خاطر نحبوكم رانا نرافقوكم.
2: تأمينات كتما وجوهرة اف ام تي في نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: البارح في سوسة كنت قاعد مع فلاح اختصاصه تربية الأبقار, عنده أكثر من 6 بقرات يربي فيهم, لكن في قالب الحديث يقول لي مانيش مأمنهم, التأمين متاعهم غالي برشا. وانا عندي النص هذا حاضر قدامي, قلت له ليه راهو فما اجتهاد من طرف تأمينات اكتمال قد فكرة خاصة بها ممتازة للغاية, وزدت حتى اتصلت بالوخيان في اكتمال باش نثبت واعطيته الرقم. صحيح يقول لي يون برومير وما في باليش بها, هذاك علاش قلت اليوم خرجوا معاها تركيز كلي. تأمين الأبقار وضمان تجديد الثروة الحيوانية مسألة مهمة وحياتية للتوانسة الكل, لأنه إنتاج الحليب راهو ضروري في الغذاء متاعنا وفي التوازن متاع بدونات ومشتقات الحليب زاد. قلنا تأمين الأبقار وضمان تجديد الثروة الحيوانية مسألة مهمة خاصة مع بعض الضغوطات ونقص الإنتاج اللي ساعات نسجلوه ونعيشوه, ولكن الحقيقة الحقيقة الحقيقة تأمين البقرة الحلوب الواحدة واللي قيمتها قيمة تقارب 10,000 دينار أو أكثر تتأمن بحوالي 400 أو 500 دينار. هنا ممكن ياسر برشا على الفلاح الصغير. شنو الحل؟ والفلاح قطعا ما ينجمش يدفع المبلغ هذا لا على مرة ولا على مرتين, وممكن ما ينجم الزادة حتى على 3 و4 مرات. ما يقارب 80% من مربي الأبقار ما يملكوش أكثر من 5 بقرات, وبالتالي مسألة تأمينهم والوصول إلى وصول الفلاح إلى التأمين متاع هذه الثروة متاعه صعبة برشا عليه وممكن تنجم تكون مستحيل عليه. دونك شي لزمنا لهنا حل ابتكرته ولقاته كتما. شنو الحل هذا؟ قتلك انا باش نمشي لمراكز التجميع اللي تعامل معها يوميا الفلاح الانتاج يحلب البقر ويهز الحليب لمركز التجميع واللي هو منتشر من اقصى شمال الى اقصى جنوب. المراكز هذه ش عملت لهنا؟ عملت اتفاقية اطارية تتعمل مباشرة مع المجمع لفائدة الفلاح المربين, وهك شو ولا عندنا يا سيد؟ أنا تأمين البقرة تم والحمد لله, محسوب كان نعملوها بالكالكولاتريس ونحسبوها, محسوب كأنه تأمين بالنهار ولا بالشهر, أقصاه بالشهر. وهذه فكرة ذكية جدا عجبتني برشا من مؤسستك تما باش تعطي الفرصة للمربي الصغير وحتى الكبير زادة باش يضمن تجديد ثروته الحيوانية دون ما يثقال عليه ثمن التأمين. بصراحة هنا دور المجمعين لأنه فيه مصلحة الناس الكل. تقول لي كيفاش الفلاح يضمن تجديد رأس ماله واللطف في حالة موت البقرة متاعه ولا الأبقار متاعه واللطف عليه, والمجمع شو يضمن؟ يضمن تواصل الانتاج كل يوم باش يجيب له الكميه هذيك متاع الحليب, واذا كان مامن البقرات متاعه مش باش يقف حتى نهار. هذه العمليه يوميا يوصل له الانتاج ويزيد هو عنده مصلحه بحكم انه باش تكون عند المجمع بطبيعه الحال عنده علاقه مميزه معك تما نجم يستفيد منها في تامين ممتلكاته هو واكثر من ذلك. نصيحة اليوم مهمة جدا جدا جدا, وكيف حكيت مع الوخيان في كتما يقولوا لي جربناها مع بعض المجمعين ومشيت إن شاء الله ركزوا فيها أكثر وتلقى رواج عند بقية المجمعين اللي أدعوهم إلى التفاعل إيجابيا مع هذه المبادرة اللي تحمي ثروتنا الحيوانية وتضمن لنا استمرار الإنتاج والإنتاجية وتحافظ على كل فلاحة صغار اللي هما قلت يمكن يوصلوا لأكثر من 80% نسيج مهم لنا احنا واللي قاعد يجتهد وربي ينجح اعمال وربي يسره وربي معاه ان شاء الله من اجل انه هو يحقق العيش الكريم وزاد قاعد يساهم في اقتصاد بلاده ويوفر في هذا المنتوج يوميا للمواطن التونسي. ميرسي كتما.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموشة.
1: شهر صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية باش نمشيو للأفراح، لكن قبل ذلك خليني نرحب بالخليفة متاعنا.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة، اللي في كرهبهم إن شاء الله يوصلوا سلمي، اللي حضروا في رواحهم إن شاء الله موفقين، الله ورضاية الوالدين وإن شاء الله ربي يلطف ببلادنا.
1: نحب نقول اهتمامنا بالقطاع الفلاحي عنده إيجابيات كثيرة، يعني انعكس حتى على أسرة البرنامج.
2: هاي.
1: مروه خامم في بلادهم باش تستثمر في الفلاحه، والله حل ولا ابقار حلوب ولا حاجه من هذا.
2: لا والله وتمشي الامور، علاش لا؟
1: قداه هو التيران اللي عندك غاديك؟ قداه
2: هذا؟ حكيت يمكن 20
1: هكتار بهيني خدمه.
2: 20 هكتار
1: 20 هكاك مروه اكثر شويه قتل.
2: اي اكثر بهيني خدمه.
1: البلاصه وين؟
2: كل مره في بلاصه.
1: شير شنو
2: هي؟
1: عقله شير.
2: باهي
1: ممتاز.
2: منطقه رائعه جدا.
1: فلاحيه بهذا معنى الكلمه.
2: مناطق فلاحيه هذيك كلها.
1: شو يزرعوا فيها مروه؟ زراعات كبرى قتل.
2: هاي.
1: نجم معناها تستثمر. باهي والله سيبيان. ان
2: شاء الله. هو تقريبا اهم استثمار في بلادنا هو الفلاح.
1: خلينا احنا نمشيو نهنيو وكل ما نحتفل بعيد ميلاد اليوم تضحك 22 عفوا جويلة، كل عام وانتم حيين مليون الف خير، ونستقبل المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم اليوم، كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم اللي احتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم تليفونه، وقلنا قيموهم منهم عملوا له سيربريز وهديوا له المونديال الرائعه من سيتي واتش.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع الفوزيه المهري، نقول لك صباح الورد الفوزيه.
3: صباح النور،
2: كل عام وانت حيه بألف مليون خير.
1: مهري ولا مهري؟
3: مهري بريقي.
1: مهري
3: لقب الوالد وبريقي للزوج.
1: معناها حمام سوسه ولا نغال؟
3: لا لا لا لا، انا في المروج في تونس.
1: مروج تونس. مهري تونس.
2: شنو علاقتك بالبقالتة؟
3: بقالتة أنا مولودة في بقالتة، وأهلي وأهلي عائلتي الكل في بقالتة، وعائلة زوجي في بقالتة.
2: أصيلة البقالتة.
1: بقلوطية وفلفل الحار راهو زوجي متمتع به معنا الحرورية الباهية هذيك.
3: ناكل الحار بيان سور، ناكل الحار.
1: وهو سي جبتوا الاثنية ولا ياكل الحار ولا لا؟
3: عاد هو بقلوطي زاد ياكل الحار، هو بقلوطي.
1: هو بقلوتي زاد.
3: ايه هو بقلوتي ياكل الحار.
1: اوكي
2: الا فوزيه، ايش عملت اليوم؟
3: شنو
2: عملت؟
3: شنو معناه؟
2: ايش عملت؟
1: يا مدام ما بتمشيش معاه.
2: ايش عملت؟
1: قال قديش عملت عمر؟ هاو شو يقصد؟ فهمت؟ ما تمشيش معاه لبقعة أخرى، أبقى غادي. أعطيه العمر فقط.
3: 1962
1: 64
3: 64
1: سنة. لله ربي تولي في عمرك، وإن شاء الله في المية وما بعد المية والصحة قوي. يعطيك صحة تبدأ.
3: ربي يبارك لك إن شاء الله. عايش ربي يبارك لك.
2: أي بقلوتية، أعطينا شكون صاحب أو صاحبت المفاجأة.
3: والله أنا مستخايل خويا كمال المهري ومرته حسنة وأولاده أيوب ومحمد، مستخايل هو ديما يعمل حاجات كما هكاك، ومغروم ياسر بجوهر أف أم.
1: وهو البقلوتي الاخر راجلك وينه؟ ما يعملش العمليات هذوما؟
3: لا صعيب، لا صعيب.
1: صعيب شوي، ما لا خلينا نشوفه مع سيدي خليفه. هاي
2: لا صعيب،
3: يضحك هو خاطر بالحق ما يعملهاش.
2: قالت لا صعيب لا صعيب.
1: شكون؟
2: فعلا خوها كمال ومرت خوها حسنه كولا.
3: حسنة.
2: محمد ايوب ومحمد امين.
3: محمد امين وايوب
2: وربي يفيض.
1: يلا نورتنا يا بقلوتيه باهيه، وسلمنا على البقلوتي اللي بحذيك، وربي يدوم عشرتك انت وياه، وان شاء الله ربي
3: يبارك لك
1: وربي يخليكم يتولي في اعماركم.
3: ربي يبارك لك.
1: جي كونفوندو، تعرف كيف قلت حمام سوسه مع المهيري؟
2: مهيري حمام سوسه.
1: المهيري رجل الاعمال النجح الله يرحمه وينعم. جي كونفوندو. اي لا بقلوتيه باهيه، ربي يتولي في عمرك وربي يحفظك، وان شاء الله ديما فرحانه هكا. نواصل
2: نمشيو لسي علي جرايه، نقول لك صباح الورد سيد علي.
4: صباح الخير يا شيخ خليفه، صباح الخير يا شيخ عادم.
1: مرحبا يا أخي منورنا.
4: جاي أنا سي حاتم.
1: محلى سويت.
4: نهارك مبروك يا أخويا مع السخانة يا أخويا كوي اسمه يتحرحر هذا مش مخلوطي. يا بابا.
1: واللهجة محلاها محلاها محلاها ما غير ما تقول لي بسفاق سفاق سيار صلي عني به وتبارك الله على اللهجة العزيزة الغالية.
4: الله يبارك لك يا سعادة ماشي يا خليفة صباح خير يا خليفة.
2: ربي فضلك سيدي علي وإن شاء الله ربي معانا في الحرارة كما قلت
4: والطقس الحمد لله. لا اسمع استيق الله يكسر خيرهم فرحوا بينا قال لك أنتم تعبتوا يا أخويا مشوا له وصغير قريتوا صغاركم قال لكم يا أخويا خلنا نقفوا معكم في الغسرة هذه في جويلة وعثمان يا جماعات
1: ومو السنة
4: حتى
1: السنة
4: دي كسر خيرها.
1: يعني يخموا فيكم تو هكا عليه برسمك يخموا فيكم مش الفاتورة تنقص متاع الضوء ومتاع الماء في الصيفة هذي هكا.
4: لا يا سي حاتم يا سي حاتم يا سي حاتم هو ما يسمع الضوء بسبع مرات البارح نحسن بهم عبارة نرشم في فرح متعش كبة سبع مرات واسمع وعاتيني بحثوا لك يسمس ايه او كسروا وقت الخلاص لا عاتين
2: بعثولك لسه مس
1: تشوف ثقافه تور
4: بعثولك كثر خيرهم
1: ثقافه تور رخيصه تو تشوف
4: 178 بعثولك
1: هكا هو
4: لا فيه البركه
2: الله يسعدك
1: واحد يبو عادي ربي خليك يا سيدي هذا اتينا نفرحوا بيك زاد احنا قلنا قداش عملت اليوم
4: عمر بابا قدم روحي الساق بل علي جري من الساقس عملت 61 سنه عودنا الحين جديده تو
1: تو دخلنا اي دخلنا الحياه جديده باعتبار خرجت في الريتريت
4: والصحه قويه يا سعادم
1: هذا كما نقولوه يا رب يعطيك صحه لبنان وطول العمر ان شاء الله
2: اي سيد علي اعطينا شكون صاحب المفاجاه
1: هي
4: لا انا نعرف الماش مبيوع يا شيخ خليفه يا سعادم
1: قالوا
4: والله الماش مبيوع البارح مع السيده بنتي هي انا اول حاجه نهنيها بنتي انا جريه نشحت الباس كنترول
1: اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ان شاء الله ديما
4: في الافراح الحمد لله انا حاسه البارح هي امها قلت لها قديش السميس متاع شهورتين وانا عمر حميل شفية معهم عمي ما نسمعش مشي دوك قلت لها لله تونا بعث وينة قلت لها لله قدنا نسمع نهامي
1: معناها البنية وامها
4: هي امها صاحب
1: محظوظ يا صاحبي ان شاء الله هما يظهروا تراسي دي خليفة
2: لا وفعلا البنية هنا والمدام مريم
1: ربي يحفظهم لك ورب يدوم عشرتك انت والمدام ويفرحك بنوراتنا وراتك يا ابو علي يا
4: بيه كدوات
1: توماس يوم انا ما كدوات
2: كدوات عيد ميلاد توماس يقولوش
1: لحظة برك انت فايز قبل علي
4: ها
1: انت فايز قبل بكدو كدوات عيد ميلاد
2: كدوات عيد ميلاد بتاع المدام
1: والبنية شو فيني مخي انا خام توا يجيو توا يجيو يا علي باش يجيو واحنا زاد اوسي يقول لي توا بالكش احنا زاد نعمل سوربريز ابقى معنا بالاستماع يلا نختم
2: الاستاذ المحامي منير قريبة من سوسه من خوه بشير قريبة يقول كل عام وانت حي بخير وايهاب الجديدي من حمام سوسه من اخته هبه واولادها سيلين وسادين يقولوا له كل عام وانت حي بخير
1: التصويت علي صفاق
2: صاور علي جرايه
1: هادي
2: المقاله جات سيدي علي
1: جات سيدي هادي القادو الاولاني في انتظار البقيه ان شاء الله
2: طبعا.
1: يلا فاصل قصير وماشيين لي الاوضاع نتاعنا وين احنا وين غدوه باش نكونوا
2: ان شاء الله في انفراج يبدو
1: يا تو شوفوها الانفراج ما فقتش به في الصباح 33 درجه ومروه شد تحسب بيديها ودرا شنو اللي عامل وخرجت قالت لي ماش باش تطيح سخانه لا اليوم لا غدوه هكا وبالغش وسع به
2: لاباس
1: والله لاباس والله الحمد لله
2: ان شاء الله
1: كل ما يعطينا ربي يعطينا باللطف يلا
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: 70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
2: السنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: باش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
3: جوهرة
1: بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
4: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: على جوهرة تي موج مع الموجة.
5: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشي مباشرة للوضع الحالي في قراءة علمية بطبيعة الحال يحل كتاب عليها خليفة بن سالم في الأريير بلان.
6: أريير بلان
7: هذا هو حاتم. السؤال قريب باش تنفرج الامور في علاقه بحراره الطقس واللي هي يتبعها اليم بالنسبه لنا احنا كتوانسه. يقف قصان الضوء لانه احنا حراره مع قصان الضوء تقريبا ولت حاجه مقلقه متعبه للجميع. ننتظروا هل ثمة انفراج لا حسب النماذج اللي موجوده. باش يكون معنا الاستاذ حمدي حشاد الخبير في المناخ والطقس. نقولوا له صباح الورد استاذ حمدي.
8: صباح النور تبريبا. مرحبا بشي حاتم ومرحبا بكل المستمعين جارفة.
7: كيفاش باش تكون هذا أول سؤال الأيام القادمة باش ينفرج الطقس ويتلطف شوية وتيح درجات الحرارة أم ستتواصل الموجة ذي يا أستاذ حمد؟
8: هذا معنى الحمد لله على الأقل خبر بني قلوب باهي للناس اللي تسمع فينا. معنى ابتداء من اليوم العشية تبدأ درجات الحرارة في الانحسار والانخفاض التدريجي على مدى على الأقل الرؤية واقعة خلينا نقوله على مدى أسبوعين القدام إن شاء الله.
5: يعني دول لا يا رب الحمد لله لأنه عبدتني اليوم تعمل في أحساب
7: هي تقريبا طلعت صحيحة خطر قتلك اليوم الصباح ما زالت مش تقعد سخونة مروة وتقول يمكن غدوة يبدأ الانفراج. طو أنت تقول لنا أستاذ حمدي أنه من المساء تبدأ درجات الحرارة تتراجع كولا
8: من المساء تبدأ درجة الحرارة إن شاء الله في الانخفاض.
5: يبشرك بالخير.
7: والدرجات الحرارة هذه تقريبا في حدود قديش باش تتراجع؟ احنا وصلنا 48 49
8: أكثر. الصيف العادي الصيف العادي أصلا منه شوية باش ترجع معنا صيفنا العادي لكن درجة الحرارة أكثر شوية من المعتاد هذاك هو باش نرجع لهم لا نسيو شوية الأربعينات نسيوهم شوية مبدئيا خلينا ناخذوا شوية في الثلاثينات على الأقل.
7: باش نرجعوا للثلاثينات.
8: باش نرجعوا للثلاثينات.
5: باهي ما يسالش ثلاثينات.
7: الحمد لله.
5: وخير من الوضع اللي احنا كنا فيه من 40 ل 49 وواش معناها وصلنا دي ريكور في بعض الولايات حمدي.
8: وصلنا اكيد معناها وصلت في القروان نهار السبت اللي فات معناها وصلت 49.7 معناها اسخن بلاصه معناها وين تقع القياسات طبعا نحكي وفي افريقيا والثانيه في العالم نهارتها قروان معناها كانت الثانيه في العالم.
5: نعم
8: مش معناها حتى في تونس فقط لا دي كانت الثانيه على مستوى العالم في النهار
5: على مستوى العالم معناها نشوف
8: مش نفهم معناها وين درجات الحراره حقيقه معناها نشوف كاي مواطن تونسي معناها نتابع في اللي قاعد يصير معناها قطعة الكهرباء للاسف هي زادت الطين بالله.
5: تو احنا نحكيو احنا نحكيو وقص علينا الضوء في اللاك
7: احنا تو خاص علينا الضوء
8: المحرمات الحديث عنه ما في وسيلة عالمية بشي يقول واحد قصة لنظر لكن البارح اليوم نسمع أربع وسائل عالم يكون في العنطان ماذا قصة لنظر
5: هاي هاو توا حالا قص علينا الضوء من با دقيقه من اللي قص علينا الضوء ورانا مواصلين بطبيعه الحال خدمتنا حتى لو كان يزيدوا قصوا علينا الماء.
7: استاذ حمدي الانفراج هذه البعض يقول انا دوم تاع حوالي 10 ايام 7 ايام في التقديرات العلميه
8: اسبوعين على الاقل الرؤيه واضحه معناها اسبوعين القدام.
5: هو مشكلتي مش لهنا يا حمدي خويا مشكلتي هل دخلنا خلينا دوره باش نوليو الانفراج يصير ولكن نرجع فيما بعد لموجة من الحرارة اللي تكون قد هذه ولا أكثر منها. ها واللي مخوف التوانسة ومخوفني زاد
8: ساعات مو للأسف الحديث والأمور هذه منتج التركيك كان بطريقة علمية منجموش نحكي بطريقة دجل أو معنا بس معلومات غالطة أو ما هيش علمية أو ما هيش مجابة المصداقية بالتالي فنكون واضحين راهو معنا ممكن فما ممكن يتكرر لكن حتى كيف تتكرر مش بالشكل هذا مش بتكون بالقسوة هذه ومش بتكون ممكن بالامتداد خاطر معنا ممكن الذروة الحرارية تاع الفصلية معنا جاوزنا قاعدين نجاوزوا فيها على الأقل خلينا نقول معناها البروة اللي معناها ديما بلادنا سجل البيك الكبيرة نتاع التمبيراتور ديما معناها خلال هذه الفترة من السنة كل ما زدنا نقدموا أسبوع في الصيف نكونوا خليناها وران معناها البيك يمشي ويتيا ممكن نسجلوا راهو معناها موجة أخرى لكن مش تكون بنفس الشدة معناها على الأقل ومش بنص طول الأيامات اللي معناها تعديوا علينا معناها على الأقل هذا خليني نقول لك حاجة سي حاتم
7: أيوة.
8: اللي شبناه راه في 2026 استثنائي بكل المقاييس راهو معناها مش في تونس فقط في العالم نحكي في مرحلة ما من شهر جوان معناها تقريبا الأسبوع الثالث من شهر جوان كانت معناها 62% من كوكب الأرض تحت درجات حرارة غير اعتيادية معناها 62% من مساحة الكوكب شهدت معناها موجات حرارية ما صارتش قبل من بالامتداد هذيك بالمساحة هذيك عمرها ما صارت معناها استثنائي معناها 2026 خلينا نقولوا مش في القيمة الحرارية لا ثم ثلاثة عناصر تلموا مع بعضهم في وقت واحد العتبة الحرارية معناها اللي كنا معناها نحكيو على 35 توا حصلناها في 37 مثلا في تونس 12 يوم ما طاحتش تحت 37 12 يوم كاملين ما طاحتش تحت 37 هذا فترة تعتبر طويلة نوعا من أطول الفترات كنا نقول في تقديري معناها من أطول الفترات كان ماشي الأطول على الأقل كان نحسبوا على 37 قد كان نحسبوا على 35 فما فترات أخرى طويلة السابقة ممكن تعديت هذا هي العنصر الأول معناها ثم تعطل عملية التفريغ الحراري هذا تو نحكي ممكن خاطر برشا ناس لاحظت له راهو خلال القالة والقيلولة هذيك معناها المباني والكياسات الخرسانة والاسمنت والبنية التحتية تخزن كمية كبيرة من الحرارة شنو يصير لها في البيئة هذيك في العادة نحكي في العادة تصير عملية تفريغ حراري
7: كانش تصحو في الليل
8: معناها هيك الليك الديجاجمون تاع الشباب عاود يخرج تبرد كالمباني تعاود تبرد مرة أخرى المشكل هنا مش قاعد يصير فينومين هذا تعطل وقف معناها دونك المباني وكل البنية التحتية ولا غالب نحن ثقافتنا
5: قاعدة شادة سخانة ما فرغتش السخانة نتاعها
8: معناها قاعدة تتراكم حراري معناها شنو معناها أنت تقعد باش نبحيت معناها باش تقعد تحس معناها فما وهش
5: وهج كبير متاع سخانة حتى من الكياس خارج نحس به خارج وهج من الكياس متاع سخانة شكرا ليك حمدي نبقى في المتابعة معذرة على أنه ذو قص ولكن وصلنا البث إذاعيا بطبيعة الحال تلفزيا نعدلوا الأمور عنا مهندس زاد احنا لهنا تقدم الجروب هي
7: إن شاء الله
5: بارك الله عليه الجروب يلا فاصل ونرجعين

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: صباح النور صباح الورد النجم الرياضي الساحلي وصل تحذيرات والموعد انطلاق البطولة تمارين صباحية في قاعة تقوية العضلات وتمارين مسائية في ملعب محمد معروف تحت إشراف المدرب الفرنسي براكوني ونجم بفضل النزاعات وبفضل مساهمة جمهور النجم تم غلق الملف العاشر ملف ياسين العمري بمبلغ 290 مليون وملف جديد هو الملف عدد 11 يخص اللاعب حمزة جلاسي والمبلغ المطلوب توفيره 281 ألف دينار بعد مغادرة فوز البنزرتي رسميا ماهر الكنزاري هو المدرب الجديد للنادي الإفريقي ويباشر مهامه الاثنين القادم 27 جويلية التمارين حاليا تتواصل تحت إشراف المدرب المساعد أحمد التويهري والبارح كان التحاق المنتدب الجديد هيكل الشيخاوي بتمارين الإفريقي يوسف البلايلي تخلف البارحة على إجراء الاختبار الطبي مع الترجي ثم كان من بعدها كان من المفروض أنه يلتحق بتربص الفريق في عين دراهم لكن يوسف البلايلي سافر للجزائر ونشر الصورة على حسابه رفقة جمال بالعمري فيها أغنية الآن نحن أحرار ما أثار تفاعل وتساؤلات حول رسالتها في المقابل والد يوسف البلايلي في اتصال هاتفي مع مسؤولي الترجي أكد التزامه بالحضور رفقة يوسف غدوة الخميس لحسم ملف التجديد بعد صدور قرار اللجنة الوطنية للاستئناف بقبول استئناف شبيبة القيروان شكلا ورفضه أصلا بخصوص الطعن المقدم في الترتيب النهائي للبطولة هيئة الشبيبة القيروانية تقرر التوجه للمحكمة الرياضية الدولية التاس في إطار تمسك الجمعية بحقها في الدفاع عن مصالحها الرياضية مدرب محمد المكشر يغادر فريق العدالة السعودي في بعد تعذر التوصل لاتفاق مع إدارة النادي بخصوص ملف الانتدابات الجديدة والنادي الرياضي الصفاقسي ينطلق اليوم في تربص مغلق في مدينة سوسة يتواصل غاية 30 جويلية في نفس الإطار تم البارح توزيع المهام داخل هي المديرة المنتخبة برئاسة سيد مهدي فريخ أمين كمون مدرب جديد المستقبل سليمان مستقبل سليمان في الرابطة المحترفة الثانية والتمارين باش تنطلق يوم 27 جويلية يعني نبقى في الرابطة المحترفة الثانية بالنسبة للملعب الجابسي يتعاقد مع المدرب شاكر مفتاح خرج تونس رسميا 6 منتخبات ضمن تأهلها للمونديال 2030 وهي البلدان المستضيفة للمونديال بما أنه تقريبا نفس الشيء في مونديال 2026 3 بلدان مستضيفة أمريكا كندا المكسيك نفس الشيء في مونديال 2030 3 بلدان مستضيفة هي المغرب البرتغال وإسبانيا لكن فما الفيفا بمناسبة أنه مونديال 2030 مرور 100 سنة على أول مونديال 1930 ثلاثة بلدان باش تستضيف ثلاثة مقابلات الأولى في المونديال اللي هي الأرجنتين الباراغواي والباراغواي واللي خصت الفيفا للبلدان هذه استضافة ثلاثة مقابلات في مونديال 2030 احتفالا بالذكرى 100 على أول دورة في كأس العالم آلاف المشجعين كانوا في استقبال المنتخب الأرجنتيني بعد عودته للأرجنتين رغم الخسارة في النهائي عودة المنتخب الأرجنتيني كانت دون ميسي اللي قرر بقاء في الولايات المتحدة الأمريكية مع عائلته الفيفا وفي تقرير خاص بمونديال 2026 خصص فقرة للمنتخبات الإفريقية وأكد بروز 7 نجوم من المنتخبات الإفريقية وهي حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا مهاجم منتخب الإيفواري ديو ماندي ثنائي منتخب المغرب عز الدين أوناحي وإسماعيل صباري إسماعيل سار مهاجم السنغال وثنائي المنتخب المغربي إمام عاشور والحارس مصطفى شوبير في كرة السلة الاتحاد الرياضي المونستيري جدد عقد اللاعب بشير بن يحيى نذكر أن الاتحاد قام بتجديد عقود كل من مختار غيازة اسكندر بن راشد أحمد العدامي حسام المهملي مع انتداب

كالعادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل. جوهرة أفهم بيبليسيتي تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. السخانة كما قالنا حمدي حاشد منذ قليل باش تنقص نسبيا بداية من عشية اليوم، نتفرهدوا شوية الحمد لله، إن شاء الله الضوء زاد ما عادش يقص باعتبار تنقص الدرجات متاع الحرارة، وبالتالي نوليو ونرجعوا باش نمشيو للنزل التونسية ونستمتعوا ببحرنا وبالانيماشون اللي موجودة في الليزوتيل. هذيك على ليش قلنا المدير التجاري لبرافوياج يجيب حذانا ويفسر لنا أكثر هالبرومو اللي موجودة وإلا هالخيار اللي عملته برافوياج وقت تقول لك مير بري غارونتي وتقول لك أرخص سوم في تونس عندي. مرحبا بك صهيب الهمامي.
2: صباح الورد والريحان سي حاتم ليك والكافة مستمعي ومشاهدي جوهر FM TV.
1: أعطيني شنو الحكاية بالضبط نحب نفهم.
2: وهو كذلك سي حاتم هو الحق، احنا رو هذه الشعار متاعنا اعز معنا احسن اسعار في تونس، هذه استراتيجية خدمنا عليها اخذتها الادارة العامة للوكالة براءة فواياج منذ بداية الموسم السياحي، اللي هي تكون في اطار المنافسة الشريفة انه تكون الاسعار متاعنا معناها خذيت بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن التونسي اليوم، واللي كان هو القرار في أقل الأسعار في تونس للفنادق في تونس اللي هي بتكون عند براءة فواياج.
1: نعم، هذوما الفنادق الكل،
2: الفنادق اللي في الجمهورية التونسية كل في المناطق السياحية الكل،
1: نخلة الريزيرفي تاو النجم
2: اليوم براءة فواياج تخليك انت من دارك تنجم بسامبل كليك انك تريزيرفي من دارك، مش لازم اليوم تنقل للاجونس والا حاجة، اليوم تنجم انت تدخل على البلاتفورم نتاعنا سيت ويب نتاعنا www.baraevoyage.com انك تشوف تلقى العروض تاع الفنادق في تونس الكلها موجودة وتنجم تريزيرفي من دارك. هذه حاجة. الحاجة الثانية اليوم أكيد براءة فواياج يعني ديما سنس الحرفاء متاحة يعني بالدلال، اليوم تخفيضات متاحنا موجودة في كل المناطق السياحية من الحمامات توصل 40%، سوسة 35%، المهدية مستير والمهدية 25%، اليوم تخفيضات موجودة في الفنادق هذه.
1: والفنادق كيما نحبانا بنقى 3 اتوال والكتر اتوال وسانك اتوال زادة
2: بالطبع زي ما كل فئة تاع الفنادق مش تكون موجودة، ومش هذا برك سي حاتم، اليوم حتى اليوم العائلة حتى فيها عندها صغير الاولاني عندها جراتويتي يمشي جراتوي، الصغير الثاني 50%، هذا وين هو حسب الميزانية متاع العائلة التونسية اليوم احنا نجم نوجههم، ينجموا يتصلوا بينا على 21-881-882 او على 70-550-020 احنا نرشدوهم نعاونوهم نجم نوجههم يعطيونا الميزانية متاعهم احنا بقادرين انه معناها نسهلوا لهم العملية متاعهم.
1: تعملوا لاكومبانيمون المرافقة باش تبقى معايا صهيب الهمامي المديرة التجارية براءة فواياج، لأنه بيتهنينا على العملية هذه وفهمناها وعرفنا السيت www.baravoyage.com بالتليفون وسي تعملوا له لاكومبانيمون ترافقوه الى حدود تتهناو انه ياخو الحاجه اللي يحب عليها وحسب الميزانيه اللي حاطتها. لكن باش نمشيو للدوزيام فولي اللي هو الفولي اللي التوانسه توا بعد ما تم الاعلان الرسمي على افتتاح موسم العمره راهم يفكروا في العمره، خاصه هل ستتزامن مع المولد النبوي الشريف، لأن العمرة متاع المولد يحبوها بارشة التوانسة.
3: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك. سامبل كليك على www.baraevoyage.com برمج سيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: براءة فواياج votre partenaire de confiance. تعودتوا على هذا الثقة حسن الإدارة والخدمات الراقية والإكيب بروفيسيونيل اللي تعمل كيف العمرة اسنة وقتاش أول رحلة وش فيها جديد اللي تكون تخدموا ما خديتوش كونجيات تخدموا تحضروا في كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالموسم العمر الجديد 1448 للهجرة.
2: الحمد لله سي حاتم، بعد نجاح الموسم الفارط العمرة وشفنا يعني ردود الأفعال نتاع المعتمرين مشاو معانا ونجاح الكبير اللي لقيناه، وهذه حملنا مسؤولية وثقة أكبر اللي هذاك وضعنا الاستراتيجية نتاعنا جديدة احنا الموسم الجديد إن شاء الله اللي تم الافتتاح نتاعه يعني الأسبوع الفارط يوم 16 جويليا. إن شاء الله احنا في آخر اللمسات التحضيرات نتاعنا، تعرف أنه براء فواياج اليوم كي تقول عمره تقول براء فواياج، كي تقول عمره الحمد لله تعرفنا بالتميز نتاعنا في خدمه المعتمرين. هيك علاش احنا اليوم في اللمسات الاخيره تحضيرات الموسم الجديد تاع العمره، ان شاء الله اللي مش تكون اولى رحلات نتاعنا مش تكون في اخر شهر جويليا اخر شهر اوت عفوا مع المولد مولد نبوي الشريف. اليوم احنا يعني تعرف عنا عقود قاعده تصح مع الشركاء السعوديين في المملكه العربيه السعوديه، عندنا تحضيرات لوجستيه اللي قاعدين نقوموا بها يعني في تونس، اكيد برؤيه جديده بروح جديده اليوم قاعدين نحضروا في الموسم نتاعنا، اكيد فما برشا مفاجات، اكيد فما برشا حاجات تستنى معناها المعتمرين نتاعنا ان شاء الله مش يخرجوا في البان في الوقت نتاعهم. دونك احنا برشا ناس تتصل فينا بالتليفونات اليوم وتبعث لنا على الباج وقتاش العمره كيفاش تسال على اسعار، احنا نقولوا ما احنا
1: رانا نسلك حاجه فضل. هل النجم تاو نتصل بك بالتليفون ونحجز على عمرة متاع المولد عمرة رمضان عمرة بعد رمضان نجم ولا ما نجمش؟
2: بالطبع سي حاتم تنجم
1: قيد اسمي معنى هاتو
2: انت طوعتي دو دات اللي هو متاع المولد متاع رمضان اللي هي سيدي جهة طوع عليها طلب كبير برشا عنا احنا معتمين مشاو معانا قبل في عمرة شهر رمضان كامل السنين تصلوا بينه هم على بيكري هم اللي كلمونا قالونا نحبوا نرجعوا معاكم فمش كون مشاو معانا سابقا كلمنا قالوا عندي اخويا راه عندي اختي راه عندي ولدي يحب يمشي معاكم كذا قاعدين نقيدوا احنا
1: نقيدوا النجم
2: بالطبع يتصلوا بينا على 21 881 882 او على 70 550 020 يحجز معنا من تو خاصه مقاعد لعمرة المولد قلنا في اخر شهر اوت ان شاء الله، وبالنسبه لشهر رمضان والاسر الكل يعني قاعدين من تو قاعدين نستقبلوا احنا في الحجوزات نتاع المعتمرين.
1: هذا خارق العادة. إذن اللي سألته لي هاو جاوب عليه المدير التجاري لبراء فواياج راوت نجم من توا تتصل بالتليفون وتسجل وعندك وقت البريوريتي باش تكون موجود في الرحلة اللي تختارها أنت سواء متاع المولد وإلا متاع شهر رمضان وإلا المواعيد الأخرى اللي يحبوا عليها التوانسة واللي العمرة دائما وبدن راهو يحبوا يمشوا فيها التوانسة.
2: وهذا اللي تميزنا به احنا سي حاتم في براء فواياج اللي هي السيرفيس الخدمات متاعنا.
1: شكرا لكم وصلوا لي هكا لأنه ينبوني كيف نحييها الكل نحيي محمد عيش نحيي المجموعة الكاملة اللي تقول لك أنا نحبوا يروح ويوصل داره فرحان حتى الباب داره الرافق ومسعد من اللي يخرج لين يروح المعتمر، فبرافو عليكم في هذا المجهود.
2: شكرا سي حاتم.
1: شكرا لك صعيب الهمامي المدير التجاري لبراء فواياج.

0: تسمعون الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 تاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي دائما وابدا شد صحيح. احنا موعدتونا اذاعه لوتروت، وهذا يشرف لينا احنا اذاعه لوتروت وكل الطرقات الوطنيه رافقوا كل مستعملي طريق، ونحبهم يوصلوا كان سالمين غانمين، ونكون سعداء كيف جينا الموجات الايجابيه انه التفاعل يكون جيد من طرف مستعملي طريق، ويكونوا فرحانين بالماده المقدمه لهم من ناحيه، ايضا بالحرص من طرف المؤسسات الشريكه معنا في المحافظه على سلامتهم ومرافقتهم. اسيرونس معناها أسيرونس لقات خدمة على هالبعد هذا في الرسو في المسؤولية المجتمعية، خدمة على البعد هذا أبعاد كبيرة تخدم عليهم، وانتر اوتر هالمرافقة الآمنة لمستعملية طريق وللزاسوري متاحة لي ميور كوندكتور دو كات أسيرونس اللي هما باش ينضموا لكلوب سون يوميا. نكون سعداء باستقبالهم بالليزونت بوزيتيف اللي قدموه لنا اليوم. باش نمشيو مع بعضنا لصفاقس، وتحديدا لاجونس كات أسيرونس أيمن علاوي في صفاقس، وباش يكون معنا محمد فوزي عبيدي.
2: كات أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: محمد فوزي عبيدي شكرا لك على تفاعلك الجيد معنا، حبر ما كلمني قلت انا على ذمتكم، وهذا شرف رولي ان احنا باش نصافح ان دي ميور كوندكتور دو كات أسيرونس ليدخل الكلوب سون المره هذه.
3: شكرا سيدي، سعدت بسمع صوتك سي حاتم. بارك الله فيك.
1: يعيشك محمد فوزي عبيدي. قداش عندك السوري عند كات أسيرونس ايمن العلاوي صفاقس؟
3: على ما أذكر أكثر من 10 سنوات، على ما أذكر أو 15 سنة تقريبا.
1: وأنت قديش عندك من اللي خذيت البرمي؟
3: أكثر من ربع قرن نقول، وإحنا 25 سنة.
1: اللهم صلي على النبي. قديش عندك أنت محمد فوزي عبيدي ما تسببت في حتى حادث؟
3: والله ما سببتش، لا من بداية مشواري في القيادة
1: بارك الله تو ربع قرن، انا ماذا بيا قرن كامل تو، ان شاء الله يا ربي يطول لك في عمرك.
3: ربي يطول في العمر ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي يطول لك في عمرك، وبرافو على حرصك الشديد على حسن السياقه، فن السياقه بمعنى الكلمه، وهكا كيف واحد يكون حريص راهو ربي معاه سبحانه وتعالى، هو يسعى وربي يتمم بالخير وما يتسبب في حتى حادث. اعطينا في السعي نتاعك شنو اللي تعمل بالضبط يوميا لي باش تقود وانت مرتاح وايضا ما تسبب في حتى حادث؟
3: أولا هو تطبيق معناها قواعد السلامة المرورية في استعمال الطريق، عدم التهور، عدم الانسياق وراء مغالطات الآخرين، وثم ما ننسوش ديما هو الفحص الدوري للسيارة اللي هي نقطة أساسية في القيادة.
1: بيتوا في الصيف شنو اللي تتفقدوا يوميا أنت مثلا؟
3: إضافة إلى المحرك معناها أنه نفقده بصفة دورية، خاصة العجلات.
1: علاش؟
3: لأن هذه هي اللي ممكن تسبب كارثة لا قدر الله، لأنه توقف المحرك ما يشكلش مشكلة كبيرة قدر ما نجم تشكله مثلا تعرض العجلات للإتلاف أثناء القيادة.
1: هي تتفلق عجلة لطف يا صاحب اللطف،
3: لا قدر الله.
1: وخاصة واحد كيف هذا يجري.
3: نعم.
1: ريت قد ما تقلل من السرعة قد ما كل ما يعطيه ربي سبحانه وتعالى يكون خفيف. هذا ما نقوله، قلل من السرعة واستعد روحك انت، اسعى وربي يكون معنا الناس كل. محمد فوزي عبيدي ما نعرفش لاجونس نتاعك، اجونس ايمن العلاوي، اجونس كات أسيرونس صفاقس ايمن العلاوي، قالت لك اللي فما كادو ولا ما قالت لكش؟
3: لا ما زلت ما اكتشفتش.
1: ما قالت لكش. انت اصيل صفاقس غادي
3: سكنة؟ لا اصيل الرقاب سيدي بوزيد.
1: وتعمل وتعملت لاسيرونس في صفاقس؟
3: اي والله انا في الاول الاختيار كان اختيار عفوي للامانه، لكن بعد الحق نشكرهم على الخدمات ونشكرهم على طريقه التامين، ما لانه عنده التامين احيانا يكون تامين شبه شامل للسائق وللسياره معنا.
1: ان شاء الله ربي معك، وان شاء الله عام مش عام اخر فقط، نقول لك انا 100 سنه اخرين ما تسبب في حتى حادث، يطول لي عمرك في الخير يا صديقنا محمد فوزي عبيدي اللي هو من سيدي بوزيد، لكن السوري كما قلت لكم في صفاقس ايمن العلاوي، اللي نقول له عندك كادو خويا العزيز، قيمة 500 دينار 500 دينار كاملين سيدي
3: العزيز. بارك الله فيكم مشكورين.
1: قاعد تقدمهم لك قاعد تقدمهم لك اللي هي كارت أجيليس اللي متاع أجيل إنرجي فيها 500 دينار إسانس. مبروك عليك محمد فوزي عبيدي أسوري في قاعد أسورانس أيمن علاوي صفاقس.
4: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12-26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أوسو، 24 جويلية كرنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية بمرسل القنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصلتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام.
5: جوهر اف ام.
6: ما فاتك شيء، انجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
7: جو سيف
8: السنة
7: حافلة انترنت
8: فلاي بوكس. السنة في سيف وين انت وين هي فلاي بوكس اورانج، تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
7: فاش تستنى خطر سيف السنة حافلة انترنت ملا. يلا جو عندك اورانج.
5: جوهر
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
1: شهد أصبحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايت والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. شو ما بعدنا للميتيو دي جور اللي كما تعرفوا جيدا أنه العلامة البارزة واللي اطمننا والحمد لله وصلتنا من عند خونا حمدي حشد منذ قليل الخبير في المجال المناخي، واللي يقول انطلاقا من اليوم العشية نعرفوا تفرهيدة باش تنقص درجة الحرارة وترجع تقريبا تدريجيا نحو المستويات العادية متاعها بعد ما تعبنا برشا صراحة. فما تعب كبير صارنا من خلال استمرار لمدة 10 أيام أو أكثر لموجة الحر. أو شوفوا مع بعضنا درجة الحرارة اللي نسجلوها الآن واللي الأقصى درجات اللي باش نوصلوا لها اليوم من خلال بطبيعة الحال قراءة سريعة لهذه الحالة الجوية المتميزة رأي في الصباح وتقريبا حتى في القائلة بيكونها تتواصل درجات الحرارة مرتفعة، لكن النسق باش يكون تدريجيا تنازلي. هات نمشي وتوا نسجلوا في تونس الكبرى وتحديدا في ضفاف البحيرة واحد اللاك وين موجود استوديو جوهر اف ام تي في، 36 درجة ودرجة الحرارة في تونس الكبرى اليوم تعرف انخفاض مقارنة مع البارحة بسبعة درجات. القصوى اللي باش نوصلوا لها اليوم 40 درجة. درجة الحرارة في تونس الكبرى تتراوح اليوم بين 25 و40 درجة، غدوة 41، بعد غدوة 38، نهار السبت 40 درجة، نهار الاثنين القادم 38، نهار الأحد سنين نهار الأحد 38، نهار السبت 40، ونهار الاثنين 35 درجة هي ونهار الثلاثاء انطلاقا من الأسبوع القادم نرجع تقريبا لدرجات الحرارة حسب المعدلات متاع شهر جويلية كما قلنا لكم. نشوف السوسة اللي سجلوا فيها الآن 33 درجة وأقصى درجات اليوم هي في حدود 39 درجة بانخفاض بثلاثة درجات مقارنة مع البارحة. والنسق باش يمشي تنازلي في سوسة غدوة الخميس 38 درجة، في النهار الجمعة 36، نهار السبت 35 درجة، والأسبوع القادم بدايته زادة باش تميز بانخفاض 34 و33 درجة في سوسة. في المهدية نسجلوا الآن 34 وأقصى درجات اللي باش تكون فيها المهدية اليوم 37 بانخفاض مقارنة مع البارحة بدرجتين. نمشي وزادة للمنستير 32 درجة، لكن لو روسونتي هو في حدود 33 درجة، واليوم درجات الحرارة تعرف انخفاض بخمسة درجات، البارحة كانت 41 في المنستير، اليوم 36 درجة أقصى درجات. ومن هنا نهار الجمعة معناها الخميس 36، نهار الجمعة تولي 33، 34 نهار السبت، ونهار الأحد 35، والاثنين القادم في المنستير 33 درجة. في صفاقس الآن 34 درجة، والقصوى في صفاقس 39 البارحة و 42 اليوم، زايدة معناها زايدة على درجة الحرارة متاع البارحة. غدوة نهار الخميس تبدأ تنخفض ويبدأ النسق تنازلي 39 الخميس 38 الجمعة و 35 نهار السبت في صفاقس. في جندوبة الآن 31 درجة، ودرجة الحرارة في جندوبة تعرف انخفاض اليوم بدرجتين مقارنة مع البارحة، معناها اليوم 46، غدوة زادة 46، 42 نهار الجمعة و 45 نهار السبت. الانفراج نرجع للثلاثينات انطلاقا من نهار الأحد 39، ونمشيه في نسق تنازلي نهار الاثنين 37 درجة في جندوبة. زغوان 34 توا في هذا التوقيت بالذات في 8 متاع الصباح و5 دقائق، وبش تعرف درجات حرارة قصوى في حدود 45 درجة اليوم بانخفاض بدرجتين اليوم، وحتى غدوة يتواصل 45. الانفراج التام نجم نقوله بداية من نهار الجمعة نبدأ 41 نسق يبدأ تنازلي، و 39 نهار السبت، وإن شاء الله يواصل النسق التنازلي في الزغوان وفي مختلف الولايات الجمهورية. 36 توا في القروان، وتسجل القروان انخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة، تبقى سخونة 48 درجة وغدوة 47. نابل 35 درجة الآن، و أقصى درجات اللي باش توصل لها اليوم 40 درجة بانخفاض بدرجتين مع الحرارة متاع البارحة. نهار الخميس 37 في نابل، نهار الجمعة 38، وبداية من نهار السبت تولي 33، نهار الجمعة نهار الأحد 34 هي، ونهار الاثنين، وأيضا نهار الثلاثة القادمين. منزل جميل توا 33، لكن لو روسونتي منزل جميل وبنزرته، لو روسونتي هو في حدود 34 درجة، وأقصى درجات اللي تسجلها بنزرت اليوم ومنزل جميل 37 درجة بانخفاض بستة درجات مقارنة مع البارحة. الانخفاض هذا 30 باش يبقى من الآن إلى حدود الأسبوع القادم، نهار الثلاثاء القادم مثلا 33 درجة، غدوة سخونة شوية 38 و 35 نهار الجمعة و 39 نهار الجمعة، ولكن بداية نهار السبت بلوتو 39، نهار الأحد 35، بداية الأسبوع تولي 33 درجة في بنزرت ومنزل جميل. مجاز الباب وباجة نسجلوا فيها توا 34 درجة، ودرجة القصوى بتكون في حدود 47 بانخفاض بدرجتين مقارنة مع البارحة، زاد غدوة 47، 43 نهار الجمعة. بالنسبة لباجة ومجاز الباب هي اللي نخدموا بها فكرتنا، ما جيناش على كل الولايات، ولكن عطيناكم فكرة على لي كولور دو جور. النسق باش يمشي تنازلي خاصة في المناطق الساحلية والشمالية بشكل ملحوظ اللحظو بداية من عشية اليوم، ثم تبقى مرتفعة نسبيا لكن مع انخفاض نسبي هكية بدرجتين ولا ثلاثة درجات ولا درجة واحدة، على معناها في أقل في أقصى أقصى الأمور ثلاثة درجات، وفي أقل الأمور درجة في المدن متاع الجنوب وشمال الغربي والوسط التونسي. إن شاء الله بداية نهاية هالفترة هذية اللي كانت صعبة على برشة توانسة، إذا ما دام شيء ما يدوم كان وجه ربي سبحانه وتعالى، فموسع البال ونقزوها بإذن الله. صعبة تعد بداية من اليوم الانفراج في العوامل الجوية.

0: تسمع من الاثنين الجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. احنا بنظام الأبواب المفتوحة لأنه ولد الحس. ها سيدي خليف تخلى ودخول أولاد الحسة جاب باقة ورد هذية لجورهم من بارك الله فيك. ها رجع التليفون، قل تليفونك رجع كرسيك قدام الميكرو وغزل الكاميرا رغم الضوء مقصوص علينا رانا نصور. أنا باش تبدا في بالك ما مش
2: هذا هو صانع محتوى يعرفون الكاميرا وين الضوء الخدمه هو طو...
1: جينا من قابس مباشره
3: صخيره
1: وبعد يجي بحدنا سي خليفه. استقبل انت خليف.
2: سي خليفه مرحبا.
3: عايشك ربي يبارك
1: لك. بن سالم وخليفه
3: بن حامد.
2: مرحبا بك.
1: تقربوا لبعضكم
2: ان شاء الله.
1: راكم فرد
3: هو الصخيره واش بنيانا ساموش بعد على بعض.
1: اختي وتي قداش بينك؟
2: اقل شيء 100 كيلومتر.
3: 100 كيلومتر
1: تنقيسه هذه
2: حنا بموعدنا الواحد تجي فيه.
1: مرحبا بك صانع المحتوى هكا سميوك، وللمحتوى جيد جدا يشتغل عليه خليفه وتالق فيه
3: الحمد لله
1: باعتبار نشر صناعات التقليديه واستضافه الناس الكل الاطلاع على هذا المخزون الثري اللي عندنا واللي نجم يكون أمبليم أنا أمبرانت متاعنا هكا ولا لا؟
3: أكيد من لا شيء يصنع الشيء الواحد.
1: كملناهم 24 ولاية في زيارة،
3: كملناهم ولباس و... وكوجينة تونسية عملنا معاهم، وتولنا ندخل حتى المعتمديات.
1: ما عادش حريات فقط.
3: ندخل حتى المعتمديات، أي بلاصة نمشوا لها هات معك القفة نصور أي محتوى آخر يلزم القفة موجودة هذيك معنا كذا، نحب نعمل تصويرها مع القفة.
1: ديما تسفق القفة أنت لل
2: المعتمديات.
3: المعتمديات هي ديما
1: ناس للتوانسة الكل. ما احنا خدمة
3: الحمد لله.
1: الله المذهبية متطوعة نعاونك انا نهز القفة معك
3: الحمد لله. ولا حاجة بيها برجولية
2: فما قبول طبعا
3: اكيد محبة الناس محلية محبة الناس
2: لا بصرف النظر عن التجربة متاع التسويق للصناعات التقليدية
3: اكيد حاجة اكيد هذه
1: كيف تعطيهم القفة بلاش ولا يخلصوا سعر رمزي ولا
3: لا ما غير تسعيرة لله هكاك مجانا
1: هدية.
3: هدية هي.
1: وتاخو منه كلمة معناها
3: أكيد كلمة على الجنوب وقابس تلقى كان القبول الباهي والكلمة الطيبة والناس تحب قابس والحامة والحنة يقول لك واللاقمي والدنيا
2: القفة فيها شوي حنة
3: أكيد فيها شوي حنة فيها شوي ملوخية فيها مروحة قبسية فيها ساعات مظلة قبسية
2: هي
1: هاي شاملة هذه
3: الحمد لله الحمد لله
1: يعمل الكيف
3: الحمد لله.
1: خليفة حامد بن حامد
3: أي.
1: حبيت نسأل على حاجة أخرى، علاش ما تفكرش تيكروز معناه وتولي رحلات للخارج؟
3: أكيد إن شاء الله إن شاء الله مهني للأخير سيف إن شاء الله ثم برنامج
1: فهم برنامج
3: حضر فيه على الدول العربية وبعد إن شاء الله خارج تونس هذا نحضر فيه إن شاء الله
1: لأنه مهم جدا
3: أكيد
1: نستدعاه أشقانا أصدقانا التوريست بشكل عام هذوما من القارات الأخرى
3: هم موجود سي حاتم حتى صناع محتوى من الدول العربية قاعدين يزوروا تونس وقاعدين يسوقوا احنا نمشوا حتى احنا للدول الأخرى ونسوقوا سياحتنا فيها بيس يعني عادي حاجة عادي
1: فكرة جميلة ما فيهاش
3: حاجة بيه بالعكس انت تعمل دورة
1: بسيطة وعميقة أيضا من مخزوننا التراثي والصناعات التقليدية متاعنا
3: أكيد
1: معها أوسي كلمة على تونس ووقتها كانك تعرف فيه أنت بتونس أترمو
3: أنا موجودة والناس كل تتكلم فيها من الجزائر من المغرب من ليبيا تعال الإقامة موجودة كل شيء الناس تستدعى فيها ولا الناس تستدعى فيها بالتليفونات يوميا ميساجات جيني متزاير كل تعالى كل شيء موجود مرحبا بيك في كل وقت ما حشنا في حتى شيء تزورنا انت وتجيب لك القفة
2: هي علاش ما
3: ان شاء الله على سيء
2: حتى المستوى المغاربي
3: موجود ان شاء الله شهر ونص ان شاء الله ماشي ليبيا مغرب تزاير ان شاء الله مبدئيا
1: ان شاء الله نتبعوا كيف تبعناك في انطلاقتك وقت اللي هبطت لسوسة من سوسة احنا بدينا تقريبا
3: من سوسة
1: وتبعنا مختلف
3: الولايات كل موجودة
1: مختلف المراحل توا 24 ولاية كملوا
3: اي
1: دخلنا المعتمديات انا هي المعتمديه اللي بديت بها تو
3: المزونه شيرت ولا معتمديات نتاع سيدي بوزيد الحام معتمد نتاع قابس يعني
1: ما شاء الله بديت من غاديك سيدي بوزيد قابس واحنا ماشيين
3: واحنا ماشيين
1: البرنامج فيه المرة هذي
3: البرنامج
1: شهر هذا
3: شهر هذا نعنو في كوجينة التونسية ودخلنا 4 إلى 5 ولايات كل بلاد شنية الماكلة المعروف بها والعادات والتقاليد تاعها نزلوا كالعادة كالكفايفة ندوروا في السوق ناخذوا الحاجات الأساسية واش الطيب في الماكلة هذيك
1: وطيبة
3: وندخلوا يسدعانا شكون ندخل الكوجينة تاعها ونطيبوا الماكلة المعروفة الولاية هذيك ما نحسوش مع القفة يعني
1: في بلادها
3: هاي
1: طيبة
3: والقفة دي ما تمشي سيخ ليفها معناها في المحتوى جديد حتى القفة موجودة يعني طابة الوسط البلاد تقضي بك القفة
1: قداش تمشي سعر القفة توا في جابس
3: من 15 حتى ل 40 ألف موجود أسوام يعني
1: المظلب قداش تمشي
3: كيف كيف من 15 حتى ل 80 ألف موجودة
2: 80 ألف
3: أي أي أي أي
2: أسوام مصنوعة
3: مصنوعة جريد والسعف أما حاجات مضخمة شوية نقولوا إحنا
1: فيها كلمة
2: هو توقيتها المظلة نتصور في تونس قاعد تخرج بقدا
3: بقدا بقدا
1: ما شفتيش من جد فيها كليماتيزور
3: فيها مروعة
2: قداش تعيش المظلة
3: تعيش تعيش حتى 54 تعيش اللي استحفظ تعيش
2: 80 دينار
3: هاي تعيش ما شاء الله تلقاها كبيرة ومزينة وكبيرة كبيرة كي
1: بابا شريها مظلة عمره 20 سنة وقت اللي توفى وعمره 81 سنة خليتها أنا ما زلت حي وتدخل لي تعيش 4 سنين 5 سنين
3: لي استحفظ
1: نحب نسلك على الحنة قلت لي نحطوا الحنة الحنة الجبسية بتبيع قداش تمشي الحنة الجبسية 100 جرام ديزو
3: رخيصة مش حاجة بسيطة 100 جرام رطل من عرش 8000 ولا 7000 رطل
1: 7000
3: مش غالي يعني
1: قلت لي بربي انت سلت على كل شيء مخرجة بربي زيت اسلو على الملوخية الشاهية
3: رخيصة كيف كيف الملوخية رخيصة 10000 8000 في زون هكاك
2: شو كيلو ولا
3: ارتل ارتل مش
1: بالكيلو برتلهم
3: ارتل
1: السوق اللي تحرقت في جيبس رجعت
3: لاباس والحمد لله وخير من وخير وخير من قبل تحسنت يعني اسطون تحسن ما شاء الله وعملوا لها قوس به ما شاء الله مدخل شيء كبير تحسنت الحق
1: اللي يحب يشري الحنة الحقيقيه وال
3: موجوده في جرى سوق جيبس
1: جرى وال شو اسمه زاد الملوخيه
3: كل السوق كامل يلم القفه والمظله والحنه واللاقمي موجود كل شيء موجود فيها
1: كل شيء متوفر حي معناها
3: لا لاقمي حي
1: اللي بوان سوليزي
3: لاقمي حي اكيد
1: حي وهو مشروب رائع جدا كيف حي كيف يخمروه بطريقتهم الكلاسيكية يودي حاجة مضرة بالصحة
3: حاجة جدا. أخرى يعني
2: وكيفاش يطلع واحدة ذي ملوخية صحيحة احنا قلت أمس نحكي على العسل الحر من غير الملوخية ولا
3: بالريحة سيخ ليفة ريحتها تعرفها من ريحتها
1: صحيح
3: من الريحة أنت كي تمشي وطارة تشم ريحتها على بعد ما شاء الله
1: أنا المخرج
3: أي
1: جابوا لي العائلة الملوخية والحن عطيتها شكارة ملوخية وشكارة حن كون متأكد خويا العزيز شو عملت طيبة الحنة كملوخي
3: معروفة شبوا لبعضهم
2: شبوا لبعضهم خلاش قلت
3: عرش حد كتبش تاخذ يا خلايا سي حاتم يكتبك يقول لك هذه رايح حنة يأكد عليك
1: قلت لها
3: يا مخي يأكد عليك
1: يا أخي ما عندش شم ما تشمش
3: شبوا لبعضهم
1: كان جيت حاجة أخرى تشمها هي طايرة معناها
3: شبوا لبعضهم أكيد
2: المتابعين نتاعك
3: ما شاء الله المتابعين
2: قديش
3: برشا كان عندي 400 في الكونت الاخر مشى على روحه تو الحمد لله 50000 موجوده
1: الحاجه 400 الف كانوا ضربوه
3: مشي الكونت تو لازمك تعمل كونت من برا مش ما تضربش الكونت ديما تعمل كونت برا تو في تونس برشا يضرب الكونتات الحمد لله المتابعين موجوده
1: الناس يربحوا بيه بربي كيف يضربوه الكونت
3: هيك هيك ثم فيديوهات زاد ما تنجم تهبطها يعمل لك بسينيال للكونت فهمت أما لباس الحمد لله ربحنا محمد
1: انستغرام وفيسبوك موجود
3: فيسبوك اي انستغرام فيسبوك تيك توك
1: سوشيال ميديا بصفة عامة برشا فما حويج عملها الصورة متاع البروفيل متاعه حطه هو بحذانا لهنا
3: في جوهرة
1: في برافو عليك
3: عامل مرة فاتت
1: والله برافو عليك شرف لي أنا
3: وهبطت في برشا باجيت معنا الحق
1: بك الصورة هذيك
3: اي هبت برشا فاجيت
1: فاني بروموسيون ربي فضلك
3: عايشك ربي بارك في صحتك
1: من هنا ومش نمشي وتوا
3: اليوم عندي فيديو ما نعرفش في تونس وين باش نعطوا ثم ناس يستخدم في الشمس وكذا
1: باش يرحم بهدي
3: مظلة جبنا مظلة باش نعطوهم
2: خاصة جماعة البلدية
3: والستاجر
1: برشا
3: نحب نلوج على البلاصة وين بالضبط نلقى فيها العباد هذه بزيد باش نمشي نصوروا
1: فيديو تو صعيب شوية ولكن شو لهنا ديت في اللاك توا انا نخرج ساعات نعمل
2: الماتش
1: باش تلقى ينظف
2: التقينا
3: هو في بيزا مدارده ومظل على كده
2: يرحم مظل به
3: اي مظل به صورت فيديو عامله ولا تعمله في تونس هو موجود عندي
1: بربي وابعث لنا الفيديو نهبطوه لانه هذا يفرحنا جدا ونهبطوا حتى وسط العاصمه راه موجودين لوخيان
3: اكيد في الشمس ولا اكيد وباهي مظل
2: باهي حركه نبيله
3: اي
1: يعطيك الف صحه نورتنا شرفنا
3: بشرفك بعدين نقدم تحيه لعائلتي في الصخيره واحبابي واصحابي والناس شجع فيا الصخيره وقابس الجنوب التونسي وبالله عندي حاجه سي حاتم نحب عندنا شركه تونسيه الهنديه الاسمده هذه في الصخيره فيها ما يقارب 630 عامل وقع صرف اجورهم عندهم شهرين ثلاثه مش قاعدين يخلصوا امورها صعبه جدا
1: من شهرين ولا ثلاثه ما صرفوا لهم
3: ما صرفوا لهم ظروفهم صعبه جدا قال لك ما نعرفش فيها مشكل
1: به يعطينا
2: النداء
1: النداء
2: سمعته
1: لكن اعطينا
3: ظروف صعبه ما يسمى بالسير نحو المجهول قال لك قال لك نطالب اخويا من اعلى هرم في السلطه تاثير التدخل العاجل وتاثير على تحسين الوضع الاجتماعي بالجهه والنهوض بالاقتصاد 630 عامل بين الصخيره والغريبه وفهمت موجوده راهي الصخيره والغريبه كل شركه تونسيه كبيره ما شاء الله امورها
1: تونسيه هنديه
3: تونسيه هنديه اي
1: نشوفوا بشكون نتصلوا غاديك تعطينا
3: ظروفها صعيبه على الاخر
1: وتوا
2: نعم تدخل يشرح الوضع
3: وناس يعني. عندها قروض وناس تصرف على عائلاتها وناس تصرف على زوز ثلاثة عائلات ثم راه
1: زوز ثلاثة شهور مخلصش
2: عنده ما عندوش كي يبدا شهريه نتاع زوز ثلاثة شهور ما
3: يا خويا
1: رسالتك ان شاء الله وصلت ميرسي بوكو هذه الرساله اللي يرفعها خليفه
3: عندك ناس تشجع فيك في الجنوب الصخيره وناس تحبك
1: ربي يحبهم وربي يفضلهم وربي يخليهم
3: يعيشك ربي يبارك لك يا خويا شكرا لك انت وسخليك
1: سلم عليهم
3: كل شكر لك انت
1: كيف نجيب هذيك غاديك
3: مرحبا
1: نمشي نسلم عليهم راني واحد
3: اكيد الصخيره ونتعدوا القابس من قابس نتعدوا الحمام نعملوا حمام
1: والله يكون
3: شرف والله والله بالعكس شرف زياره ان شاء الله
1: لك شكرا لك نورتنا نبقى في التواصل خليفه ولا عادم كيف كيف انا معك
2: خير
1: شكون خليفه حاتم بن حامد
2: خويا مرحبا بك
3: نعيشك المره الجايه نتقابل في جبنيه نحن
2: ان شاء الله
3: ونصوروا فيديو مع بعضنا في جبنيه
2: ان شاء الله
1: صور هذيك يفرح بيك
2: مبروك تمشي فول
1: كان والله
2: قف عباه بجلبان
3: نعبوا بالجبانه والحوت وكل شيء موجود الحمد لله
2: ان شاء الله
1: تناديك قفة من هنا جيباني من عندكم ميرسي بوكو نورتنا
3: نعيشك ربي يبارك
1: فاصل ونتواصل
3: نعيشك صحة
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك تسمع وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
4: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
6: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
7: حلمنا واحد توجه الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه تونسي قريبة مني
8: الصيف ما تسمي على التبحيرة الجو اللمة ونقية الحلو وحتى الستة شؤوت برمواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنسيش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات
9: مونوبري ديما معك
10: جوهرة
11: بوبليسيتي
0: تسمعون الاثنين للجمعة
12: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع موجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشي لذيف الدنيا ومفاعل اللي هو في نطاق شراكة بيننا وبين عماد المحاسبين بالبلاد التونسية للثقافة.
2: يا
1: ودي مش رواحد؟
2: لا ما زلت عادل، مظل نسيت هني توكش
1: يرحم وديك ومظل تعمل كيف ريت انت حطيت المظلة والضوء
3: رجع
1: والضوء رجع قسما بالله ريت محلاه المظلة منيش من احياء مش نخليها هاي عم خليها وفي واحدة هذي هاك تلبس يعطيك الف صحة لا لا مش نخليها قلت لي نحياء ما عليها مظلة قابسية هذي هاكا ولا لا هاي سيد ما نحياش انا حطيتها والضوء رجع بركة عظيمة نعاني وما غير ضوء وضيف اللي دخل ريت سياسين
3: ولا ينور بين
4: وجودكم خير
1: وحام وخليفة بن حام هكا ولا لا برافو عليكم ومستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي احنا مش ندعوهم الان نمشيو لهذه الاستضافة مع عضو من اعضاء المنخرطين في عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية سي ياسين القدي.
0: ضيف الدنيا وما فيها
1: قالوا لي انت دي تحسبها وهي طايرة يا سي
4: خاطيني نتعلمه
1: لا عفو بارك الله عليكم باي اخويا ياسين هات نحسبوها مع بعضنا ونشوفوا بقية المواعيد اللي مازالت في انتظار التوانسة خلال الشهر هذا او المواعيد المهمة اللي مازالت عندهم في الصيف مش فاكونس لا فما واجبات يزمنا نقوموا بها
4: أهلا بيك سي حاتم نرحبوا بيك وبسي خليفة وجميع المستمعين دونك بالنسبة للشهر جويليا دونك بقانا اليوم 28 اللي هو تاريخ إيداع التصاريح الشهرية ومعاهم عنا إيداع تصاريح للسنة معاهم إيداع تصاريح للتيفيا دون سسبنسيون دونك هذا إيداع كل 3 شهور
1: فما الشهري تيفيا فما كل 3 شهور
4: فما كل 3 شهور اللي يعني اللي نخدمه اون سسبنسيون تيفيا دونك لازمنا كل 3 شهور ونقولوا رانا شنية شرينا ولا شنية بعنا بالاون سسبنسيون تيفيا وعندنا اللي هو اعظم دات اللي هو نهار 31 جويليا
1: علاش نسميه اعظم دات فهم
4: خاطر هنا لازمنا نودعوا القوائم الماليه نتاعنا في السجل الوطني للمؤسسات
1: ما ودعناها القوائم الماليه قبل
4: وين ودعناها هذيك في القباض تو لهنا لازمنا ندعوها في السجل الوطني للمؤسسات
1: معناها قباضه وحدها والاخرى
4: واحدة
1: وبعد غدوه واحده اخرى تطلع لنا مؤسسه اخرى تقول لنا لابي ولا من على ولا بيات تقول لك صب لي عندي واحده
4: صب عندي واحده اخرى
3: نفس القوائم هي بي.
4: نفس القوائم الماليه
1: صب البنك فوتوكوبي
4: بالنسبه للبنك لهنا بالقانون الجديد نتاع نتاع الرانو دونك تجم البنك تدخل تاخذ القوائم الماليه اللي انت ودعتهم عندها تاخذ منهم كوبي
1: باهي البنك تدخل عندها عطوها لكسي راهي باش تدخل البنك باش تاخذ وتزيد تطلب منا احنا نجيبوا الورق
4: لا تو بالقانون
1: عندي الحق بالقانون نقول عليه خذ
4: بالقانون تنجم تدخل هذا تنجم نعطيها انا حاجه ودعت حاجه اخرى
1: واضح
4: دونك لهنا التفادي هذا الكل دونك ولينا في الرانو يجم
1: القوائم الماليه اللي تحكي لي عليها معاش خويا مستقبلا بعد معناها من بعد باش تبقى نصب القباضه ونصب الرانو ولا باش الرانو فقط
4: نقعد نصب القباضه ونصب لرناء الى يومنا حتى شي
1: حتى لشنو؟
4: حتى شي ياتي
1: منو بربي سبحانه وتعالى
3: اخر اجل هو 31 ولا انطلاقا من 31
4: اخر اجل نهار 31
3: فما ناس ممكن اليوم يصبوا ولا
4: فما ناس نحن بدينا نصبوا ابارتير من مارس كملنا القوائم الماليه نتاعنا بدينا نصبوا على رواحنا ما نقعدوش اخر وقت
3: وهي نفس القوائم اللي تثبت في القباضه تثبت
4: هي نفس القوائم الماليه فهمتني تتحط اون بي دي اف وتتصب على السيت نتاع الرانو الحاجه الباهيه اللي صارت في الرانو نهار 1 جويليا 2026 الحمد لله يا ربي وقع رقمنه الرانو
3: كل المعاملات
4: كنا قبل نمشي ويا نهزهم القوائم الماليه في زي ونصبهم في الرانو يا نسكانيهم ونحطهم دونك جاي نهار 1 جويليا 2026
1: انطلقنا في انه
4: انطلقنا على بلاتفورم جديده في الرانو ما يوصلوا القوائم الماليه تصبوا كان على البلاتفورم هذيك
1: اكستراوردينير.
3: تولي سهله تخرج من القباضه من تصب
4: دونك تخرج من غاديك تحط القوائم الماليه نتاعك وتصبهم على رنو لهنا شكون يصبهم؟
3: هذا هو السؤال الثاني. شكون اللي هو
4: دونك لهنا فما كانوا فما دودات كنا قبل واحد جويليا كان اي شخص يجي من السلام عليكم يصب القوائم الماليه نتاعه. جينا نهار واحد جويليا 2026 دونك وجات لي رانو حبت مع تعرف مع شكون قاعده تتعامل الشخص هذا اللي صب القوائم الماليه شكونه فهمني. دونك عملوا لنا كونت سميوه كونت بروفيسيونيل.
1: نعم
4: الكونت بروفيسيونيل هذا شنو؟ دونك انا كمحاسب ولا خبير محاسب ولا والا محامي نجم نصب عليه قوائم ماليه نجم نعمل عليه تكوين الشركات نجم نعمل حب تعرف شكون الشخص هذا اللي انت تتعامل معه.
3: مش اي موظف قادر
4: مش
3: يمشي
4: أي واحد
3: من المؤسسة
4: قبل شكونه يعمل فهمني. تلقى حتى بيبينات تدخل تدخل تصب حتى وحدك تسكاني وتصب على روحك ما فهمش مصداقية خاطر كما قلنا قبل رانا نحن فوندور دو كونفيونس فهمتني. دونك لهنا جاو قالت لك لا تعمل لي كان مهنيين فقط.
1: شكون المهنيين؟
4: المهنيين اللي هما شكونهم؟ اللي هما المحاسبين المنخرطين في العماده خبراء المحاسبين المحامين هذم هم المهنيين.
1: علاش تقول لي انا المهنيين المنخرطين في العماده؟ ما فما ناس مش منخرطه وتخدم
4: صحيح
1: على ديكلاري وتمشي تعاون في المؤسسات وبصوب اقل منكم خويا العزيز.
4: لا هنا مش قاعده تعاون في المؤسسات قاعده تضر في المؤسسه.
1: علاش تضر فيها؟
4: بتبيع كان انت لهنا فسامحني ناخذ احنا اي اكتيفيتي اخرى الطبيب لهنا كيفاش لازم يعمل؟ لازم يكون منخرط معترف به في عمادته. نحن لهنا لازم يكون منخرط في عماده نتاعنا خاطر شكون الكونفيونس شكون باش يعطيك المصداقيه نتاعك شكون باش يعطيك الاولويه نتاعك.
3: علاش عملتوا مرصد التصدي لدخلاء المهنه؟
4: هذاك علاش عملنا مرصد الوطني لدخلاء المهنه. نرجع لسي حاتم راهو في الاكتيفيتي نتاعنا اي واحد يجي قدام القباضه يحل السلام عليكم دي عمر لك في الديكلاراسيون ما تعديش بالستاج نتاعو. الستاج نتاعو ماهمش فاليدي من عندنا
1: احنا. انا كيف نسال نقول له يلزم بروفيسيونيل يقول يا اخي فيها علم يا دنيا وما تعمل تاك تاك تاك وسلمها ويعطيها.
4: سهله برشا كان كل شيء تاك تاك وعملها ومن بعديك يطلع لك ليزيتا فينونسي نتاعك انت غاليين قوائم ماليه اللي هما ماهوش مطابقه للمعايير المحاسبيه. شكون مش تحمل مسؤوليتها لهنا؟ مش تحمل مسؤوليتها المحاسب ولا يتحمل مسؤوليتها مول الشركه؟ شكون مش يضر لهنا؟
1: بما معنى او نمشي معك لبيت تقول لي انا كمحاسب معتمد من طرف العماده نتاعي واغلط لي ولا عملت حاجه معينه
4: نتحاسبوا.
1: ها؟
4: نتحاسبوا.
1: كيفاش نتحاسبوا؟
4: نتحاسبوا حتى قدام العماده نتاعنا نتحاسبوا. عندنا اخلاقيات المهنه نتاعنا.
1: فما مجلس تاديب عندكم
4: انتوا؟ عندنا مجلس تاديب وعندنا نوصلوا حتى تكشل الشطب من المهنه نتاعنا.
1: دونك انا كمؤسسه نبدا متهني اذا كان ناخذ منخرط في العماده
4: اقل حاجه
1: باعتبار اني محمي والعماده تحميني.
4: والعماده تحميك اون كاد دو كونترول ولا اون كاد اللي انا عملت لك فوتوغراف اول حاجه تلتجي لها هي العماده نتاعنا انا.

0: يتلقاه عقاري كونتابيليتي وإلا بلغتنا نحن درجة واخوها بسمع ما تتخلى عمل خدم مع كونتابلي ولا مع واحد وبعديك جاي سلموا عليكم مشى شراء اورديناتور
1: هو البعض تو هو يلطف فيها ياسين القوتي باش نقول لك صراحة جد شنو هو اللي موجود انه من قدماء الإدارة اونتر بارونتيز
0: ولا نحطوا
1: مش جد نقول هنا
0: مو قدماء الإدارة
1: من قدماء الإدارة عنده من التجربة ومن المعرفة وحافظها الديكلاراسيون ويعرف القوانين والدنيا الكل كيف ياخذ روتريات ولا ما نعرفش كيفاش يولي هو يقوم بدور المحاسب صحيح هذا
0: اكزاكتومون شي يجي يعمل يشري لك راس مال اورديناتور وبيرو ويتعدى لك ياخذ لك لوجيسيال نتاع كونتابيليتي مضروب اللي هو ما يعطيهوش الريزلتا صحاح يوصلوا بعد ساعات ويلعب عندك 3-4 كرونوات والسلام عليكم أنا وليت محاسب هيت نخدم لك الكونتابيليتي
2: الإدارة تستقبلوا تقبلوا الإدارة يعني كيمشي الإدارة مثلا القبادة ولا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا حد التوى معناها يزم عنده كالسينياتور الإلكترونيك
0: أقار السينياتور الإلكترونيك لهنا وقع التنسيق بيننا وبين لرنو خاطر المكتر راهو لرنو راهو سيناتور بارتنير فاضحة ودونك وقع التنسيق ما بيناتنا شكون لهم العباد اللي عندهم محاسبين ومنخرطين هذاك عندهم الحق في الكونت بروفيسيونيل
1: والاخرين
0: ما عندهمش حق في الكونت بروفيسيونيل
1: شو الفرق بين الكونت بروفيسيونيل والكونت العادي
0: الكونت بروفيسيونيل تجم تعمل به كرياسيون تاع شركه واضح تجم تدع به قوائم ماليه تجم تعمل به تسجل به الرهون فهمتني معناتها لهنا لرانو عرفت مع شكون قاعده تتعامل خاطر ما تنساش راهوك الكونت اللي انا
1: عندي انا كشركه نجم غير محاسب نتعامل مباشره مع رينو
0: تنجم تتعامل ديريكتومون مع رينو
1: كشركه
0: فهمني خاطر لازم تعرف مع شكون
1: ناخذ كونت بيرسونيل
0: بروفيسيونيل وتنجم تاخذ كونت بروفيسيونيل
1: ولكن الدخلاء اللي يسميهم انتم الدخلاء ما ينجمش ياخذ كونت بروفيسيونيل
0: ما ينجمش ياخذ كونت بروفيسيونيل نتاعو هو شكون ومش ياخذ كونت بروفيسيونيل
2: انتصاب فوضوي هكا في رايي كانوا انتصاب فوضوي
0: فماشي حاجه اخرى انتصاب فوضوي معناتها هذم اللي قاعدين يضروا في الاقتصاد التونسي على نحن
1: فاش يضروا فيه
0: شنو هي سامحني
1: فاش يضر الخبز يضر فيه
0: سامحني انت تاكل خبزه على حساب شكون على حساب اللي انت تجي تخدم لي الكونتابيليتي نتاعي غلطه تعطي لي زيتا فينونسي نتاعك غلطه اللي انت تجي
2: نقول لك انا نتحمل مسؤوليتي كشركه
0: شكون
2: انا حطيته انا كمؤسسه وشركه وما نعرفش جاي قالوا نخدم لك بالتدريج ولا هو يعمل في كونتابيليتي
1: او نعطيك صحيح خويا العزيز تجيك واحد منكم انتم المعتمدين نتاع العماد المحاسبين بالبلاد التونسيه يقول له اسمع اعمل عليا زي نقص لي شويه في التي في ا اللي باش نديكلاريها ونقص لي شويه في اللامبو راني ظروفي تعب
0: لا
1: انت تجي وتعمل حاجه معينه تقول له هاو باش نفسر لك ساعه تعمل له كاينك تجاوبه على الاسئله هذه نتاعو هاو علاش وهو كيفاش تربح وكان توا تقرنت شويه على حويجه راهي من بعد تولي كارثه رودريسمون وتولي درشون ودرشون وتعطيه النصح لهنا وما تعملوش اللي يحب عليه فبالتالي اش تولي؟ تولي كانك صعبت عليه كونت السيد لاخر نقول له نعيط له شن قال لي في التيفيا
0: وبرايا حويجه وما ندرش
1: وشن قال لي في ديكلاراسيون دامبو طيح لي الشهر هذا تاعي
0: تعرف احنا علاش ما نعملوهاش؟ عندنا أول حاجة أخلاقية المهنة
1: واحد
0: ثاني حاجة كي جينا مش ندخلوا للعمادة أدلينا اليمين تاش معنى أدلاء اليمين ولا معنى نحلف ونحن نشلوا شرف المهنة وما نضروش الدولة
1: وكيف ما ضرتوش الدولة ما تضروش لزوبيراتور إيكونوميك في الدولة تستحوذوا عليهم وعلى دايما ممتاحهم إيه إذا كان يعمل له ريسك هذا يضرب التي في آ ويضرب في حتى بينال ينجم يوصل للسجن
0: تي فيها بينال ورجعنا لا سورس بينال
1: هذوما لا يجيك المحاسب المعتمد يقول لك الحقيقه وينصحك زاد يفسر لك
2: علاش قلت مؤسسات صغيره ما تنجمش على المحاسب غالي
0: المحاسب شو مش قلت المحاسب
2: فلوس وخلاص وغالي
0: شو خلاصه
1: من اليه من اليه قداش محاسب شهريا تنجم تخلصه معتمد شفروني بروفيسيونيل
0: سادي بوم مثلا تجم تنتقاه من 1400 دينار حتى يكشي 5000-6000 دينار
1: في الشهر
0: في الشهر انت كبر المؤسسه نتاعك
1: ونتهنى جمله ونغمض عينيا ونرقد قال لي خاطر اقل المحاسبتية من
0: اقل حاجه نخدموا بها شوف انت تعتمد تخدم مع محاسب غير معتمد مثلا اللوجيسيال اللي يخدم به اون كادو كونترول تمشي به القباضه اون كادو كونترول يبدا اللوجيسيال مش معتمد هذاك فهمتني سلك روجيه تتاد لا كونتابيليتي تقول لك في مشاكل اخرى هذيك علاش نحن قاعدين.

0: مؤسسة صغيرة، هل هو نفس السعر مؤسسة صغيرة؟ معناه
1: شوف لهنا
0: واحد عنده باتين ده.
1: شوف لهنا راهو سديبون انت والمحاسب، سديبون انت واحد، ما كل واحد كيفاش يخدم راهو
0: يجتهد هو زاد المحاسب باش يخلي اموره.
1: اما لهنا عندنا برام نخدموا به فوالا، وفي البرام اللي احنا نخدموا به فما شويه اجتهادات
0: مسموح بها الاجتهاد لحد باتين ده
1: وناس برا في الدنيا هذه.
0: ياسين نحب نشكرك الكوتي على كل هذه المعطيات، نورتنا شرفنا، خذوا بالكم يعيشكم، استحفظوا على سلامة مؤسساتكم واقتصادكم الوطني وعلى الثقة اللي موجودة فيكم من طرف حتى الحرفاء متاعكم. كيف يسمع بيك انت منظم وتخدم مع المنظم وتقوم بواجبك الاجباري راهو يشتغل مع القطاع المنظم، الغير منظم يهربوا منه ولا البرة وإلا حتى في تونس. تفضل
1: جوست فما نداء سي حاتم، نداء لكل الزملاء، راهو الكونت بروفيسيونيل نتاع الرانو نتاعك راهو هذاك كونتك انت، راك انت مسؤول عليه، راهو فما شكون يجي يقول لك امان صب لي ليزيتا فينونسي، صب القوائم الماليه هذه صبهم لي، في صوره ما القوائم الماليه هذاك ما يطلعوش معناتها مطابقين المعايير المحاسبيه، راك انت نهار اخر يا محاسب راك انت تحمل فيه.
0: دونك الكونت بيرسونيل نتاعك راهو بيرسونيل،
1: راهو بيرسونيل
0: شخصي، ما يلزمكش تعمل بيه بزي على حد،
1: راهو كونت بروفيسيونيل نتاعك انت.
0: واضح.
1: اوكي
0: ميرسي بوكو ياسين القطي. فاصل ونتواصل، ابقى معنا راجعين ونختموا الحصه في ال 15 دقيقه لا اكثر، 18 دقيقه المتبقيه.
2: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
3: Instagram.
2: Hashtag Jawar FM.
4: Publicité. الكوتيديان بدا ياثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
5: عليك برياكتور، مش بواسون انرجيزونت اكاو. برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده،
4: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
5: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس،
4: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
5: رياكتور توا في تونس ب 2008.
4: رياكتور بوش يور ليميتس.
6: جو سيف
7: السنة
6: حافلة
7: انترنت. السنة في سيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس أورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
6: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك أورانج.
3: جوهرة
8: تسمعوا من الاثنين للجمعة
9: من 6 إلى 9
8: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. استضفت لكم اليوم الأستاذة سوسن العميري. سوسن العميري تنورنا بالحضور، المسؤولة على التظاهرات العلمية والثقافية في الليبي ومسؤولة زاد عن مركز اللغات وأستاذة إنجليزية. أستاذة منورتنا ومرحبا بك.
2: صباح النور سي حاتم، صباح الورد لكل مستمعي جوهرة اف ام.
1: كيف نقول جروب بي، أنا نقول على 4 مؤسسات إلى حد الآن ويمكن الزيادة جاية في 2 زادت بارك الله ولا مصلي على النبي. أعطيني فكرة عليه.
2: D'accord. Donc, مرحبًا مرة أخرى بمستمعي جوهرة اف ام. Donc le groupe EPI اليوم ونجم نقولوا EPI est plus qu'une université. EPI اليوم est un choix d'excellence. Nous sommes très fiers اليوم فخورين برشا انه اكثر من 3200 طالب اختاروا انهم يواصلوا دراستهم في الEPI، وهذه ارقام مشرفة جدا. وهذا اكيد بفضل لا استراتيجي دكسيلونس اي لا فيزيون دكسيلونس اللي اعتمدها الجروب منذ تأسيسه من 2011. استراتيجي هذه fondée sur l'innovation, tertakiz ala al tajdid, la qualité d'enseignement, jawdat al takwin et l'amélioration continue اللي هو التطوير المستمر.
1: Donc نحكيوا لي عملناو في السنه الفارطه اللي نتوما عندكم من عملتوا بورس ديكسيلونس، مازالت متواصله العمليه هذه؟
2: اكيد لي بورس ديكسيلونس كل عام نوفروهم للطلبه نتاعنا، وهذا في اطار تشجيع للطلبه المتميزين. فما دو تيب دو بورس نوفروهم، البورس على ادميسيون، دونك اللي يسمعوا فينا راهو كل نهار جمعه في اليوم المفتوح تنجموا تتحصلوا على بورس ديكسيلونس، بورس دادميسيون سامحني، وايضا لي بورس ديكسيلونس اللي هما نقدموهم للي ماجور دو بروموسيون. كل عام نعطيو اكثر من 120 بورس، وهذا في إطار تشجيع الطلبة أمتعنا.
1: فندردي هذا قلت لي فما جورني بورت اوفرت هكا ولا لا؟
2: إن شاء الله سو فندردي في الليبي بزنس سكول عنا اون جورني دادميسيون، يوم مفتوح مرحبا بهم بحذينا، باش يلقاو اون ايكيب بيداغوجيك موجودة على ذمتهم، كو سو سوا باش يعملوا الانسكريبسيون وإلا باش يقدموا التساؤلات نتاعهم بور ميو اورينتي، باش نوجههم أكثر على الاختصاصات اللي باش يعملوهم. جست نحب نفكر اللي توت نو فورماسيون دانجينيور في الليبي سون اكريديتي، كي نقول accréditation, on dit une formation qui respecte les standards internationaux, يعني تكوين مطابق لمعايير الجودة العالمية، وأيضا les diplômes d'ingénieur معترف بهم من قبل عمادة المهندسين. لو جروب نتاعنا اليوم سي حاتم منفتح على الانترناسيونال، وهذا بفضل الشراكات المتعددة اللي عندنا avec les universités les plus prestigieuses في الخارج، اللي نذكر من بينهم l'ESEA l'école supérieure d'informatique et numérique في فرنسا، l'université de Pékin، واللي يوفروا un programme de double diplôme les étudiants de l'EPI avec des frais de scolarité gratuits. Également
1: بما معنى
2: معناه الطالب ماهوش باش يخلص كي باش يمشي يقرا، ماهوش يخلص لي فري دو سكولاريتي كي باش يمشي يقرا في ليزيا ولا في لونيفرسيتي دو بيكان. سي
1: يكمل الماستر ولا كيفاش ولا شو معناه يقرا؟
2: سي البروغرام دو دوبل ديبلوم، دونك ينجم يكمل سيكل انجينيور نتاعو لي دو ديرنيير زاني اللي يسمعوا فينا وباش يتخصصوا في السبيسياليتي انفورماتيك من سيكل انجينيور، ينجموا يكملوا العامين الاخرانيين اليزيا ويتحصلوا على دوبل ديبلوم، ديبلوم دانجينيور من ليبي اي ان دوزيام ديبلوم من ليزيا والا لونيفرسيتي دو بيكان بالنسبه للي يسمعوا فينا باش يعملوا البزنس سكول. نزيد نحكي عليهم اكثر بيان سور الشراكات هذوما، فما مع الانستيتوت دينوفاسيون لوجيستيك في ميتس بالنسبه للي باش يتخصصوا في الجيني اندستريال، ينجموا يعملوا ان بروغرام دو ماستر في ميتس، والا زاد البارتنير نتاعنا في بلغاري لونيفرسيتي داركتيكتور اي جيني سيفيل في بلغاري، الطلبه ينجموا يعملوا ان بروغرام دو ماستر. ايغالمون لي ستوديون لي فيتور انجينيور في الالكتريك ولا الالكتروميكانيك ولا الاندستريال، ينجموا يعملوا البروغرام دو ماستر نتاعهم في لونيفرسيتي تكنيك دو صوفيا في بلغاري. اي بي نحب نفكر اللي هي تعتمد اون استراتيجي بيداغوجيك تخلي الطالب يكون اكتور برينسيبال في الابرنتيساج نتاعو، وهذا بفضل ستودنت سنترد ابروتش اللي تخليه يحسن ويطور من البراكتيكال سكيلز نتاعو، خاصه في ظل
1: الانفراستركتور متوفره. اذا كان شاب تيرا وشيخ يخدم سور تيرا الكونديسيون تاعكم لانفراستركتور سي بريت
2: هذا هو في ظل توفر دي لابوراتوار بيان ايكيبي انفراستركتور نجم نقولوا عليها كان اكسبسيونيل الطالب باش يلقى ان داتا سنتر باش يلقى ليبي ستاديوم اللي هو اسباس دو 2000 متر كاري وين نجم ينظم التظاهرات الثقافيه والعلميه باش يلقى لابو رياليتي فيرتوييل لابو سيبر سيكوريتي لابو كلاود لابو انتيليجنس ارتيفيسيال ان سنتر دو سيرتيفيكاسيون بيرسون فيو وين نجم يتحصل على بلوزيغ سيرتيفيكاسيون gratuitement ou les yasmo fin donc et qui dit c'est le halal ikhtisasat donc je ne fais que l'ikhtisasat elle est موجودين في ليبي donc le groupe ipi موجود على الطريق الحزاميه في سهلول سوسه وين باش يعرضوكم لي بو باتيمون en rouge et en gris باش نلقاو ليبي polytechnique اللي توفر le cycle préparatoire intégré en ICCS son بعد طالب ينجم يتخصص في génie industriel génie électrique génie électromécanique ou la génie civil ليبي architecture اللي هو cursus تاع 6 ans وين ينجم طالب يتخرج en tant que ingénieur en architecture. Aïdan, pour ceux et celles qui sont passionnés par le monde des affaires, du business, Najmou il Tarko Belipi Business School, où nous offrons des licences et des masters. Maujoudin, l'oral financier ou l'oral anglaisé. Donc, les licences, le Metwafrin, on a licence en marketing, finance, comptabilité et management. On a le cas les masters en comptabilité, contrôle et audit, ingénierie financière, marketing, entrepreneuriat, management des projets. Ou le quatrième composante du groupe EPI, Rani Aran Tarif, il est la première école du digital fille Tunis, Moujahzab. بأحدث التقنيات وين نوفروا لي ليسانس لو سيكل بريباراتوار اي اوسي لو سيكل دو ماستر دونك نلقاو السيكل بريباراتوار انتغري انتيك تكنولوجي دو لافورماسيون اي دو لا كومونيكاسيون وباش نلقاو الاختصاصات المتعدده في السيكل انجينيور كيما جيني لوجيسيال كيما سيبر سيكوريتي كيما الاي او تي كيما الرياليتي فيرتوييل كيما الانتيليجنس ارتيفيسيال كلاود ريزو ونلقاو زاد لي ليسانس اون جيني لوجيسيال انفورماتيك دو جيستيون big data ou IoT ou le master en marketing et master en marketing digital. نحب نفكر اللي راهو لي باركور نتاعنا في الديجيتال في ليبي ديجيتال سكول ولا في ليبي بزنس سكول متوفرين en anglais et en français. اكيد اللي عنده مستوى جيد في اللغه الانجليزيه ينجم يكمل الباركور نتاعو في ليبي en anglais.
1: استاذ سوسه العبيدي خلي لي شويه للجورني بورت اوفيرت معناها اللي هي فوندردي 24 جويي 2026 بارك الله عليك عطيتنا كل شيء اللهم صل على النبي عليك
2: مازال فما حاجات اخرين باش نزيدو نحكيو عليهم
1: مازال وسي مازال اللهم صل على النبي عليك انا خليني ناخذ بارونتيز صغيره لانه فما شهاده تيمونياج تيمونياج عفوا من الاتيديونت اللي هي متالقه فاطمه موجوده معنا واش تعرفوا عليها لين فاطمه مرحبا بك اذا كان تعرف عليها حضرتك
3: عسلامة
1: مرحبا
3: سي فاطمه خلف اتيديانت اي بي بزنس سكول ان ليسانس دو مانجمنت باركور ان فرونسي ديجا مازال كي تخرجت ان باراليل
1: مبروك مبروك انا تو عملت قداش من عام بالضبط تعطيني 3 ans
3: ومن بعد لا 3e اني سيتي لاني دو سبيسياليتي اللي هي مانجمنت كو جي شوازي ان باراليل جو في لو دوبل ديبلوم اللي قلت لك عليه نتاع الصين
1: وين اخترت انت فرنسا
3: بيكان
1: لا ومشيت الغادي
3: قاعدين تو نعمل في لي بريباراسيون على خاطر عملنا 2 ans اون تونيزي جيو لي انسينيون من بيكان جيو قريونا في لو بي غادي يقريونا عادي ومن بعد نعملوا لي زيكزامون ومن بعد يبعثونا لي نوت نتاعنا اي لا ثوازيام اني اللي هي هذه باش نمشيو نكملوها غادي في بيكان
1: وقتاش ناويه معناها وقتاش باذن الله تمشي
3: في اول سبتمبر نورمالمون اي تبدا القرايه غادي ونمشيو كل اول سبتمبر دوا جوست نعمل في لي بريباراسيون تاع لي دوسي لي فوي كل
1: برافو عليك
3: مرسي
1: فيليسيتاسيون
3: يعيشك
1: يعطيك الف صحه يعيش. نختم مع الاستاذه سوسن العميري في الدقيقه المتبقيه هو فتنا شويه الوقت ما يزيدني دقيقه مروه فقط
2: شكرا سي حاتم دونك نحب جوست نفكر رابيدمون بالامتيازات اللي نوفروهم كنت حكيت على لي بورس ديكسيلونس راهو لي بورس لادميسيون اللي تنجموا تلقاوهم كل نهار جمعه كي تجيو بحذنا باش تعملوا لانسكريبسيون ولا باش تطلعوا على لي ديفيرونت سبيسياليتي اللي عنا اي بي توفر دي سيرتيفيكاسيون غراتويت تعرف اليوم اهميه لي سيرتيفيكاسيون في المارشي دومبلوا ناسيونال اي انترناسيونال دونك حسب كل اختصاص فما امباكت دو سيرتيفيكاسيون اللي نوفروه غراتويتمون دونك اما ليتوديون باش يتمتع باللي سيرتيفيكاسيون بال بريباراسيون غراتويت نذكر من بينهم التويك في اللغه الانجليزيه الدلف اللي هو ديبلوم انترناسيونال دو فرونسي عندنا الاو اس بي اللي هي سيرتيفيكاسيون في لي كومبيتونس كوميونيكاسيونيل ماناجيريال وعندنا زيد السيرتي بورت في الانفورماتيك ايبي تعتمد approche d'enseignement par niveau في اللغات دونك هذا يخلي ليتوديون يحسن من لي كومبيتونس لينغويستيك نتاعو من عام لعام وما نساوش لي بروفيسيونيل اللي يسمعوا فينا ومن طموحاتهم انهم يواصلوا دراستهم اون باراليل بالتوازي مع حياتهم المهنيه نقول لهم راهو ايبي
1: سي جوابل سي فيزابل
2: فوالا ايبي توفر لهم لي كور اميناجي اللي توفر اللي تخليهم ينجموا يقراوا اون باراليل مع خدمتهم افيك ان تايمينغ فليكسيبل اللي يتماشى مع الريتم بروفيسيونيل نتاعهم
1: دونك فوندردي هذا نكملوا البقيه بعد اللي نستقبلوهم غادي ذكرنا فوندردي 24 جويي 2026 ا بارتير من كالور
2: دونك نهار الجمعه هذه دونك شكون عندنا اون جورني بورت اوفيرت تجمو تجيو بحذنا في ليبي بزنس سكول لو 24 جويي ان شاء الله بارتير من 8:30 تاع الصباح باش تلقاو ليكيب بيداغوجيك موجوده على ذمتكم كو سوا باش تعملوا انسكريبسيون والا اذا كان عندكم تساؤلات كل نهار الجمعه سي حاتم يكون عندنا اون جورني بورت اوفيرت مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل والاكثر معلومات ينجموا يكلمونا على 73 29 60 60 والا يزوروا الباج فيسبوك نتاعنا اللي هي او بي سوب والا الباج انستغرام او بي educational.group وفي النهاية نحب نقول ألف مبروك للمتخرجين الكل لأنه إن شاء الله نهار السبت باش نحتفلوا بالتخرج متاع الطلبة متاعنا واللي من بينهم فاطمة نقول لهم happy graduation وإن شاء الله ديما متميزين ومرحبا بكم نهار الجمعة في ليبي بزنس سكول
1: سوسن العميلي إذا كانت خامل أنت في زوز اختصاصات راني قابل عنا بروشينمون دورة تدريبية على التقديم والتنشيط الإذاعي والإعداد الإذاعي نستدعاك تشارك فيها ليلى العزيزة ونعتقد أني اليوم اكتشفت إلى جانب الأستاذة والمسؤولة فيليبي منشطة تعمل الكيف وتبارك الله عليك
2: ميرسي بوكو
1: ميرسي بوكو ليلى العزيزة نورتنا وشرفتنا فاصل ونجم لا دونك نختموا بلي بوان بوزيتيف هذوما الكل اللي يلا غالب حبينا نواصلوا شويه لكن الوقت انتهى فنختموا باللي بوان قلنا هذوما بوزيتيف نوصلوا لختمه اللقاء معكم شكرا لكم على الاستماع والمشاهده نتلقاو غدوه باذن الله من 6 ل 9 متاع الصباح باي وتحيه تونس.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أكد حزب التيار الديمقراطي ضرورة إرسال استراتيجية وطنية شاملة للأمن الطاقي تقوم على تنويع مصادر وآليات إنتاج الكهرباء والتسريع في الاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة الطاقات الشمسية وطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قصد تجاوز الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالتزامن مع موجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد. الحزب دعا في بيان أصدره إلى تطوير حلول تخزين الكهرباء بما يضمن استقرار المنظومة الوطنية ويخفض كلفة الإنتاج ويقلص تبعية طاقية الخارج ويعزز بالتالي السيادة الوطنية في مجال الطاقة ويجعل الدولة ومؤسساتها أكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة. واقترح الحزب دعوة المؤسسات القادرة على العمل عن بعد إلى القيام بذلك إلى نهاية شهر أوت القادم كإجراء آني قابل للتطبيق وقادر على التخفيف من الضغط على الشبكة الوطنية الكهرباء في موسم الذروة، مطالبا الحكومة بالكشف للرأي العام عن تفاصيل الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة التونسية مؤخرا في قطاع الطاقة ونشر مضامينها وأهدافها وانعكاساتها الاقتصادية والمالية. أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل لفائدة الطلبة المعنيين بمناظرة إعادة التوجيه الجامعي والراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 2026 بداية من يوم 22 جويلية لتتواصل عملية التسجيل لغاية 26 جويلية الحالي. ووضحت الإدارة العامة في بلاغ نظرته أن المناظرة تهم طلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنتي 2024 و2025 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمنشور المتعلق بتنظيم مناظرات إعادة التوجيه الجامعي. ودعت الطلبة الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض والاطلاع على البلاغ الذي يتضمن الشعب المفتوحة بكل معهد وعدد البقاع المتاحة وأجال التسجيل والوثائق المطلوبة إلى جانب رزنامة الاختبارات. ختاما قال عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مجرم حرب وهو مهندس الإبادة المروعة ضد الفلسطينيين وهو مسؤول عن قتل أكثر من 73 ألف شخص وتشويه عشرات الأطفال من الأطفال الذين نجوا ويخضعون لعملية بتر أطراف دون تخدير. ممداني أضاف في فيديو نشره على صفحته الرسمية أن نتنياهو شخص غير مرحب به في مدينة نيويورك. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: 20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: شوفوا لنا حل في الشاب، شوفوا لنا حل، رانا متنا متين، متنا من قصان الضو ومتنا، راه شوفوا لنا حل. يهديك يهديك، مراه صغارنا مشات وخدمتنا مشات وحوتنا مشي وكل شيء مشي.
2: والله يا جماعة المي مخصوص، رانا الواحد صاي ولا تمتومة، مش معقول أو مش معقول، رانا في سنبك السخان.
3: علاش القصه هذايا ضرب؟ علاش مسلسل ما يتفرجش عليه الا اللي كترو ما جابش يهدم، الا عنده عرس يوقف؟ اش علاش هيك؟ اش عملنا انا؟ هذه خريطه باش نرجع بالتوالي.
4: حسنا يا رفان، لاني مواطن من النقر، حنطلع من السجن كل نص، انا ما عادش نرجع نضوء للنقر، خاصه النقر ما عادش نرجع نضوء، خلي

0: بيرجعوا كانوا جملة واحدة، علاش نهار كامل الضوء مقصوص من الصباح لليل يرجعوا لنا درجة خمسة دقائق وعاودوا يقصوه نهار كامل احنا قاعدين نغفط وماتنا كبار وبات كبار وحنا على الناس على أمكم علاش رجعوا لنا الضوء هكاو كان نقضوا بها الضوء فريجيراتنا عاد لأني واحد الفريجير نتاعي عدم هو رجعوا لنا فيه درجة من زمان منطقة النجر خط النجر ما عادش كله ما عادش رجعوا لنا الضوء
1: أقليم المقنين الستاك نتاع أقليم المقنين تبدا السخانة 46 و 44 الضوء ما يقصوش وفي الليل كي يبدا 33 يقضوا مش مرة واثنين وثلاثة على بعضه لا حول ولا قوة البلاد
2: ربي تقطع علينا في الضوء في الديار وفي الليل واحد نصحوا نتخادموا يا رسول الله ذاته ما ياخذوش النوع وقوموا الصباح نمشيو نخدموا ما نصحوش حتى ثلاث شوية نوم خاصنا الضوء من السخانة وتدخلوا لمن الكليماتيزيرات الوقت اللي احنا في المعمل نهار كامل نخدموا بالضحك ما فوقنا وما تخصوش كيفاش هذه يا رب يقولوا لنا كيفاش اصبحوا لاقينين نراو بهم لا روس من جهه توجع فينا روسنا واحنا نخدموا الصباح كيفاش يا رب الله نخرجوا من السكن تاع الصباح من ديارنا ما ناخذوش حتى ساعتين احنا في الليل ربي يعملوا لنا حل
3: بالله احنا في شط مريم شارع الشط وشارع المستوصف راه وقاص علينا الضوء من البارح من العشرة متاع الليل لحد الآن ماش حتى شيء صدقني كل شيء عنا بسد كل شيء مشى على روح صراحة هدينا روح
4: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح بالدنيا وما فيها

0: في العادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: يلا جو صيف سنة حافلة انترنت
2: اسنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: باش تستنى خاطر صيف سنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أوران
3: جوهرة أفلام.
4: Publicité.

0: تينا.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في

0: City Watch, la maison des montres originale. Business News.
1: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية في إطار متابعة المشاريع العمومية الكبرى والاستراتيجية المبرمجة ضمن المخطط التنموي 2026-2030 والعمل على تدليل الإشكاليات العقارية اللي تعترض إنجازها. انعقدت بولاية سوسة جلسة عمل خصصت لمتابعة ملفات التسوية العقارية للمشاريع الجهوية، واستعرضت الجلسة مدى تقدم إجراءات تحرير الحوزة العقارية الخاصة بعدد من المشاريع الكبرى بالجهة، ومن أبرزها مشروع المنطقة المينائية بنفيضة، حيث تم التحوز بالعقارات المنتزعة والمرسمة بالملك العمومي البحري لفائدة شركة ميناء انفيضة، وتم استكمال مرحلة قبول الاعتراضات بالنسبة للعقارات الراجعة للخواص، وكذلك تم استكمال مرحلة قبول الاعتراضات وانتهاء الأجيال القانونية للإشهار ومصادقة على التقارير الختامية لأعمال اللجنة بتاريخ 25 جوان 2026 بخصوص العقارات التابعة لملك الدولة الخاص اللي سبق إسنادها لخواص. اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بالملفات المتعلقة بالعقارات الخاضعة للنظام الغابي تعهدت في نفس الجلسة إلى جانب تطبيق الأمثلة المحينة بالنسبة للعقارات المتمثلة في الصبخة في انتظار استكمال إجراءات التخصيص من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. ونظرت الجلسة في مشروع منطقة الخدمات اللوجستية في علاقة بتسلم اللجنة تقرير الاختبار المحين المتعلق بالعقارات الخاصة ما إعادة النظر في الملف خلال الجلسة، إضافة إلى مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2 وانتهاء الأجيال القانونية للإشهار في انتظار التقرير الختامي. وأدعات اللجنة الجهوية البلديات المعنية في الغرض إلى استصدار وتنفيذ قرارات إزالة مختلف أشكال الاعتداءات أو المخالفات المقامة على الملك العمومي للطرقات. أطلقت جمعية إبصار للثقافة وترفيه الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة بتونس العاصمة الحملة الوطنية شغلني للمطالبة بتفعيل الفعل للتشريعات اللي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والدعوة إلى اعتماد سياسة وطنية أكثر نجاعة لإدماجهم في سوق الشغل. وأوضح رئيس الجمعية محمد المنصوري خلال ندوة صحفية أن الحملة تأتي في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة رغم وجود إطار قانوني واضح ينص على تخصيص نسبة من مواطن الشغل لفائدتهم اللي هي 2%، واعتبر أن الحق في العمل يمثل المدخل الأساسي لضمان الكرامة والاستقلالية والاندماج الاجتماعي. أعلنت وكالة الهوض بالصناعة والتجديد عبر مركز قطب الصناعة 4.0 عن فتح باب الترشح أمام المؤسسات الصناعية للتونسية للاستفادة من برنامج مرافقة في مجال التحول الرقمي في إطار شراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمبادرة الخاصة العمل اللائق من أجل انتقال عادل التابعة للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس. ودعت المؤسسات الصناعية الراغبة في المشاركة لتقديم ترشحاتها في أجل أقصاه يوم 16 أوت القادم عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض والاطلاع على كراس الشروط المنظم للمشاركة. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ امبارح في حدود 652 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ امبارح بلغت 22896 مليون دينار، أي ما يعادل 91 يوم توريد. أسعار النفط بلغت اليوم 94 دولار للبرميل. أسعار الذهب بلغت اليوم 4116 دولار للأوقية. كالعادة بسوق الصرف اليورو 3374 مليم والدولار الأمريكي 2950 مليم. في لبنان.
0: Business News. ظاهرة تندانس.
2: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر دي بي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: بوريدو، طور عالمك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة اف ام. هذه هي فقره توندونس اليوم في جولتنا. باش نرجع بكم لنهار 1 جويليا وين اون فاكولتي في جنوب الصين في مدينه اسمها غوانغ تشو ضبطت طالب اسمه لين متلبس بالغش اثناء واحد من الامتحانات. بعد 10 دقائق من اللي بدا الامتحان لاحظ واحد من المراقبين اللي كونوا البلارات نتاع المرايات نتاعو تحولت للحظات للون الأخضر. مشالوا مباشرة وقالوا نحي المرايات وبدأ يفحص في المرايات هذوما. لين بالطبيعة كي تشد متلبس اعترف بكونه كان يستخدم في نظارة تخدم بتقنية الذكاء الاصطناعي. الخبر هذا خرجته صحيفة تشاينا نيوز ويكلي وقالت اللي كونه لين كان لابس مرايات ليكي الذكية وهي نوع خرج في سبتمبر عام ناول من نظارات الذكية وفيه 4 نماذج رئيسية للذكاء الاصطناعي هي الديبسيك هي التونغي والشيبيو والدوباو. ومن أبرز مزايا المرايات هذه هي البحث على الأسئلة وحلها باستخدام الصور الشيء اللي يسمح للحصول على إجابات من غير ما تحتاج باش تعطي أوامر صوتية. بالنسبة لين الطالب اللي تشد يغش في الامتحان هذا يكتفي باش يمس الكادر متاع المرايات متاعو وباش ياخذ تصاور لأسئلة الامتحان وبعد يستنى تو سامبلومون باش تظهر له الإجابات في المرايات متاعو. ورغم اللي كونه حب يخدم خدمة نظيفة وحب يغش بطريقة ما يتشدش بها وغطى فما مصباح هكا صغير على اللاد موجود على الكادر متاع المرايات متاعو واللي يشعل وقت اللي ياخذ التصاور لكنه ما فاقش اللي كونه فما ضوء أخضر يظهر عن طريق البلارات متاع المرايات متاعو في زوايا معينة. من جانبها تقول لين تشي اللي هي مديرة منتجات متخصصة في النظارات الذكية اللي كونوا النظارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي باش تولي في المستقبل القريب تشبه 100% للنظارات التقليدية، يعني لا عاد فيها ليد، لا عاد فيها تغيير في الألوان، لا حتى شيء، شيء اللي باش يخلي مهمة المراقبين أكثر صعوبة. ما نجم نختم ونقول كان ربي مع الناس اللي تعس على الطلبة في الامتحانات. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الأمان.

0: رسم بيه دون لو مع هبه لوسي على جوهر اف ام.
1: وتسعة دقائق صباح النور صباح الفل الكل مستمعي الدنيا ما فيها رونديفو جديد كالعادة من بيي دون لو ينطلق معكم من توا حتى الماضي ساعة بتاريخ 24 جويلية 2026 موافق ل 7/1448 هجري. إن شاء الله نهايركم سمح خلينا نقولوا للناس اللي تسمع فينا في الكابون إن شاء الله نهايركم زين خيرات هكا موجات إيجابية. تحية للي ما ينجموش يسمعونا خاطر الضوء عليهم مقصوص واللي يسمعوا فينا قولوا له إن شاء الله الرفقة تكون طيبة لأنه عنا برشا من المستمعات يقولوا خسارة ما سمعناش اليوم بيي دون لو ما سمعناش البرنامج الفلاني راوضة مقصوص. دونك نقول لكم اعملوا طلة ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تلقاو كل الفقرات اللي ان شاء الله تجاوب على كل الأسئلة وتعطيكم مود هكا يعمل الكيف. دونك نسلموا على مدام جميلة جمول الغالية اللي تسلم على الاكيب الكل تقول لي توا الضو هكا رجع ونجم نحل الفيسبوك ونشوفكم وهكا نستمتع ببيي دون لو. يعطيك الصحة يا جميلة تحية ليك سبيسيال. سينو نرجو سنرجو تقليلة كالعادة في الديجيتال ياسمين الجميلة نقول صباح الفل والياسمين في الديجيتال صباح النشاط والحيوية الجيجي جيهان حومة في الإخراج. أهلا وسهلا يا جيجي أسمع نتناقش الكلنا في التوقيت البارح تاع قصص الضوء بدي يقول لك من وقتاش قصوا وقداش قعد. دونك هو قص الضوء اما كل بلاصه تختلف فما اللي قعد 6 سوايع فما اللي 4 فما اللي 3 دونك فما اللي اكثر. البارح بالحق يوم خلينا نقولوا يعني كانت الاعصاب شويه مشدوده شفنا صور الحقيقه نتاع حرائق في الغابات والحمد لله تم السيطره على الحرائق هذوما. دونك شفنا زاد احتجاجات في بنان قدام الستيك دونك شويه الحقيقه غضب من عند توينسا عادي مع ارتفاع درجات الحرارة. دونك واحد هكا يتقلق يقول لك إلى متى سورتو مع هالانقطاعات المتكررة. إن شاء الله يا ربي تكون الحلقة الأخيرة قريبا جدا وإحنا اليوم إن شاء الله أبارتين من العشية ترجع الأوضاع والنسائم ويرجع الطقس الصيفي اللي تعودنا به مع نهاية موجة الحر. أكيد التحيينات نعطيكم تفاصيلها بعد شوية. سينو خلينا نسلم على جمال بقديدة في التنسيق العام وقلوا صباح الفل والياسمين. هبة لوسيف معكم من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الأعداد وتقديم المود أوف ذا داي. خلونا نشكر فيه برشا ناس نشكر فيه الحماية المدنية نشكر فيه الناس اللي تكون اكسبوزي للشمس الناس اللي تخدم بقلب ورب بضمير. رفما ناس تعبة رفما ناس شقيانة رفما ناس بالحق معناها مليهمها لا سخانة لا مطر معناها كبيرة. دونك شكرا للناس هذوما اللي أموا حتى لو كان فما بعض الثغرات رفما رجال ونساء واقفين لها البلاد العزيزة الغالية. هذي المود of the day تو تسويتا
0: مود of the day

0: الصيفية.
1: العشرة 27 دقيقة على موجاتنا قفة صبحية دوليشتنا في المرشي وبوجة الأسعار تكون من المهدية. خلينا نقوله صباح النور صباح الفل لي سامي الهاني. أهلا وسهلا مرحبا يا سامي. أيوة قصد ظهو سامي سامي الهاني. نعود نتصل بسامي الهاني وبورصة الأسعار. كما قلنا نتعرفوا على الأجواء الساعة لأنه المهدية تعيش على واقع مجموعة من التظاهرات دونك حافلة. خلينا نقول إن شاء الله ديما كل مدننا وولاياتنا تعيش على واقع هكا احتفالات رغم معناها رغم بعض الحاجات اللي تنجم تقلق التونسي لكن إن شاء الله فترة وتتعدى وإن شاء الله غسرة وتتعدى خلينا نقول وما يتوصلش الوضع كما احنا قاعدين نعيشوا فيه تو نهارين هذوما. دونك تنزيدوا نتعرفوا اكثر على الاجواء مع سامي الهاني والقفيفه اللي الاسوان فيها باش تكون زعما مرتفعه ولا لا هذا اللي باش جاوبنا عليه وياكد هنا مع متابعته للقفيفه. دونك سامي اهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا بك هبة مرحبا بكافة المستمعين. بالطبيعة خارج عن نطاق ظاهرة
1: بيان سور احنا هلا يا بيت فما برشا حاجات خارج عن نطاق الحمد لله. اي الاجواء في المهدية
2: المهدية صيفية بامتياز رغم انقطاع طيار الكهربائي اللي فما مستفيد موجودين في المهدية تعاني بعض المهرجانات على غرار مهرجان عيد البحر.
1: شوف
2: الذوق قص ولكن تولي تأخير في البرمجة فهمني ما الضوء مبرمج هو القصانة متاعه لكن تولي تأخير في البرمجة. زاد مهرجان العيد المهدية دورة 49 مهرجان دولي حضر في روحه ويأخذ احتياطاته لانقطاع الطيار الكهربائي خاصة أن فما سهرات كبيرة موجودة في المهرجان على غير رهاب توفيق وغيره من الفنانين الموجودين.
1: نمشي المهرجانات يعني موفرة يعني الجروبات خلينا نقوله باش يأمنوا سهرات. شفت مهرجان دونك البحر بالمهدية هكا ولا فما سهرة زينة القصرينية كانت ناجحة ولكن فما غدوة سهرة أخرى يبدو أنه انقطع الطيار الكهربائي دونك مما أدى إلى يعني تأخير على السيسة تأخير على العرض. يلا ربي جري على سلاح إن شاء الله الأمور كل تتحسن الأيامات الجاية. سينو بورصة الأسعار شنحوالي
2: بورصة الأسعار بالنسبة فما إقبال الحقيقة شفنا في السوق البلدي بالمهدية خاصة على ود البحر الأسواق تايحة شوية وكذلك الخضر والغلال. باش ننطلقوا باللحوم الحمراء لعلو 60 دينار برشني 60 دينار بقري هبره 47 دينار جمانه 47 دينار صدره 42 دينار مخلط يعني جنب 35 دينار كتلات 46 دينار فيليه 55 دينار كبد القلب 50 دينار كرش مخلط 7 دينارات كرش صافي 10 دينارات الحمر راس 25 دينار والمرقاس فما 25 دينار فما 40 دينار. بالنسبة للحوم البيضاء البلانكات 7490 كيس سكالوب دان 17900 بالنسبة لسكالوب الجاز 17800 الكويس دان 11480 كويس الجاج فما 9900 وفما 8950 بالنسبة للجاج باك 7800 العظم فما 700 دينار و11100 الجاج الحي 4650 والأرنب 11 دينار و500 الخضر والغلال اليوم الطماطم من 11180 ل 13100 البصل 11180 البطاطا 2200 و 2300 الفلفل من 2500 ل 4 دينارات القرع الاحمر 2500 قرع بطازينه دينارين ود القمره من 15100 ل 2500 انجله ب 2500 الكرنب 18100 الورقيه سرقومه 600 البسباس 600 والبندلاق الحاره 5 دينارات. بالنسبة للغلال نقع الخوخ 9 دينارات خوخ بطبقاية 7500 العوينة من 4 دينارات 7500 التفاح من 3800 ل 6200 الدلاع من 600 ل 800 البطيخ من 1200 ل 1800 الكرموس فما 10 دينارات 12 دينار و 13 دينار والعنب 7 دينارات و 500 بالنسبة الود البحر سردينة 4 دينارات السردة فما ب 2500 وفما ب 3 دينارات نشوبة 3 دينارات السكمري 7 دينارات 10 دينار 12 دينار و 16 دينار الغزال 7 دينارات شورو 7 دينارات المرجان من 12 دينار 22 دينار و 500 القربو 25 دينار الكتات 25 دينار بالنسبة للمقطع 35 دينار، كلب بحر 25 دينار، بلوط 14 دينار، عجل بحر 15 دينار و20 دينار، القادو 7 دينارات و10 دينارات، الحلوف من 22 دينار و25 دينار، المسلة 20 دينار، القراد من 28 دينار و35 دينار، الجغالي 48 دينار، المناني 58 دينار، السماء 65 دينار، الشوابي 25 دينار، الشفرات فما ب 18 دينار و20 دينار، الروزي 35 دينار، والكربات رويال 70 دينار. هذه الاسعار من السوق البلدي بالمهديه اليوم.
1: تري بيان، دونك المنيو باش يكون حويته
2: نورمالمون ما تو في الصيف هي براو ديما حاجه خفيفه في سلايطه ومع حاجه هكا
1: يا سامي يا خي
2: سيف سكالوب حوت سكالوب ود البحر ديما حاجه خفيفه فهمتني
1: حاجه تعمل الكيف. تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا في المهديه. سؤال اخير، دونك الاسعار نتاع الكراغ ليت ولا استقرت الاسعار كما بدينا اول سيزون نحكيو عليها؟
2: والله هو طول الاسعار نفسها هيبه، ولكن فما التقلق من المصطفين في انقطاع التيار الكهربائي وفي الماء، خاطر الزوز طو
1: الماء من 10 كان نحلوا التليفون احنا للمواطنين لما نلقاو براتيكمون نفس المواطن عن تونس الكل اللي
2: عن تونس الكل عن تقريبا هو في تونس كل الماء صالح للشراب وكذلك التيار الكهربائي.
1: ربي يجريها على الصلاح ان شاء الله، ولكن رغم هذا نشوفوا في التوانسه معناها قاعدين يحاولوا يتقويوا على بدنهم، يخرجوا يتفردوا يضحكوا. دونك ان شاء الله كما قلنا فتره وتتعدى مع هالانفراج اللي باش يكون في الوضع الجوي ان شاء الله اون باراليل. زاد كيف التيار الكهربائي ما نشوفوش مثل الانقطاعات، راه نحكيوا البارح على 6 سوايع ضو مقصوص، راهو الاكثر زاد من 6 سوايع، نحكيوا حتى على 8 سوايع في بعض الجهات. مواطنين اللي يتقيوك بربي احكيوا لنا على الضوء، احكيوا لنا على الماء زاد اللي مقصوص، يعني فريمون اليوم نطالبوا يكون فما جواب واضح وصريح. رانا قاعدين نحاولوا باش نتصلوا، رانا نعملوا في المساعي الكل يقعدوا فينا انه باش يعاودوا يتصلوا بينا باش يعطيونا كل التفاصيل، لكن هاو على عينيكم. دونك قاعدين نحاولوا انه نقراوا البلاغات، ولكن اجابه باش نجموا نتحاوروا هكا ونفهموا شنو اللي صاير يتعذر علينا الحقيقه. دونك ان شاء الله من هنا لماضي ساعه نلقاو جواب. هنا قاعدين نحاولوا باش ناخذوا جواب من عند الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز. شكرا ليك سامي الهاني، تحياتنا لكل مستمعينا في المهديه. دونك احنا مازال الغونديفو متواصل حتى الماضي ساعه بالموسيقى بالريتم. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: ما باش ناخذوا اكثر تفاصيل مع رئيس اتحاد الفلاحين بسوسه سيد حسين الطيف اللي يكون ضيفنا في المباشر. صباح النور صباح الفل سيد حسين. الو الو الو الو نعود نتصلوا بسيد حسين. مسير جدي ظروف المباشر دونك كما قلنا نحكيوا على تاثير موجه الحر على قطاع مهم, واحنا نعرفوا التوانسه الحقيقه مع غلاء الاسعار يمكن يفضلوا اللحوم البيضاء للاسعار نتاعها اللي تكون في المتناول. دونك اليوم اذا كان نحكيوا على قطاع يكون مهدد مع تاثير موجه الحر ونفوق عدد كبير من الدواجن, دونك نحكيوا على تاثيرات اليوم الونتيرم وكورتيرم زادة نجم تضرب جيب المواطن التونسي وتضرب زادة قطاع كامل. هو اللي بزيد يأكد لنا ويعطينا أكثر تحيينات على الموضوع هذا سيد حسين الطيف رئيس اتحاد الفلاحين بسوسة. صباح النور أهلا وسهلا. ألو صباح النور سيد حسين تسمع فينا؟ سيد حسين تسمع فينا؟ باه خلينا نشوفوا سي حسين دونك يسمع فينا وإلا لا. هو نورمالمون يسمع فينا. باه دونك كيما قلنا نحكيو على التأثيرات هذه مش فقط الدواجن اليوم, حتى معناها عدة قطاعات أخرى تضرت اليوم. ناس اللي في المعامل تقول لك معناها ضريت حتى في الإنتاج في النسق نتاع الإنتاج نتاعي والالتزامات ولي كونترا معناها اللي تكون كسوسوا في تونس أو حتى خارج تونس. اليوم لي كوميرسون اللي عنده أن بروجي شفنا برشا صور على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يقول لك ضريت إلى متى. احنا الحقيقة مجموعة من الأسئلة إن شاء الله بعد شوية كان كتب ربي بعد شوية تكون معنا مدام هند النيفر دونك مكلفة بالاتصال في الشركة التونسية للكهرباء والغاز وكيف كيف المكلفة بالتسويق للشركة, دونك باش نزيدو ناخذ أكثر تحيينات وتفاصيل معها ونفهموا اليوم هالانقطاع ذا متاع التيار الكهربائي هل اليوم مع يمكن عودة النسق وريتم الصيفي وانخفاض درجات الحرارة يعني نرجع للمعادلات العادية, هل باش يرجع الضوء لاباس وإلا لا؟ هل كل ما يكون فما موجة حر ثانية التوانسة باش تحط يدها على قلوبه ويقول لك باش يعاود ينقطع التيار الكهربائي؟ هذا كل إن شاء الله جاوبنا عليه بعد شوية إلى جانب أسئلة أخرى تكون حاضرة معنا, دونك إن شاء الله تباعا ناخذ كل المعطيات والتفاصيل بعد شوية إن شاء الله نعاود نتصلوا بسي حسين الطيف على غالب ظروف المباشر تقنيا إن شاء الله تعذر علينا باش يكون معنا. خلينا نقول له مرة أخرى ألو إن شاء الله نتحصلوا عليه. سي حسين
1: مرحبا بك.
0: الحمد لله سي حسين الضيف رئيس اتحاد الفلاحين بسوسة, دونك مرحبا بك على موجات جوهرة فام.
1: مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعين جوهرة فام.
0: شكرا لك. دونك نحكيو على تأثير موجة الحر على قطاع الدواجن اليوم, كيفاش تفسر لنا اللي صاير؟ هل باش يكون فما تأثير مباشر اليوم التونسي اللي كما قلنا ظالته هي تكون اللحوم البيضاء مع ارتفاع درجات الحرارة نفوق دونك عدد كبير من معناها الدواجن, دونك اليوم التونسي باش يتأثر هكا ولا والإنتاج الكل والنسق باش يتأثر صحيح ولا؟
1: بالتأكيد يعني موجة الحر هذه أثرت يعني تأثير سلبي على القطاع الفلاحي خاصة معناتها تربية الدواجن, وبالتالي زادنا على أن موجة الحر هذه أنه ثم عامل آخر عامل يعتبر معناتها هو مفروض أن يكون معناتها ما فهمش ما يقعش هو عامل معناتها تاع الكهرباء. القطاع الكهرباء بصفة مستمرة مع موجة الحرارة هذه معناتها المرتفعة على برج سوسة معناتها أثر بالسلب على تربية الدواجن. يقول كان ثم فلاحة لمستوى جهة متاعنا يعني ثم نفوق عند ما في حدود حتى 50%
0: نفوق 50%
1: عند بعض الفلاحين وإجمالية بجهة سوسة يعني وصل نسبة نفوق الدواجن على الجهة متاعنا في حدود 5-6% بين 5-6% وبالتالي هذا عنده تأثير سلبي على الإنتاج على المستوى الساحل وخاصة على مستوى ولاية سوسة. وبالتالي دعوة بكل إلى كافة الناس المسؤولة على الجهة متاعنا والناس كل من يخص مات الأمر على أساس مات حل هذا الإشكال وعدم قطع الكهرباء على على على على الجهة سوسة لما له تأثيرات سلبية على القطاع الفلاحي.
0: بربي عاود لنا النقطة خاطر ما فهمناهاش بالكدا, معناها اليوم التونسي تو يسمع فينا اليوم كي نحكيو على الانتاج ينقص راهو الاسعار باش ترتفع عن بعد, واحنا قلنا تونسي ظل
1: مما لا شك في ذلك اذا ثم نفوق نسبه 5-6% يعني في ظرف تاع نهارين ايام كان لا قدر الله توصل الموجه هذه قد يكون ولي اكثر, وبالتالي ما دام ثم هو شو سوق شو يعني عرض وطلب وبالتالي اذا نقص العرض شرط ما تمشي نقص اذا نقص العرض نقص طلب شوية مع طلب أكثر وبالتالي ستترفع الأسعار وبالتالي احنا باش ما تسويش النقطة هذه خاصة السيد رئيس الجمهورية يدعو على أساس ثم يكون يقع توازن بين كافة الأطياف بين الإنتاج وبين الطلب، احنا ندع دعوة ملحة لكافة الأطراف على حل هذا الإشكال وعدم قطع التيار الكهربائي خاصة في أوقات الذروة وخاصة وقت التقادمية سخونة كنك.
0: باش ما يأثرش على الإنتاج. اليوم سي حسين؟
1: والله سواء كان سلطة إدارية أو سلطة معناتها سلطة فنية على مستوى الساق. أني تو كنلاحظ علاش في أماكن أخرى غير من تقص الضوء في الجيزوج تقص، احنا البارح في بعض الأماكن قاعد 10 سوايع الضوء مقصوص، وبالتالي هذا باش يأثر بالسلب على القطاع الفلاحي سواء من تربية الدواجن أو حتى من الزراعات. تو سوى فلاح في السخانة هذيا يقعد 10 سوايع ما يتقيش معناتها الزراعة نتاعو سواء كان أجزاء أو حتى مخرجات، وبالتالي القطاع الكهربائي سوف يؤثر تأثيرا سلبيا على الإنتاج الفلاحي بصفة عامة.
0: باهي دونك اليوم دعوة ملحة انه يكون فما استثناءات كما مثلا احنا بيان سور ماذا بينا سبيطارات ما يقصش عليها الضوء، يعني المرافق المهمة جدا يعني ما يقصش عليها الضوء الحياتية اليوم، ولو انه البارح ما نعرفش معناها صورة شفتها من موضوع يجبد موضوع مستشفى سهلول والحمد لله انه كان فما جروب معناها لانه قص الضوء على الجهة الكل. دونك اليوم ماذا بينا زادة انه قطاع كيف ما هكا قطاع الدواجن اللي قاعد يعني يوفر اليوم في انتاج مهم لتوانسة، نحكيه على جهة سوسة انه اليوم تكون فما استثناءات، هذا المطلب نتاعكم.
1: أنا ما نقولش استثناءات، أنا من غادي الجو من قصة على تونس كامل.
0: نحن نقولوا أكيد ماذا بيا، لكن إذا كان فما أوبليغاسيون دونك يكون
1: فما أوبليغاسيون نقولوا على الأقل فما استثناءات، خويا فما ناس فلاحة قاعد تخدم، فما ناس خاصة الإنتاج كان هو شو الفلاح شو يقعد حكاية 40 يوم معناتها حكاية 20 يوم كان كاي ومعناتها سايب يخلص الإنتاج نتاعو، إذا تعديش ينقص عليه الماء والضوء كان كاي في فترة محددة كافة الإنتاج نتاعو كل تيح في الماء، وبالتالي معناتها هذه خسائر مادية تعتبر الفلاح وما نجمش عوضها، خاصة الفلاح نتاعنا تو هما بدو معناتها قاعد يمروا معناتها بصعوبات مالية نظرا لظروف عدة، أولها معناتها ثم حتى عدم تكسر، لو تعرف الفلاح نتاعنا كان قبل في ظروف تالية مش بعيدة كان يبيع معناتها في الدجاج بالخسارة، واليوم زي يبيع في خسارة، وزيدوا معناتها مع قطاع الكهرباء مش هو اللي خسارة، وبالتالي لابد ان يقع ثم توازن كما قلت لك بين كافه الاطراف. اخويا لابد من اعتبار الفلاح كذلك وعدم قطع الكهرباء على الفلاح نتاعنا.
0: اي عملتوش خليط ازمه اموال ما نعرفش انا.
1: احنا نشوف وجهه باذن الله عبر جوهر افهام كما قلت لك لكافه الاطراف المعنيه بالامر، هذه الدعوه لكافه الاطراف الناس المعنيه بالامر اخويا لتدارك الوضع واخذ الامور بكل جديه على الاقل والنظر ب أنا الفلاح نتاعنا على الأقل باش يحافظوا على الإنتاج نتاعهم اللي هو
0: نتاع الفلاح. قداش من فلاح الدار سي حسين حد الآن؟
1: والله الآن توا كتشكوني كيف كي يعني كل فلاح بريس كل يوم يخرج 30 20 30 جائزة كل يوم يوميا. وبالتالي توصل من الغذايا تصور أنت كل فلاح يخرج 20 30 جائزة متر. تمام وبالتالي ثم نقص كبير برشا.
0: ثم نقص
1: كبير. وين كيما قلت لك ثم فلاح سنة يوصل الحضور حتى في 50% معناتها النفوق نتاعها النفوق.
0: داكوغ ان شاء الله ان شاء الله الامر ما يتواصلش، وكما قلنا ان شاء الله كل طرف معناها يخدم معناها يخدم الامر كما يجب انه يتخدم، لانه اليوم نحكيو على قطاعات تاثرت وبرشا قطاعات، نحكيو على الدواجن وبرشا قطاعات اخرى راهو في دي سيكتور اخرين اليوم اللي دخلوا في الدوفيز للبلاد وتكون امور زاده حياتيه للتوانسه. دونك ذرت ظهر لي موجه الحر وما بعد موجه الحر لي ديغا، دونك اكيد باش نتسمعوا برشا حاجات عبر موجات جوهرة فام في متابعة إلى ما بعد هالانقطاعات هذية نتاع التيار الكهربائي. شكرا لك سي حسين الطيف رئيس اتحاد الفلاحين بسوسة على يمكن هالتفاصيل اللي تخص قطاع مهم، وأكيد الموضوع إن شاء الله يكون للمتابعة. شكرا لك. احنا 10:52 على موجاتنا، مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة.

0: كرنفال أو السوق الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أو السوق فن وتراث. في البرنامج 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أو السوق، 24 جويلية كرنفال أو السوق، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أو السوق الفن يجمعنا والتراث أصلتنا. أو السوق فن وتراث. أو السوق بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. تم تأكيد خلال جلسة عمل انعقدت بالمستشفى الجامعي الرابطة على ضرورة تنفيذ مشروع تطوير قسم الطب الاستعجالي وتدعيم الأقسام التي تشهد ضغطا مرتفعا بالإطارات شبه طبية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والحد من أجال انتظار المرضى. وشهدت الجلسة التي أشرفت عليها المديرة الجهوية للصحة بتونس إيمان السويسي بحضور المدير العام للمستشفى حافظ الدخلاوي وعدد من الإطارات الطبية والإطارية الإدارية، شهدت استعراضا لمقترحات تطوير قسم الاستعجال التي تشمل تحسين ظروف استقبال المرضى والرفع من جودة التكفل بهم بما يعزز نجاعة الخدمات الاستعجالية. كما تم تقييم احتياجات المؤسسة من الموارد البشرية وتحديد الأولويات بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة، إضافة إلى استعراض المشاريع المنجزة والجارية والمبرمجة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالمستشفى. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح منظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 10 إخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وذلك في إطار دعم الموارد البشرية المختصة بالوزارة. وحسب القرار الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والمنشور بالرائد الرسمي بتاريخ يوم أمس، تجرى المناظرة يوم 7 أكتوبر أو 7 سبتمبر القادم والأيام الموالية فيما يفتح باب التسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات بوزارة الشؤون الاجتماعية بداية من 23 جويلية الحالي، على أن يختتم التسجيل يوم 7 أوت القادم. في أخبارنا العالمية، أعلن الجيش الأردني أن سلاح الجو الملكي نجح في اعتراض وإسقاط 4 مسيرات جديدة قادمة من إيران باتجاه أراضي المملكة. وأكد الجيش الأردني أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. مع المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
0: جوهرة جيت سيت. كرنفال أوسو في الدورة 63، السهرة الحدث، ستار أوسو بلطي. ومرتضى رفتيتي.

الموعد 22 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 مساء بساحة المدن المتوأمة بجوهرة الساحل سوسة أو السوق.

0: ساهمت ولاية سوسة، بلدية سوسة، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة السياحة، قاعة المؤتمرات بيرانيت، وجوهرة اف ام.
1: جوهرة جيت سيت.

0: في العادة وبمناسبة عيد ميلاد ال21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: انا متعودة تعمل سهرات في البيت وكانت دايما

سر من الاسرار ابويا وحد كترين انا عفش بيتنا اثار وقصرنا عالشطين لمحت بنت الزين فرعون وجننتي سحرني كحل العين

0: لعدوش 25 دقيقة على موجتنا رجعنا لكم في بيي دون لو رونديفو كالعادة يتواصل معكم حتى الماضي ساعة من تونس نمشيو لإيطاليا ونحكيو على وضعية 200 طالب تونسي اللي قاعدين يقراو في الجامعات الإيطالية اليوم يطالبوا السفارة التونسية بالتدخل العاجل علاش لأنه فما هكا استكمال لمسار أكاديمي يبدو أنه متذبذب بعض الشيء وإحنا أكيد باش نحكيو في الموضوع أكثر تفاصيل مع سي محمد بوعلي رئيس الجمعية التونسية بنوفارا بإيطاليا باش يعطينا هو أكثر معطيات كالعادة ديما تلقاو التفاصيل على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فهمة
1: تسمعوا بيي دون لو مع ريما نوسي على جوهرة اف ام موج مع الموجة
0: سي محمد بوعلي صباح النور اهلا وسهلا على موجة جوهرة اف ام
2: اهلا بك مرحبا بك اختي هبه ومرحبا بالاخوه المستمعين
0: شكرا لك دونك نحكيوا على 200 طالب تونسي اليوم يبدو انه الوضعيه عندهم تستدعي اليوم باش نفهموا شنو اللي صاير يعني يقراوا لكن فما مطالبه باش انه السفاره التونسيه تتدخل علاش باش يكون التدخل شنو الوضعيه فيما تكمن هالاشكاليات دونك اعطينا معطيات سي محمد بوعلي
2: شكرا شكرا انه الهوذية حتى لفت النظر في تنطال الصحفيين والمذيعين لديكم للصحافة على وقوفهم الى جانب الطلبة هذوما حسن الموضوع نتاعهم هو العمل ذايا تفاجئوا الطلبة اللي خرجوا لجامعة بيزا تفاجئوا بأمور غير ذهية اصلا وقت اللي جينا نراجعوا فيها فيها ياسر حاجات ماهيش اصلا قانونيه علاش فما ناس خرجوا لانه الجامعه هذه تقول انه اخر اجل للتسجيل للتست الشفاهي هذايا يكون 6 نوفمبر فما بعض الطلبه يعني السفاره القنصليه الايطاليه اللي في تونس سلمتهم التاشيرات يعني في اخر نوفمبر وديسمبر هذه نقطه فما طلب اخرين جاو قالوا لهم تعملوا التيست هذا الشفاء فما اللي مشاو وعملوا فما اللي عملوا قالوا لهم لا ما نجحتوش معناها ماهيش كل حاجه هي تشوفوا الموضوع جاي بالجمله واحنا حطيناها واني امر هذا مقصود لغايه ما فهمناش شنو هي ونفسروكم عليها من بعد هما في نفس الوقت الجامعه هذه ترشدهم وتنصحهم وتقول لهم برا امشوا تسجلوا في جامعات اخرى مفهوم رغم ان الجامعه هذه تعرف لانه القانون والسيركيلير نتاع المير هذه نتاع الجامعه نتاع الطلبه هذوما وانه تعرف اللي هي يقول ممنوع وانه باش يمشي يسجل في جامعه اخرى. لهنا الاشكاليه تخلقت لهم مشاكل طلبه صغار انتم تعرفوا تو طلبه ما هي السن نتاعهم طلع يا اخي هو قوانين ايطاليا واللي يفهموها ولا ما يفهموا حتى حاجه معناها توما طلعين هنا وهم اجانب هنا ومقيمين وما يعرفوش قانون ايطاليا خلي هو طالب باش يجي مشاو هما بحكم اللي الطلبه هذوما جاو باش يقراوا على رواحهم مشاو تسجلوا في جامعات اخرى مشاو يقراوا على رواحهم تكلفت لهم هذه زاد مصاريف اضافيه فما ناس وصلت حتى 5200 يورو زياده على اللي كان يعني خلصوا هو بالنسبه للدخول لهنا يعني كان نورمالمون يخلصوا في بيزا الشيء هذا من بعد خلق له مشاكل مشاو الناس كل يقراوا على رواحهم اللي تثبت الاقامات نتاعها فما شكون يجبد الاقامه فهمتني جاو هما لفريود حوالي شهر مارس وبداوا يبعثوا لهم ويعملوا لهم في صحة اقامه واستدعاءات من طرف المركز بصفه الاستدعاءات هذوما يبعثوا لهم على زوج نقاط هما يقولوا له تم رفض الفيزا اوكي فاهمين ونقطة أخرى يقولوا له أنت تسجلت في جامعة أخرى معناها هما شهدوا على رواحهم وكتابيا اللي كانوا طالب ما جاش هنا باش يمشي حرق كما عملوا هما في السيستم الانفورماتيك حاصل أنا كي سمعت في أول جويليا الشر هذايا وهما بالضبط جاوني كنا واحد جويليا اثنين جويليا زوج طالبات ثبت الموضوع شفته فتحت نهار 3 جويليا تحقيق فتح تحقيق وراسلتهم كلهم القنصلية الإيطالية اللي في تونس الجامعة نتاع بيزا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتاع إيطاليا والمنصة نتاع اليونيفرسيتي وبدأت ولفتنا النظر احنا مشكورين احنا وزارة الخارجية التونسية مشكورين زاد نشكرهم وأنه عملوا خطوة باهية ويعني وحسوا لكونه وراءوا لذات لا نبين العملية معناها وقفوا كما لهذا ولاو بشوية راسلونا يتراجعوا هم المشاكل نتاعهم تويكا احنا الطلبة مشاو يقرأوا أمورهم واضحة ما عندهم حتى إشكالية وبدأت هل الإشعارات هذه اللي يجي اللي نحيوا له واللي رجعوه من المطار فمناسر وفي تونس مشى باش يعديه وقت العيد ولا مالاش شنو باش يعديه في تونس مع عائلاتهم جاوا راجعين رجعوا من المطار وقالوا لهم برمش انتم بالفيزا نتاعك نحاس نرجعوا احنا لهنا للموضوع نتاع احنا كي راسلنا الشرطه الامن الايطالي رجع لنا قال احنا ما عندناش حتى دخل احنا ما عندناش حتى دخل راهو السفاره الإيطالية اللي في تونس هي رفضت التأشيرات واضح راسلنا السفارة الإيطالية راسلناها السفارة الإيطالية زاد ما بناء على الرد نتاع الشرطة نتاع الأمن راسلنا السفارة الإيطالية قالت احنا رو العملية وقعت احنا آلية بصفة آلية واحنا ما في بالناش لأنه أمر فما المنصة يعني تعملت عمليات معناها هما توا يقولوا اني ماهيش مقصوده فاهمين تقول انا يقول احنا بصفه اليه لاني يلزم الجامعه هي اللي تسجل لكونه هذوما توصلوا وصلوا لنا وفي المنصه نتاع اليونيفرسيتالي والمنصه هذه علمت السفاره والسفاره خرجت يعني منشور يعني اشعار للمناطق نتاع الشرطه في ايطاليا لكونه تم سحب الفيزا هذه طبعا وأنه هذا مخالف للقانون نهائيا علما وأنه طو حاليا هم الجاور الواحد في عديد من الحاجات من المضحك ومن المضحك وأنه السيركيلير هذا متاع الميور هذا متاع الجامعة ومتاع التعاون هذا الواحد يقول لك وأنه حتى الطالب ولو تسلمته حتى ولو تسلم الفيزا متأخرة ما هو شغلهم يعني ما حبوش يعترفوا حتى للتأخر الإداري نتاعهم ما اعترفوش به ما اعترفوش بياسر حاجات معناها اللي بالرغم اللي وقال الجامعة هي احنا هدايا كل كتبنا أقولهم احنا ضدهم ماشيين واقفين بالقانون نبهت معنا في المرة اللي فاتت قلت العملية متاع العدد متاع الطلبة هدايا اللي خرج أراه يرجع نظرا احنا كجمعية رابش نلتجيه للنيابة العمومية نظرا للفصل 12 العدد هذا يا مقصود ونعتبروه احنا وانتم خرجتوه بامور غير قانونيه معناها لغايات اخرى لذا هذا الفصل 12 يمشي على الامور ومن ناحيه اخرى احنا نتبعوهم بالقضاء الاداري هذا اذا كان ما حلوش المشكله لان هي المشكله جماعيه تو هم تو القانون اللي عاملينه والسيركيلير اللي معمول نعم
0: 200 طالب هو تو اللي صاير له الاشكال هذا
2: حوالي 200 طالب حوالي 200 طالب يعني مجموعه هذه
0: مجموعه
2: ما يطبقش عليها ما يطبقش عليها هذوما هما القانون الداخلي اللي عاملينه طبق للقوانين نتاعنا وانا القانون الداخلي يطبق على الفرد اما كيتولي مجموعه فما كيتولي مجموعه لا ما يطبقش عليها اصلا هما مخالفين فيه هو الفيزا لما يتم استعمال الفيزا ما عادش من حق السفارة أو القنصلية باش تدخل في الرفض ينفواد كل الطالب إلى إيطاليا أي واحد تدخل إيطاليا تولي من مهام وزارة الداخلية ومن مهام مركز الشرطة هما معناها الشرطة تقول أن السفارة هي اللي رفضت التأشيرات وفي الوقت اللي ممنوع على السفارة باش تمس تأشيرة فما وهما السيد دخل ايطاليا لانه ما عادش من مهمه السفاره الايطاليه.
0: داكو دونك اليوم سيادتك كما قلنا سي محمد بوعليك رئيس الجمعيه التونسيه بنوفارا ايطاليا دونك الامور الاداريه اكيد انت عندك درايه بها والقانونيه دونك اليوم يمكن نطمنوا عائلات ال 200 طالب اللي موجودين اليوم معناها خلينا نقولوا بوضعيه تبدو انها غير قانونيه ولكن انت تاكد انه لا فما بعض الاخلالات والقوانين اليوم واضحه وطمن عائلاتهم انه ان شاء الله الموضوع باش يتحل هكا ولا
2: سي ان شاء الله هو الموضوع يتحل انه الموضوع كما نعرف احنا الطلبه نتاعنا امورهم قانونيه خرجوا لهنا بامور قانونيه هما هذوما الامور زاد هذه بصفه اليه بصفه هذه مش منصوص عليها اصلا في القانون احنا لهنا سواء كان احنا في المحكمة اللي فما محاكم إدارية حكمت فيها سابقة وفما ما يسمى احنا بالكونسيليو دي ستاتو اللي هو متاع لبعض المحكمة الإدارية حاكمين ضد الحاجات هذية. هما ما عليهم، هما كانت راجعوا وعملوا كما يقولوا ما تسمى بال بال بال بالعفو ولا سناتوريا، ما تسمى بسناتوريا، ولا عملوا اجتماع آخر، ولا عملوا قرار إضافي ما نابش حلوا فيه المشكلة بها. ما كانش احنا من المجموعة هذه باش نتعديهم من المحاكم، لأنه نظرا وأنه أصلا سيركلير وطريقة اللي خرجوا بها هذه الطريقة القانون هم اللي خرجوا على 25-26 قانون يعني ضد اصلا لا لا لا لا لا لا المهاجر، ضد الاجنبي هذا اللي باش يجي. شنو معناها انت تعمل له مصاريف ويجي وتزيد تقول له انت تبقى في رحمه الجامعه هذيك؟ لا ما تجيش، والجامعه هذيك ما قبلتكش تروح. معناها احنا عندنا عائلات ربي يعلم بها شكون اللي عامل قرض وشكون اللي عامل كذا باش يمشي يخرج ولده، في الاخر يوصل ولده لايطاليا يقول والله يوصل في ايطاليا يقولوا له لا انت ما تجحش ماناش قابلينك بنروح. ولا جيت السفاره تعطيك القنصليه تعطيك فيزا متاخره وفات التسكيت التسجيل وفات، انت كسفاره ليش تعطي فيه انت في الفيزا؟ انا ما فهمتش السفاره الايطاليه تعطي في فيزا والاجل وفاء نتاع التسجيل شنو معناها؟
0: ومن بعد تعمل فما برشا سفارات اخرى معناها تبدا انت عامل في الدوموند نتاعك اللي مثلا ماشي من الى الفتره تفوت الفترة وتقعد تستنى ومن بعد يجاوبوك، دونك معناها تتسائل تقول لي توا انا فوت
2: الفترة. لا لا هما راهو هذه الإشكالية هي في تسليم الفيزا موجودة، ولكن أنت كي أعطيته متأخر تعترف له كوزارة التعليم العالي، تعترف كالمنصة نتاع اليونيفرسيتي تعترف كأنت جامعة تعترف بأنه الفيزا هذه تسلمت متأخر، أما لا أنت تسلموا فيزا متأخرة فات عليها الأجل وزيد يوصل غادي لإيطاليا وزيد تتجرأ بعد ما هو دخل إيطاليا أنت كمكتب التأشيرات بالقنصلية السفارة الإيطالية اللي في تونس يزيد يعمل إشهار ليعلم به الجامعة ويعلم به مراكز الشرطة اللي كونوا رتم تحت الفيزا هذه وقت اللي هي ماهيش قانونية، وأنه وقت اللي هو دخل إيطاليا السحب يقع ولا أي حاجة مربوطة بوزارة الداخلية ومربوطة بمراكز الشرطة.
0: الحاجة اللي تفرح أنه فما جمعيات اليوم تخدم مع الطلبة متاعنا ومن أجل الجالية التونسية أينما كانت، واليوم سي محمد بعلي رئيس الجمعية التونسية بنوفارا إيطاليا يزيد يأكد لنا دور الجمعيات هذية اليوم اللي تقف مع كما قلنا طلبة متاعنا، نحكيو على 200 طالب. هنا فهمنا الوضعية، إن شاء الله من خلالك تكون الأمور الكل واضحة، جاليتنا تكون في أفضل الظروف، وجمعياتنا زادة وممثليها يكونوا كما سيادتك دونك يخدموا مع كل الإشكاليات اللي نجموا يتعرضوا لها بأمور قانونية وبدراية ومعرفة زادة للقانون.

0: قداش تسعر بدقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في بي دون لو نحكيو كالعادة أخبار متابعات وأكيد الحديث يهزنا على ما حدث البارح في رفراف. الحمد لله تم تسيطرة على الحريق, لكن خلينا نرجع لبعض التفاصيل اللي يرويه لنا أخونا أسامة صاحب صفحة رفراف الحميري. يحكي لنا معطيات ويطمننا على الوضع حاليا, ولو أنه الحمد لله يعني عن الرجال وعن النساء اللي ما شاء الله عليهم قاعدين سور تيران. دونك نقولوا ألف تحية وألف شكر لأعوان الحماية المدنية اللي تجندوا باش والمتطوعين زادة باش يخمدوا الحريق هذايا. دونك الحمد لله تونس برجالها ونساها, وإن شاء الله ديما الأمور تكون تحت السيطرة. ما خلينا كما قلنا نرجع لتفاصيل كان هو حاضر عليها. واليوم الصفحة هي صفحة رفراف الحميري, المنطقة اللي شب فيها الحريق هي منطقة الحميري. دونك سي أسامة أهلا وسهلا ومرحبا
1: بيك.
0: شكرا لي كايزي. شكرا لي كايزي أسامة. أحكينا دونك أنت صاحب صفحة رفراف الحميري, المنطقة اسمها الحميري اللي شب فيها الحريقة.
1: أي جبل الحميري, هو احنا نقولوا جبل الناظور, اما ذي كنت الحميري يعني وين كنت سيد علي مكي هذا فهمت.
0: اي احكينا
1: الحريق بدا بشوية, بعد جات الهليكوبتر ذي والحماية طفيوا شوية منه.
0: وقتاش بدا؟
1: وقعد شوية من ذلك بدي ما حكيت نص نهار
0: بجا
1: عبطنا احنا بلاغ والحماية انا وعلا ما نقراو البلاغ ولا ما قراوش اللي هبطنا في صفحة.
0: ايه
1: جاو الروتار شوية دونك طفيوا الجنب هذيك.
0: ايه
1: وقعد شوية ما ناس ما شافوش الطيارة حسيلو روحة سيارة روحة مع شوية ريح. دونك زيد قوية الحريقة زيد قوية برشا
0: لين
1: هفت حديك الجبل عنا.
0: ايه
1: بعد دار العكس لهوي.
0: أيه؟
1: دونك دار على السيد علي مكي غادي كوين الرسولونات, فما رسولونات حسب علمي غرت. فهمت. بالنسبة للديار بعيد على الديار باش نطمنوا المستعفين, انا عايلهم قاعد تسأل عليهم.
0: أيه؟
1: ما فماش ريزو, ما فماش ضو, ما فماش ماء. دونك أيه؟ يطلبوا فيهم يتصلوا بهم, راه ما فماش نطمنوهم, راه لاباس عليهم. راه الحريقة بعيد عليهم قريب 10 كيلومتر.
0: أيه؟
1: دونك تويكا حاليا هما شويه دخان خاطر قاعده الحمايه هذيك السيطره عليها. والحمد لله
0: الحمد لله. دونك البارح نوعا ما رعب, لانه حتى المشهد
1: في رعب رعب
0: الحقيقه, معناها يخوف
1: شيء مؤسف والله شيء مؤسف شيء مؤسف شيء حزن. مش الحمد لله على كل حال سيطروا عليه بارك الله فيهم الحمايه والجيش والمواطنين زاد اللي معناها ساهموا في الحكايه هذه.
0: الحمد لله رجعنا ساق عادي. دونك
1: سويك سبا الحمد لله بالنسبه لي كيما هو ثم
0: الحمد لله
1: الحمد لله هذيك هي الفايده.
0: والمتسكنين الحمد لله طمنا. فما
1: مستشفى قريب, فما مستشفى فما فما ديار, هما ديار قرب لهم شويه هو حاله مي الحمايه راهو معناها مشات لهم ديريكت سيطروا على البلاصه هذيك.
0: انا نشوفوا في الفيديو
1: وقعدوا الليل كامل. قعدوا الليل كامل يعني مسيطرين. فما كياس هو يهز, مش كياس يعني كما نقولوا في جبل هو رمل يعني كله هذاك قاعد معناها الكمين غاديكا يعسوا عليه مش ما يخلصش المدن يعني الديار.
0: ايه
1: باش ينجموا يسيطروا عليه غاديكا. فهمت. الصباح هاكا جات الطياره نتاع الجيش.
0: ايه
1: وطفيوا الحريقه كلها سي
0: الحمد لله والامور رجعت كسالف عهد.
1: الحمد لله رجعت سي
0: الحمد لله. فما مستشفى قريب بحذاكم؟
1: لا المستشفى في راس الجبل فما. وبالله هذه نقطة باش
0: خاطر شفنا البارح
1: عندنا غير مركز اسمه مستشفى صغير لهنا.
0: ايه
1: رموا قالوا سكروه. فهمت. لان عندنا لا فارماسي لا مستشفى لا ما حتى البلاصة نتاع الحماية ما عندناش حماية لهنا.
0: ايه
1: نطلبوا من يوفرونا برشا حاجات هنا.
0: شو معناها فما نقائص وفماش مستشفى ما فماش؟
1: برشا لا مستشفى لا مستشفى لا معناها فارماسي لا حمايه لا حتى ما فما هنا لا ماء لا ضوء لا خبز.
0: لأنه فما البارح شفنا فيديوهات توثق مريضة على ما يبدو صورت الحريق وقالت أنه قرب المستشفى. ذاك عش حبيت نتأكد معاك اسكو فما مستشفى؟
1: لا لا لا لا لا, لا ما عندناش مستشفى. لا غالب الفيديو غالب ونتقي ما قلتك نطمنوا المواطنين راهو أهاليكم لأن لبس عليهم راهو الحريقة بعيد عليهم 10 كيلومتر. معناها كيما هما كيما احنا معناها فهمت. وراهم ما نجمتوش تستصلوا بهم خاطر شي راهو انت زايد مخصوص غريز ومخصوص معناها الضوء كامل مخصوص البارح دونك الله غالب هذاك اللي نجم نقولوا
0: اليوم الضوء كيفاش في في رفرف
1: الضوء تويكا عنده من البارح شعل ساعتين وكاو عن 24 48 ساعه بلاش ضوء
0: توا الضوء مقصوص حاليا
1: الضوء الماء وي
0: الضوء الماء ما شاء الله اما المنظر الجميل اللي يتمتعوا به المصطفين
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: ام ربي
0: اعطانا هكا
1: مازال قلت لهم حتى اللي تشمتوا فيها من صغيرنا من اللي عمره نهار اللي عمره 100 سنه يمشي يزرع غاديكا يزرع شجر ونعودوها من جديد رفراف
0: ان شاء الله ان شاء الله اكيد احنا تونس كل بلادنا العزيزه الغاليه كل شبر فيها نحبوه يعني بالعكس يعني يكون في ابهى الحلل نتاعو دونك ان شاء الله فتره وتتعدى هكا وغصب تتعدى هالموجه الحر والانقطاعات المتكرره دونك شكرا ليك اسامه صاحب صفحه رفراف الحماري اللي تلقاو فيها كل اخبار رفراف الكري في رفراف شنحوالو
1: والله الكرين الحق وعندي شكرا لحبش ندخل فيه الموضوع والله ذي الموضوع الوحيد اللي حبش ندخل فيه أنا يبعثوني في الصفحة كيف بعثين هم أربعة عندي حبيبات نعرفهم يكريوا بعثيهم من وبرهم وهم يتصرفوا معناها فهمت
0: أما الأسعار من هي ليه باش نعرفوا نحبوا نشوفوا
1: لا الأسعار لا أنا كيفك والله ماني فاهمة من 100 و 180 ل 200
0: بزارة تولي
1: التوب
0: فايف متاع الوجهات اللي توصلها في الـ في الـ في الصيفية البحر المزيان إن شاء الله تستمتع بالصيفية وين ما كنتوا دونك يعطيك الصحة سي أسامة شكرا
1: لك
0: شكرا لك ومن خلالك خليني أقدم تحية سبيسيال وديديكاس حار جدا لخونا محمود سوغير اللي يكون ديما في علاقة بالأخبار اللي سور تيران دونك محمود سوغير ألف شكر ليك بيان سور اللي ودنيا بلوتو بصاحب الصفحة صفحة رفراف الحميري شكرا ليك دونك إن شاء الله ديما نكونوا هكا قراب منكم مستمعينا وبالأخبار اللي طمنكم على أهليكم وذويكم ونفهموا بعض التفاصيل بعيدا عن لغط المواقع مواقع التواصل الاجتماعي وما ينجر عنه من أكاذيب دونك الحمد لله شكرا للحماية المدنية شكرا للمتطوعين شكرا للأهالي شكرا لكل واحد قلبه على بلاده دونك ردوا بالنا على بلادنا ما ننسى قوش وراء الأخبار الزائفة كما يصير في تونس يصير راهو البرة دونك هنا نتبعوا في الأخبار ونشوفوا في انقطاع طير كهربائي في بعض الدول زد الأوروبية موجة الحر اللي ضربت فرنسا الفترة اللي فاتت وخلفت ضحايا والتقدم اللي عندهم وكل دونك الحمد لله إن شاء الله كل ما يعطينا يعطينا بلطفه وبتكاتف المجهودات الكل إن شاء الله نتعديو كل الأزمات بأخف الأضرار لحد 57 دقيقة الغونديفو مازال متواصل معكم حتى الماضي ساعة في بيدون لو

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتثلي.

حسبت مع قديش من موجع عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش هالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. تحول أيام الإعلامية الوطنية للتوجيه الجامعي بمدينة العلوم بتونس، ورئيس الوزراء العراقي يؤدي غدا زيارة إلى إيران. في تفاصيل أخبارنا، أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد على افتتاح الأيام العالمية الوطنية للتوجيه الجامعي بمدينة العلوم بتونس، وكبه موفد الجوهرة فامهر الصغير، والتقى المدير العام للشؤون الطالبية بالوزارة أحلام الدخلوية.
2: في الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي اللي هي اليوم بمدينة العلوم بتونس، اللي هي متواصلة 22-29 بفائدة اللاجئين الكل في البكالوريا دور رئيسية ودور المراقبة، ندعوهم أنهم يلتحقوا بمدينة العلوم باش يستفادوا بالمعلومات الدقيقة والمحينة فيما يخص العروض التكوين اللي باش تكون في شكل محاضرات كأمنها أساتذة التعليم العالي في الاختصاص. يعني إذا كان مجلس البكالوريا حاشت معلومات حول الأساق المهنية أو الأكاديمية لتكوين التكوين من الموجود في دليل التوجيه الجامعي، لكن نجم يواكب المحاضرات. كذلك المحاضرات يتم بثها بصفة مباشرة للناس اللي ما تنجمش تلتحق من مدينة العلوم. ينجم الناس مجلس البكالوريا إنه يسأل كل السؤالات نتاعه والاستفسارات حول العروض، حول المجال الدراسي، حول الأساق نتاعها لباسرين ما بين العروض التكوين. كذلك ثم معرض الجامعات، وكل الجامعات التونسية العمومية موجودة لهنا باش يكون باش يرافقوا الناس اللي جدوا في البكالوريا، باش يمدوهم ويمدوهم بكل المعلومات اللي يحتاجوهم في عملية التوجيه. نعرف عملية التوجيه هي عملية صعبة شوية، فيها برشا تردد برشا حيرة، دونك احنا نطمنوا كل الناس في البكالوريا والأولياء نتاعهم لهنا اللي نوفروا لهم كل المعطيات اللازمة باش ينجحوا في الاختيار وينجحوا في مسيرتهم الجامعية والمهنية المستقبلية. كذلك فما مرافقة فردية، معناها هناك معناها مستشارين إعلام وتوجيه على ذمتهم لهنا، وكذلك أساتذة تعليم عالي وكل ممثلي الجامعات. إذا كان كيفاش باش يحسب السكور نتاعو، كيفاش باش يرتب اختيارات نتاعو، كيفاش الحظوظ نتاعو بارابول لطاقة الاستيعاب اللي هي تم نشرها البارح 21 جويلة في الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي.
1: المديرة العامة للشؤون الطالبية أحلام دخلاوي شاطر قدمت أيضا بعض التوصيات بخصوص تغيير كلمة العبور.
2: بالنسبة للي هو ما تحصلش على كلمة العبور، دونك يلزمو اللي هو يحب يغير، خاطر غير رقم الهاتف نتاعو، دونك هذايا يلزمو يقتني شريحة جديدة باسمه وباسم معناها مربوطة ببطاقة التعريف الوطني للمترشح، دونك يستنى 24 ساعة وبعد يبعث اس ام اس على 85000 ويحط فيها في دوبل بي دي اسباس رقم البكالوريا. فما اللي هو ما غيرش رقم الهاتف نتاعو اللي هو اترشح تحديث في البكالوريا وكمان القمة ما وصلتوش كلمة العبور، علاش؟ يكتب السنتاكس غلطة، معناها في الاسماس يكتب يردوا بالهم، دوك يكتبوا صحيح تي دوبل في دي اسباس واحدة ومن بعد رقم الهاتف، ما يضيفوا حتى حاجة أخرى. الحاجة الثانية الكونفيغوراسيون تاع التليفون، معناها ساعات فما شكون عنده التليفون نتاعو كونفيغوري على ليني الأولانية مش ليني الثانية اللي هو يقبل منها الاسماس وإلا يرسم، يتأكدوا وقت اللي يرسل الاسماس اسكو المعني الاسماس خرج ولا من الهاتف نتاعو، حتى اذا كان ما خرجش معناها موش انفويي فما معناها شاك في الانفوا، دونك ما يجيش راهو معناها كلمه العبور هو يبدا مسجل عام. نطمنوا ان شاء الله قبل انطلاق الدوره ان شاء الله دونك الناس كلها تحصل على كلمه العبور. المنصه بتبقى مفتوحه للي يمشي غير، فما شكون يدخل على المنصه وما ينجمش يغير يقول وراي معطيات غير مبرمجه، البيانات غير مبرمجه، راهو هذاك غير معني خاطر هو عنده معناها نمره تليفون
1: من جهته تحدث منير العيادي مدير عام التجديد الجامعي والبحث العلمي عن اختصاصات التكوين الجديدة.
3: مؤسسة
2: المؤسسات الجامعية في القطاع العام وفي القطاع الخاص كانت كلها مدعوة إلى إعادة النظر في كافة العروض التكوين اللي موجودة واللي هي موقعش إعادة النظر فيها منذ سنة 2019. كان فما 1115 مسار موجود أكتوالمون في الجامعات التونسية في القطاع العام، وهذه معناها موقعش نظر فيهم منذ أكثر من 6 سنوات. فحضرنا مشاريع وأعددنا المؤسسات باش تقوم بإيداع ملفات الطلبات الجديدة نتاعها في الإجازات من سبتمبر الفارط إلى حدود شهر جانفي فيفري. والأساتذة الكل في مختلف المؤسسات والفرق البيداغوجية خدمت على قدم وساق باش حضروا العروض التكوين نتاعهم هذية اللي كانت مبنية على معناتها مقاربة جديدة اللي هي يلزم نشوفوا احتياجات سوق الشغل المهني اللي موجودة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، المهن اللي هي عندها علاقة بالتكنولوجيات الحديثة، بالمهن الجديدة اللي هي قاعدة سواء موجودة توا وإلا باش توجد في 10 سنوات القادمة. هذايا يتسمى دليل مرجعي للمهن، خدمت عليه المؤسسات وخرجت منه دليل مرجعي للكفاءات، ومن الكفاءات هذوما لي كومبيتونس والمهارات اللي يلزم الطالب يوصل لهم بعد 3 سنوات دراسة في الإجازة. الكومبيتونس هذوما الكفاءات هذوما كانت هي المرجع الأساسي باش العروض التكوين وقع بلورتها وقع إيداعها في الوزارة، وقع إيداع 1904 عرض تكوين بين القطاع العام والقطاع الخاص، منهم 576 قطاع خاص والباقي قطاع عام، وقع قبول في الأخر 1191 عرض تكوين في القطاع العام. والقطاع الخاص بنشور عنده معناها طريق آخر لإسناد الرخص.
1: اختتمت اليوم وزارة البيئة اليوم مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي خلال ندوة وطنية جمعت ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية إلى جانب عدد من الشباب الذين شاركوا في صياغة هذه الاستراتيجية. وفي تصريح لمفادة الجغرافام تحدث وزير البيئة حبيب عبيد على تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي.
3: استراتيجية لتشريك الشباب في العمل المناخي وأساسا في العمل البيئي نجم نقول، ما تم معناتها تنظيم ورشات في الأقاليم، كافة الأقاليم استدعينا حاولنا باش نجيبوا الشباب سواء على الانديفيديال ولا يكون في الجمعيات كان شاركوهم. نحب نذكر الشباب في تونس في العمل المناخي معناتها عنده دور كبير وأساسي أولا على الصعيد الوطني، وهذا المجهود مازال لمدة سنوات قاعد يشتغل أساسا في المناطق الغابية، في المناطق المحمية، في المناطق الرطبة، في التغيرات المناخية عنده دور كبير. وثانيا على المستوى الدولي دائما الشباب التونسي أنا أقول دائما يفرحنا وين ما يتكلم شاب تونسي وعلى أي مستوى مش البيئي فقط في أي واحد دائما يسافي النار للبلاد متاعنا. وهذا دائما بالنسبة لوزارة البيئة حاولنا مع منذ تولي المهمة متاعنا باش نعطيه فرصة كبيرة للشباب متاعنا باش ينجم يحكي باش يقدم الاستراتيجية هذه. بو عند الخطوط العريضة هي تم تقديمها أولا في المجال التغيرات المناخية، كذلك بو عطاونا برنامج كامل بالنظرة المهمة للحماية بلادنا من التغيرات المناخية، النظرة متاعهم هما للحزام الأخضر، نظن هما الشباب هما اللي مش ينجزوا الحزام الأخضر وبيتش يتواصل متاعهم هما، كيفية حماية الشريط الساحلي وطرق حمايته والآفات، كيفية التصرف في النفايات، كيفية تثمين النفايات، طرق العمل المناخي في المستقبل، شنو برامج الوزارة، شنو التوجهات اللي نجموا نعملوها. وهذا مش يكون لنا حافز، ما قولش حافز، مش يكون لنا هما مساهمين وكذلك مراقبين للعمل متاعهم.
1: من جهتها مديرة وحدة التنسيق في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة عفاف عياد أكدت أنه تم إعداد الاستراتيجية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
4: الاستراتيجية هذه اعتمدت قاربة شاملة وتشاركية شملت تنظيم سلسلة الورشات الاستشارية في الأقاليم الخمسة البلاد التونسية. علاش قمنا بالاستشارة الجهات؟ خاطر نحب نعزو يعني مشاركة الشباب في الاستراتيجية، حبينا احنا نمشيو لهم في الجهات باش ناخذوا آرائهم، ناخذوا يعني تصوراتهم، بخصوص يعني مجابهة التغيرات المناخية، ويعني وإثر يعني استكمال استشارات جهوية تم يعني المصادقة على النسخة النهائية للاستراتيجية. ويعني اليوم شرعت وزارة البيئة بتنظيم هذه الندوة، ندوة اختتام مسار لهذه الاستراتيجية بمشاركة يعني ممثلين من مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، وكذلك جانب مشاركة مجموعة من الشباب اللي هم ساهموا في يعني مراحل إعداد هذه الاستراتيجية. قطع من هو بلان داكسيون، فيه المبادرات المهمة يعني في آخر الندوة هذه باش نعلنوا على طلب ترشح يعني لجملة من الشباب باش يشاركوا فيه، باش نختاروا زوز من كل إقليم باش يكونوا يرافقونا في طيلة يعني إعداد السياسات المناخية نتاعنا.
1: في رأسي أخبارنا العالمية، أكد وزير الخارجية الأمريكي وجود هجمات على السفن في مضيق هرمز والقيام بالدفاع عن حرية الملاحة، مشيرا إلى العمل على تقييد قدرة إيران على استهداف السفن وتهديد الملاحة، وعلى طهران الالتزام بفتح المضيق وضمان حرية الملاحة. ختاما، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيزور إيران غدا الخميس، مؤكدا أن مسألة حصر السلاح سيادية ولا تبحث في عواصم أخرى. متابعة وللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net روحك الفاش، حب تفهم العلة وبنت العلة، حب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، حب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. عجيل انرجي قدملكم انفسكم.
5: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: نص النهار و14 دقيقة، مرحبا بكم في أنفو سبور. البداية باش تكون بحدث مهم تنتظر كل البلدان الإفريقية وخاصة الاتحادات الإفريقية من خلال ندوة صحفية مهمة باش تصير اليوم في جوهانسبورغ عاصمة جنوب إفريقيا، انطلاقا ماضي ساعتين بتوقيت تونس. طبعا باش يجري الندوة الصحفية هذه رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي، والانتظارات كبيرة حول الندوة الصحفية هذه لأنه فما برشا مواضيع مهمة تهم العديد من الأندية والمنتخبات. من المنتظر أنه يعلن رسميا أن المنتخبات الإفريقية باش ينزاد العدد متاعها في كأس العالم القادمة، باعتبار أنه كأس العالم القادمة تنتحدثوا على 64 منتخب تقريبا باش يشاركوا فيها. دونك من المنتظر أنه الحصة متاع المنتخبات الإفريقية باش تكون أكثر. كذلك آخر المستجدات داخل الاتحاد الإفريقي، طبعا سيعود بتقييم للمنتخبات الإفريقية اللي شاركت في كأس العالم الأخيرة، وسينظر في مقترح جاء من الاتحاد المصري وبالتحديد من رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريد اللي يطلب زيادة عدد الأندية في مسابقتي كأس الكاف ودوري أبطال أفريقيا. وهنا طبعا الناس برشا كل ربطوا القرار هذايا بكونه يبحث عن مكان لنادي الأهلي المصري اللي ربما يغيب عن المسابقات الأفريقية في الموسم القادم. نعود إلى تونس ونحكي على النادي السويقسي. النادي السويقسي موجود في سوسة في تربص مغلق، ينطلق اليوم تحت إشراف المدرب الجديد للفريق القديم الجديد نبيل كوكي استعدادا للموسم الجديد 2026-2027. الشبيبة القيروانية وفي قرار تصعيدي ستلتجأ إلى المحكمة الرياضية التاس بعد سرور قرار لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم واللي رفضت فيه طلبات الشبيبة القيروانية اللي طبعا الشبيبة تطعن في الترتيب النهائي للبطولة وعندها مؤيدات وعندها يعني مؤيدات ثابتة وقوية، وذلك علاش قررت أنها تمشي للتاس للدفاع عن حقوق الفريق. أكيد موضوع للمتابعة. في كرة السلة، الاتحاد المنسيري أعلن عن تجديد عقد اللاعب بشير بن يحيى لموسم إضافي. للتذكير أن الاتحاد تقريبا حافظ على أبرز الركائز متاعه، كان جدد عقود كل من مختار جيزة، اسكندر بن راشد، أحمد العديمي، حسام المهملي، ودعم صفوفه بلاعب الشبيبة الأمريكي جاكسون جوردن للموسم القادم. ذكر الاتحاد هو بطل الموسم في كرة السلة في الموسم الفارط. إلى لاعبين المحترفين خارج حدود الوطن. لاعب المنتخب الوطني التونسي إلياس العاشوري يبدأ غدوة مباراته الرسمية مع فريق الدنماركي نادي كوبنهاجن من خلال تصفية دوري المؤتمر الأوروبي وضد فريق بوليسيا زيتومير الأوكراني. إلياس العاشوري في الموسم الفارط لعب 37 مقابلة، ساهم في 12 هدف، سجل 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة. كرة يد تعزيز جديد للترجي من خلال انتداب عزيز الواد لمدة 4 مواسم من قادم من نادي ساقيت الزيت، يشغل خطة منسق لعب. هو الانتداب الثالث للترجي بعد كل مبيل العابد حسن الجماعي، في انتظار طبعا تصويت لاعب الدائرة عزيز حمودة. تعرفوا اللي لم لعب هذا فيه مع الترجي، ولكن الجامعة يعني عندها قانون جديد أو قرار جديد تمنع انتداب لاعبين من نفس المركز في نفس من يعني لاعبي المنتخب في نفس المركز. دونك موضوع للمتابعة فيما يخص هذا اللعب. طبعا هذا شنو عندنا في الانفو سبور، كل اخبارنا موجوده على السيت نتاعنا على البار سبور، كذلك على البار جوره فم، وعدكم يجيبش يكون في جوره سبور مالي ساعتين. الى اللقاء.
7: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
5: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قداش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، Your Digital Bank.
0: iTeam University. De la connaissance à la compétence.

0: نهار 26 دقيقة على موجة مازن ماشي معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة كالعادة في بيي دون لو أصواتكم تفاعلاتكم وكالعادة الريتم اللي رافقكم من ما كنتوا الحقيقة باش نمشيو إلى موضوع مش في بعد على الأكتواليتي بيان سور في علاقة بما يحدث أما خلينا نمشيو شوية للجانب المضيء ومن بعد نشوفوا لي ديغا سويت للانقطاعات في التيار الكهربائي دونك باش نحكيو على المشروع الأول من نوعه في تونس لتربية السلمون دونك باش نحكيو على مشروع كان خدم عليه خونا سليمان الخنيسي بكل حب الفكرة مزيانة دونك خلينا ساعة ناخذوا فكرة على البروجي ومن بعد نحكيو على الخسائر الفاتحة اللي يتكبدها صاحب المشروع اليوم نحكيو على تجهيزات نحكيو على نفوق كامل للأسماك دونك سي سليمان صباح النور أهلا وسهلا
1: يا سلام مدام
0: شنحوالك انت والله الحمد لله خلنا نبدأ بالجانب المضيء الساعة
1: وي مدام
0: اللي هو المشروع متاعك يعتبر الأول من نوعه في تونس
1: إيه يستمو هو أول مشروع في تونس دونك حليته المشروع هذا دونك كيف كأني من عائلة يعني نحن نقوله بابا خدم في البحر دونك كانت عندي شغف بالتربية الأسماك وبالحوت في فعامة دونك خرجت البرة وقريت المجال هذا مشيت لكندا قريت المجال هذا وخدمت في كندا وعملت استاج في أمريكا وعملت استاج في دول عديدة وقلت علاش لا إنه ما نحلش المشروع بتاعي في في في في, في, في البلاد يعني في تونس دونك قلت يلزمني نرجع ونحله في تونس فكانت عندي يعني باش نحلو في كندا ديكيا قلت نو نحلو كان في دوت ان شاء الله دونك صار شويه تعطيلات من الاداره من شنو من هوني مي جي ريزيستي يعني الحمد لله وخذيت الوراق بعد ما يقارب 3 سنوات او 4 سنوات من الانتظار
0: اي 3 سنين و4 سنين تستنى باش تاخذ الموافقه وبعد الحمد لله وقتاش انستاليت البروجي نتاعك فعليا
1: فعليا انستاليته بديت ننستالي فيه عنده ما يقارب عام
0: اه معناها جديد البروجي
1: جديد
0: يا ربي العمل عليك
1: جديد. ديجا معناتها الحوته معناتها جبتها اول ما جبت حوته من في شهر مارس اللي فات يعني الحوته هذه اللي ماتت لي توا فهمني عندها توا مره فريسك 4 شهور دونك هو سيستم جديد سيستم حوته جديده دونك حبيت ندخله للبلاد هوني ك مشروع جديد يعني يتمثل في تربية السمك السلمونة القزحي في النظام المغلق يعني توتي فيرمي دونك توتي بيان توتي كونترولي دونك كان مشروع يعني يعمل عليه كيف وعمل عليه جو
0: بربي قديش تكلف لك المشروع؟
1: والله إلى حد الآن كلف للمشروع ما يقارب 500,000 دينار
0: يعني نص مليار
1: بريس
0: هذا مشروع انساليتو وين بالضبط؟
1: انساليتو في أكودا ولاية سوسة
0: في أكودا فما يد عاملة معاك معناها وفرت يد
1: عاملة معايا يد عاملة ومعايا يد عاملة في الليل وعندي حارس ومعايا يد عاملة في النهار يخدموا معايا دونك على غالب
0: وفرت مواطن شغل معناها
1: أكيد
0: نكملوا دونك جبت السمكة هذيا حبيت تدخلها للسوق هكا ولا إيه؟
1: ديجا جبتها من برا يعني سوفرم يعني في سوفرم دي عظام يعني سي ديزو وعمل صارت الانكيباسيون يعني الحضانة بتاعها في السيت هوني سور بلاس والحمد لله كبرت والحمد لله دونك وصلت يعني في عمر 4 شهور كيكا دونك لغالب صار الديكا هذا يعني هي صارت الديكا هذا شو كيفاش صار لي انه امس يعني كان انقطاع التيار الكهربائي بصفة دائمة يعني بصفة يعني من 9 الصباح حتى 10 الليل بس يا كودا هوني يعني التلمون أنا عندي جروب نخدم فيه يعني التلمون الجروب تضرب لي ويعني وتضرب الجروب تضرب لي مع لي ماشين الأخرين
0: داكو
1: دونك يستمو عارف جيستي باش نحافظ على درجة الحرارة خاطر الحوتة هذه تحب درجة الحرارة باردة شوية دونك يستي باش نمشي على اليمين على اليسار الجهات الكل باش نوفر يعني ماشي حاجات تبرد لي الحوته مي على غالب ما نجمتش
0: والله شيء يحز القلب نتفرجوا في الفيديو والله شيء يحز معناها انت جبت معناها جبت الحوته هذيا وقعدت تستنى قديش دونك انساليت البروجي عندك عام يعني نورمالمون بروجي بدا يعطي الثمار نتاعو توا يا ربي يعمل عليك
1: اي بالضبط يعني ان شاء الله بعد شهرين شهور نجم نرمو نبيعو يعني عرفت كيفاها دونك على غالب يعني المشروع حطيت فيه يعني مجهوداتي كل والله معناتها اغلب وقتي في هناك في المشروع يعني مجهوداتي الكل هيك حبيت نكرسهم في المشروع لكن الحمد لله على كل حال يعني صار هذا الديكا هذا على كل حال واحد ديما ديما يطلع ما خير و
0: الحمد لله
1: جيت حبيت نعرف علاش هذه الكوبية هذه 10 سوايع عرفت
0: والله صدقني يا سي سليمان مش كان انت تحب تعرف علاش والله ما عندكمش حتى فكره وخليني نحكي مع المستمعين بكل شفافيه من قبيله بتليفوني ابار نمرو الاذاعه بيان سور نكلم في شكون باش يتدخل معانا ونورمالمون خذيت موافقه مبدئيه معناها مع العشرة و30 دقيقه انه اليوم باش يكون فما تدخل ولكن ما راني الا من قبيله نطلب معناها من 11 بوز ل 11 بوز نص نهار ما هز علي حد مالجري نطلب في رقم شخصي معناها وليت نقرق بربي راو المستمعين يحبوا ياخذوا إجابة يقولوا لي البلاغات أي البلاغات كي تقول لي أنت البلاغ راو اللي بشي يقص من إليه راهو على أرض الواقع مش قاعد يقص في الفترة هذيك وتزيدني أنت الملاحظة أنه يمكن يشمل مناطق أخرى ويتم إرجاع الضوء في دون سابق أنذار تيمو لخص لي في جملة وقل لي راو الضوء بشي يقص على تونس الكل وتوكي يرجع وحرام معناها جماعة الكوم يخدموا ونحدوا في الأماكن وهو الضوء تلقاه قاصص مانيش محطوطة أنا في الليستة وروح لداري نلقى الضوء مقصوص يعني أنا اليوم كمواطنة نضم صوتي لصوتك يا سي سليمان ولو أنه أنت تكبت اليوم 500 مليون خسائر متاع بروجي لكن كيف كيفك وكيم المواطنين الكل اللي يسمعوا فينا توا راهو بالحق مانيش فاهمين معناها مانيش فاهمين نحبوا ناخذوا إجابة ونسألوا أسئلة عادية جدا أسئلة سامبل وعادية هل مش نواصلوا فهل استراتيجية ذي متاع الكوبور متاع الضوء ناس قاعدة تخسر في فلوس معامل قاعدة تسكر ناس قاعدة تضر قطاع دواجن قاعد يتضر بعد توترى معناها جمعة أخرى والأسعار قداش ترتفع اليوم خضرة بالحق معناها ما بالحق ما بعد الانقطاعات هل شنو نقعدوا نحكيوا
1: ان شاء الله هما ما عادش تصير لي كوبير هذه يعني خاطر اللي صار يعني ليمات الفرطه يعني صار دي كوبير يعني ساعه ساعتين هذا كل كي لاباس تعديناه والحمد لله لاباس مي امس يوم الثلاثاء صارت كوبير طويله من 9 الصباح حتى 10 الليل يعني فاصو انه مع الطقس السخون انه صعيبه على الاخر ديجا الجروب اللي عندي تضرب لي يعني فاصو انه تضرب لي زاد يعني لي ماشين اللي نخدم بهم في تربه الاسماك دونك ان شاء الله نقول ان شاء الله خير وان شاء الله اني كيما اني داريت فما شكون غير يضر اكثر مني زاد ان شاء الله زاد ربي معاهم وان شاء الله الدوله التونسيه ان شاء الله تكون معنا وتنظر لنا خاطر مثلا كيما اني تو صح مشروع جديد عرفت والله ما دام سيبت كل شيء في كندا هذيك قلت نو انت نعمل المشروع نتاعي في البلاد ونوفر مواطن شغل للناس هوني ونكون مواطن فاعل في بلادي لكن الحمد لله على كل حال ان شاء الله البدايه ولكن ننساوها ان شاء الله ولكن
0: ربي يعوض عليك خويا داك شنو نقولوا لك دونك بعد انا نشوفه في المشهد الحقيقه من بعد دونك تنجم تدارك امرك و
1: ان شاء الله
0: نجم نشوف الحوت هذه في الاسواق قريبا
1: ان شاء الله
0: شدة صحيح
1: بقدرة ربي يعني مادام سيبت كل شيء في كندا وكنت يعني نخدم في مجال يعني متطور في كندا لكن سيبت كل شيء في كندا قلت لا نجي لتونس نعمل المشروع نتاعي وقلت ربي ان شاء الله نوصلوا ندخلوا وربي يسهل ان شاء الله
0: ربي يسهل وربي يعوض عليك خويا الغالي ان شاء الله كما قلنا فتره محدوده ونتعداوها سلامات وان شاء الله زادا يكون فما هكا شكون يجاوبنا وينورنا ويزينا من البلاغات يعني يزينا من البلاغات تحكيوا معانا خلينا نتناقشوا معنا يزينا من البلاغات خلينا نفهم شنو وصاير استراتيجيه ذي باش تتواصل ولا نتاع الكوبير مازالت عندنا موجه حر اخرى جايه ديبو اود دونك باش نفهم امورنا خلي العباد تعرف روحها وتعرف وين ماشيين دونك ان شاء الله يكون فما جواب شكرا لك خونا سليمان الخنيسي صاحب اول مشروع من نوعه في تونس تربيه سلمون ولو انه خسائر بالجمله انا كنا نحكي ولكن محليك ختمت بالايجابي قلت بلادي ومتشبث ببلادي وهذا هو اللي نحبوه انه نتشبثوا ببلادنا ونقفوا مع بلادنا ولكن زاده نحبوا المسؤولين يكونوا مسؤولين ويجاوبونا احنا زاده شنو اللي صاير وين ماشيين خلينا نفهموا امورنا شكرا لك سيدي نص نهار 36 دقيقه برشا عباد يبعثوا لي يقولوا لي راهو خزام الضوء مقصوص راهو فما بلايص يعني بالحق دافع قصان الضوء الا غالب ديجا البلاغاتهم على الصفحه وعلى الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز اللي تعطي بالديتاي معناها البلايص وتقول لنا شنو البلايص اللي باش يقص فيها الضوء وشنو البلايص اللي باش تلحق بعدها لقصان الضوء. يلا موزيكا ونرجو نكملوا معاكم بقيه فقراتنا.

0: 52 دقيقة على موجتنا، مازلنا مواصلين معكم فيما تبقى من الوقت بالبلاغات اللي جينا من ولاية المناسير وتفاصيل دو تسويت.
1: تسمعوا بيه دون لو مع هبة نصير على جوهرة اف ام، موج مع موجة.
0: ولازمنا في دون لو الحقيقة وبحر أجواء، ما خلينا نمشيو للبلاغ العاجل والتحذيري من ولاية المناسير إلى كافة المواطنين والمتسكنين واللي فيهم زادة التوصيات الحقيقة في علاقة بما يحدث دونك استجابة للظروف المناخية الاستثنائية وموجة الحرارة الشديدة ريح الشيلي اللي تشهدها الجهة، وتبقى لآخر تحينات المعهد الوطني لرصد الجوي. أصدر السيد عيسى موسى ولي المناسير بلاغ رسمي يدعو فيه عموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة والالتزام بالتوصيات التالية لحماية أنفسهم وعائلتهم. وظن أنه توصية ذي تمشي على تونس الكل. دونك نحكيه على تجنب أشعة الشمس، الامتناع تماما عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أوقات الذروة إلا للضرورة القصوى، شرب المياه، الإكثار من شرب المياه وتفادي المجهود البدني الشاق للفترات الأكثر حرارة، حماية الفئات الهشة، الحرص الكامل على حماية الأطفال كبار السن فاقدي سند، تكثيف الرعاية اللاصقة بأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة، تجنب إشعال النيران أو حرق الفضلات كليا لحماية الغابات المزارع المنشآت من خطر الحرائق، ترشيد الاستهلاك وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة ومياه الشرب لضمان ديمومتها وتفادي الانقطاعات، دعوة المصطفين ومرتدي الشواطئ لتجنب السباحة في أوقات الذروة والالتزام التام بتوصيات السلامة. كما أعلنت الولاية عن رفع درجة التأهب بكافة المؤسسات الصحية وأقسام الاستعجالي ووحدات الإسعاف والحماية المدنية لمواجهة أي طارئ في حالة وجود أي حالة حرجة تتطلب التدخل. دونك يرجى الإبلاغ الفوري للجهات المختصة وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. دونك كما قلنا بلاغ مازالت كيف أصدرته دونك ولاية المناسير لكافة المواطنين والمتساكنين، وكما قلنا التوصيات تنطبق على تونس الكل وإن شاء الله ربي يبقى علينا الستر. دونك ردوا بيكم على رواحكم إن شاء الله فترة وتتعدى نسائم اللي تنعش هكا الروح إن شاء الله توصلنا العشية. دونك نستناو في الفرج من عند ربي وأنه الطقس يتنفس وأنه ترجع الأجواء صيفية عادية جدا بعد موجة الحر ذي اللي طولت شوية وتزامن معها الانقطاع للتيار الكهربائي. خليكم معنا، احنا مازلت برامجنا متواصلة. نسلموا على الإكيب الكل، نسلموا على جي جي جهر حمى في الإخراج، تحيتنا الياسمين في ديجيتال أمنتلكم للايف متاعنا، جمال بوقديدة في التنسيق العام، وكنت معكم هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. خلي لي هابي، علاش مش هابي؟ مناش هابي، احنا مناش هابي به، حط لنا هابي ولا حسام حسني ميساج حسام حسني. يلا انا نقول لكم ادمات، تشاو تشاو، باي باي.

0: في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: آخر الأخبار. آخر

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أنهى أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وأطراف أخرى معاضدة لجهودهم ليلة أمس وصباح هذا اليوم الأربعاء سيطرت على حرائق مختلفة جدت بعدد من مناطق ولاية جندوبة، وفقا لما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والتنظيم النجدة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. من بين الحرائق التي تم تسيطر عليها والتي وصفها عدد من المتضررين بالخطيرة، حريق الإبراهيمية بعمادة قلوب الثيران الشمالية من معتمدية فرنانة، والذي خلف أضرارا متفاوتة طالت عددا من المساكن، الأشجار الغابية المثمرة وكميات هامة من العلف الجاف المخزن بمحيط المنازل، وكميات أخرى من الحطب وحظائر الحيوانات وسياجات معدة من الخشب وأسوار من التين الشوكية. أيضا أنهت الحماية المدنية سيطرة على حريق جد مساء يوم أمس بمنطقة عين الصبح بمعتمدية تبرقة، وآخر بغابة عين الزانة بمعتمدية عين دراهم، وحريق رابع بمنطقة البرانسية بمعتمدية غار الدماء، وحريقين جدا بمحيط معتمدية بوسالم. فيما يواصل أعضاء اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث ببوسالم مراقبة تطورات الحريق الذي جد بمصب الفضلات المعد لمتساكنين معتمدية بوسالم وبلطة بعوان، كما تقوم مصالح التجهيز والإسكان بتهيئة وفتح مسالك غابية كشكل وقائي من مخاطر الحرائق المحتملة. عقدت اليوم بمقر ولاية سوسة جلسة عمل للاطلاع على تجربة بلدية حمام سوسة في الاستفادة من رفع فواضل الهدم والبناء، وفق تصريح وسيم جريم كاتب عام بلدية حمام سوسة لشيراز تزركي.
1: جابة بلدية حمام سوسة تتمثل في إنشاء مجمع لتجميع هذه النفايات بالقرب من المواطن، هذا لتفادي يعني أنه الشاحنات تقوم بإلقاء النفايات المتأتية من فواضل البناء تقوم بالإلقاء متاعها يعني في الأراضي البيضاء وسط المدينة. قامت بلدية حمام سوسة بإنشاء المركز هذا للتجميع في وسط حمام سوسة قريب من المواطن. هي كيفاش تتم العملية؟ أصحاب الشاحنات هذوما يقصوا وصل ده يعني مصالح البلدية، ومن بعد يستضربوا الوصل هذايا باب متاع المجمع ويقوموا بإلقاء الفضلات هذه، من ثم تقوم بلدية بنقلها أو تعيين مقاول بنقلها. والحقيقة احنا عملنا معادلة شفنا قداش التكلفة متاع النقل والتكلفة يعني متاع الرفع متاع النفايات هذه، وقمنا بإعداد جدول حسب الأداءات هذه. والحقيقة قلنا روحنا بلاس قد وهذا يولي مربوح للبلدية، كل كميون وقداش معناها، فما كميون يخلص 20 دينار، فما كميون يخلص 50 دينار، فما 70 دينار، كل والحمولة متاع الكاميون معنا عنا جدول حتى شكل قرية تتخلص زادة، فما جدول كامل كل كاميون قداش يخلص. والحقيقة كعملنا المعادلة هذه لقينا روحنا أول حاجة ربحنا يعني ما عادش حنا في وضع البناء في وسط المدينة نقصد بصفة غريبة، ثاني حاجة ولات فما كنا احنا قبل نتنقلوا الأراضي هذه لقيوفاها ونصرفوا مزوت وأعوان ولموها على حساب البلدية، تو ولات تتحط عنا غديكة وندخلوا الفوس والتكلفة تجي بلاس قد ونربحوا المزوت ونربحوا الوقت والأعوان.
0: شجبت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مجددا ونبهت إلى تعرضها إلى سرقات متكررة للأسلاك النحاسية وعمليات تخريب لتجهيزات حواجز التقاطعات والاعتداء عليها في أكثر من موقع. تعود هذه الاعتداءات بحسب إحصاءات الشركة إلى أيام 12 و14 و18 ماي و5 جوان و6 و18 جويلية، وتسببت هذه الاعتداءات في تعطل عدد من الحواجز الآلية بكل من تقاطع جامع الشفاء ببن عروس، تقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة، تقاطع سوق الجملة ببير القصعة، وتقاطع الأنابيب قرب مركز الحماية المدنية ببن عروس، وتقاطعي محطة نعسان. وأفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ صادر عنها اليوم بأنها قامت بتحرير محاضر قانونية وتقديم شكايات إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، كما سخرت فرقها الفنية للتدخل متى توفرت الإمكانيات، وأطلقت إجراءات طلب عروض لإصلاح تجهيزات هذه التقاطعات المعتدى عليه. دوليا نقلت وكالة رويترز عن رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي أندرميت جيل قوله إن تصاعد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم وأسعار الفائدة، مما ينذر بانخفاض النمو العالمي إلى مستوى 1.3% بعدما كان 2.9% العام الماضي. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف اليوم قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن،

0: وذلك بعد ساعات من اعتراض الدفاعات الجوية الأردنية لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من إيران. موجز إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM، الدنيا وما فيها.

من الاثنين للخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين ليحقق بلوس مع حمزة البلومي. تحياتي لربعة 22 جويلية 2026، مرحبا بكم في حلقة جديدة من المحقق بلوس، وهذا موعدنا اليومي من ماضي ساعة الماضي ساعتين على جوهرة FM، موعد القضايا والقصص اللي تهزنا لواقع أقوى من الخيال. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، وطارق ريابي في التسجيل والميكساج. بعد شوية نشوفوا قضيتنا العالمية، لنا بلاد باش تهزنا وشنو باش تحكي لنا، لكن البداية مع قصة وقضية عربية. متابعة طيبة للجميع. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس، محقق بلوس.

حقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قضية اليوم بتهزنا للجزائر وتحديدا لمدينة سكيكدا. غادي تعيش عائلة تتكون ما شاء الله من 9 أفراد في وسط حي شعبي. كريم هو رب العائلة، يخدم دهن ومرات يخدم في المرمى، فماش ما يحصل بزيد مصروف. كريم في العادة يروح مخر للدار، يروح تعب من زوز خدم، لكن أول ما يوصل للدار ويشوف صغيرات واللي معناتها عدى نهار كامل بعيد عليهم ينسى التعب. الحياة كانت ماشية بشكل طبيعي في العائلة حتى نهار 21 أكتوبر 2009، مع الفجر تقريبا، فما شاب يعيش في نفس العمارة اللي تعيش فيها عائلة كريم خرج مش يخدم على بكري على روحه. وهنا كانت الصدمة، وقت اللي شاف جاره كريم طايح مرمي في مدخل العمارة. بدأ يسيح ويعيط ويقيم فيه: يا كريم يا كريم. ومن بعد بدأ يسيح بعلى صوت ويجري ولي يجري ولي يتلموا على صوت الصياح والجيران ويتصلوا بالوقت بالشرطة. أول ما وصلوا أفراد الشرطة مع الإسعاف سيتم الإعلان رسمياً على وفاة كريم، بعد ما تأكدوا في الأول أنه هالجثة هذه ترجع لجارهم كريم اللي عمره 45 سنة ويسكن في العمارة، نفس العمارة اللي تلقى فيها مقتول. الخبر كان صادم لعائلته الجيران والناس، مش فاهمة شنو ينجم يكون صار له. تم تطويق مسرح الجريمة وانطلق المحققين في المعاينات الأولية. أول حاجة لاحظوها هي وضعية الجثة، كانت محطوطة بشكل يوحي أنه أنها تحركت، أنه السيد ما ماتش ما تقتلش هنا. تم تحريك هذه الجثة ونقلها من مكان لآخر. المكان الرئيسي لمسرح الجريمة ما هوشي هذاك. الحاجة اللي أكدها زادة وضعية مثلا صبات الضحية كريم، هو حفيان وصباته محطوط حطان بجنبه، كان واحد جاي هز الصبات وحط وكا بحذيه. في المعاينات الأولية للجثة تم العثور على آثار حول الرقبة متاع كريم، آثار حول فمه ويديه، كأنه كان مربوط من يديه داير وسقيه، بل ينجم يكون تعرض للخنق والضرب ومن بعد القتل، بل الجاني ربما كركر جثة كريم وحركها من بلاصتها باش يحطها في مدخل العمارة. كلها فرضيات ممكنة. بعثت جثة كريم للطب الشرعي وانطلق التحقيق في هذه القضية. أول حاجة عملوها المحققين بطبيعة هي استجواب الناس المحيطة به، يعرفوه من قريب أو بعيد، عائلته ومرته أصحابه أولاده. اللي فهموه المحققين أنه كريم هذا رجل بسيط حسب أولاد حومته والجيران، هو إنسان طيب محبوب من الناس اللي يتعامل معاهم، رغم لي كما قلت لكم الأول ظروفه المادية على قدها، ما هو كان يعاون في كل مرة باليقدر بالفلوس ولا بالجهد وقت اللي يلقى مستحق. هو رجل عصامي، يعني يخدم على 7 صغار ليل مع نهار أكثر من خدمة باش يوفر لهم اللازم الكل. باش يأكدوا زادة أنه كريم ما عندوش خلافات تذكر مع أي شخص من جيرانه ولا من أصحابه، سألوا المحققين زادة زملائه في الخدمة كيف باش يأكدوا لهم أنه كريم دوب روح وما صاروش معاه مشاكل مع خدامة أخرين. الجميع يأكد أنه كريم يجي يخدم على روحه في المرمى وإلا في الدهينة، يعمل سويع زايدة يروح. ومن خلال الاستجواب باش يفهموا أنه كريم قبل ما يتم العثور على جثته تغيب على الخدمة، غيب 3 أيام من غير ما يعلم أي حد فيهم. كانوا يتصوروا أنه مريض إلى أن تفاجئوا أنه مقتول. في استجواب مرته وأولاده باش يأكدوا للمحققين أنه في فترة 3 أيام
كريم كان يخرج يمشي الصباح بكري بصفة عادية ويروح في الليل بشكل طبيعي بالنسبة لهم، كان يخدم كيما كل نهار. قالت مرته كان يبطى برشا، وكيف تسألوا عليش بتاع يقول لها فما بزيد خدمة النهارات. وين عنده يمشي الراجل إذا زملائه يأكدوا أنه ما يجيش يخدم، ومرته وأولاده يأكدوا اللي هو كل يوم يخرج من الدار في نفس الوقت على أساس ماشي يخدم؟ شنو زعم السر اللي مخبيه كريم؟ في الأثناء تقرير طب الشرعي الأولي صدر، والغريب أنه أكد اللي الوفاة ماش حديث. الوفاة عندها أكثر من 3 أيام على تاريخ العثور على الجثة. أكد زيادة تقرير الطب الشرعي العثور على مخدر وعلى سائل حمضي أسيد في معدة كريم. أما عن سبب الوفاة فأكد التقرير أنه الخنق. فهموا المحققين من خلال استجواب إخوة كريم أنه ليندا اللي هي زوجته كانت عندها شخصية غريبة شوية، هي الآمر الناهي في الدار، هي الشخص المسيطر على الصغار وعلى رجلها، بل أكثر من هكا كل ما تصير مشكلة بيناتها هي ورجلها تنجم تطردوا من الدار. دايور أخواته قالوا راو كذا مرة جاي بيت بحذانا، وهوك كي يحشم على الوضعية اللي يبدأ فيها يمشي بيت ساعات في مدخل العمارة. هالوضعية جذبت انتباه المحققين، هذه العلاقة لقوها غريبة مع ليندا مارتو، خاصة بعد تناقض شهادتها مع تقرير الطب الشرعي، وبعد ما الجيران أكدوا أنه النهارين اللي تعداوا كانوا يسمعوا في صوت موسيقى عالي من دارك. أكثر من هكا من خلال الاختبارات التقنية اللي تعملت على تليفون كريم، أكدت الاختبارات أنه كريم لم يغادر الحومة اللي يعيش فيها من 3 أيام قبل العثور على جثة. معطيات خلت المحققين يقروا تفتيش داره وبحثا عن أي مؤشر على صار له. وفي الدار سيتم العثور على دليل مهم، حرابش تلقاهم مخبين في الكوجين. بعد التحليل ثبت أن هذه الحبوب اللي تلقات في دار كريم هي نفسها اللي وقع تخدير بها. باش يتأكدوا من شكوكهم قرروا المحققين استجواب بنت كريم الكبيرة، بني عمرها 19 سنة وقتها. ما المرة هذه حبوا يستجوبوها بعيد على ليندا أمها. من أول ما بدأوا التحقيق معاها كانت خايفة، كأنها فما حاجة تحب تقولها ومش منجمة، كأنها مخبية حاجة. حاولوا المحققين يطمنوها شيء، ولو استعملوا تقنية أخرى، تقنية الخدعة. خدعة بسيطة قالوا لها نرانا نعرف كل شيء، أراي أمك ليندا قاتلنا كل شيء، أما نحب نسمع منك أنت الحكاية باش بعد ما تلقاش روحك في سين وجيم. وفجأة انهارت البنية وبدأت تتكلم وقلت لهم أمي كما قلت لكم هي اللي قتلت. في الوقت سيتم إلقاء القبض على ليندا زوجة كريم وينطلق التحقيق معها. ليندا بهتت وأنكرت كل التهم اللي توجهت لها، لكن بعد ما المحققين واجهوها بالأدلة بالحرابش بالتليفون اللي ما تحركش من الدار باعتراف بنتها قررت تتكلم. ليندا قالت للمحققين صحيح أنا اللي قتلت كريم، لكن هو السبب، عمره ما حسسني أني عايشة مع راجل، ديما غايب على الدار، المصروف ما فماش،
مخليني واحلة في تربية 7 صغار وحدي، يخرج في الفجر يروح آخر الليل، ما يعرفش أولاده شنية كلاه وين مشاه وقتش يروحوا. من الأخر سيد المحقق كيف وجوده كيف بلاش. في المقابل شهادة عائلة كريم المسكين كانت من نوع آخر، قالوا صحيح يغيب على الدار باش ينجم يوفر قوت 7 صغار، يخدم في زوز خدم وأكثر. وهذا الكل مش عاجب ليندا. ليندا اللي نرفزها أكثر أنه هي كانت مسيطرة على أولادها والصعيبة معاهم بشكل كبير، كانت تضربهم ضرب وحشي وكيف ما يسمعوش كلامها، ومرات توصل تضربهم ضرب مخطر توصل تحرقهم، بل مرات تطردهم الدار كيبوهم يباتوا البرة. بنتها الكبيرة خلي عاد كي تعمل حاجة هكا ولا هكا وتغلط في حاجة في الكوجينة تحلل هيدها بالسكينة. عنف لفظي عنف جسدي كانت تتمارس فيه على صغارها، خلى كريم ما يسكتش على تصرفاتها، وكيف يروح كان يلومها ويدافع على صغار ويقف معاهم. وقتها المشكلة تولي معاه هو، من كلمة لكلمة اضطرد وهو زاد من الدار وبيت البر. أخته قالوا أنهم حاولوا معاه، حاولوا يقنعوه باش يطلق مرته لأنه ما عادش فما دواء، لكنه رفض كريم موضوع الطلاق خوفا على الصغار كي باش يطلق ليندا وتبقى تعيش معاهم وحدها، قال باش تعذبهم أكثر فأكثر. المشاكل اليومية هذه خلت ليندا تنقم على كريم، وبدأت شوية شوية على ما يبدو فكرة التخلص منه، حتى نهار 17 أكتوبر 2009 قررت ليندا تنفذ خطتها. الحق مانيش عارفين بخلاف النقمة علاش، لا عنده فلوس لا عنده ورث لا عنده فر وكي تقضي عليه شنو مصيرك. القصة مبهمة. مشيت للفارماسي صيدلي خذيت مخدر وروحت للدار، حضرت الفطور كسكسي، خليت صحن من كسكسي خاطر يموت عليها كريم، خليت له صحاين كسكسي وهرست شوية من الحرابش المخدرة حطتهم في كاس البن. أول ما دخل سي كريم للدار أعطت لبنتها باش تعطي لبوها يتعشى. تعشى كريم الكسكسي وضرب البن، وبعد مشى توضى ودخل باش يصلي. هو واقف على السجادة وبدا مخدر يعطي مفعوله وترهوش. هي تعس عليه ليندا من بعيد، أول ما شافته ترهوش دخلت له للبيت وضربته على راسه وبعصاه وهو على سجادة الصلاة. طاح ما في عينه بلة، عيطت البنتها الكبيرة وولدها وطلبت منهم من غير ما يقولوا حتى كلمة يعاونوها باش يكتفوا بوهم، بحكم قتلك الصغار عايشين في نظام رعب يخافوا منها. بالوقت كتفوه من يديه وساقيه، دخلته الوحدة من البيوت في الدار، وسينطلق هناك تعذيبه. في الأول ما كانتش على ما يبدو عارفة كيفاش باش تقتله، هذاك علاش خليته في البيت مربوط 3 أيام كل مرة تضربه، وباش ما يتسمعش حس صياحه كانت تعلي في الموسيقى اللي يسمعوا فيها الجيران. في الأثناء تشربوا الأسيد والجافيل عنوة. كانت كل ما تخرج من الدار هي المناسبة الوحيدة باش أولاده يدخلوله ويعطيه حاجة ياكلها، ما نجموش يفكوه على ما يبدو. هنا زاد نقطة استفهام كبيرة،
دور صغار مش صغار برش بنية عمرها 19 سنة في عدم القدرة على فكه وهو كان مربوط في الدار. هذا ما عناش عليها معطيات. حتى النهار الأخير دخلت ليندا للبيت معها ساشي لفتها على رقبته وخنقته حتى تأكدت أن تقطع عليه نفس. سكرت البيت وخرجت مشيت لدار بوها. من بعد رجعت للدار عيطت لبنتها ولدها أكبر أولادها وطلبت منهم من غير ما يحلوا الضوء يدخلوا البيت يمشيوا يتفقدوه مسوه شوفوه مات ولا مازال يتنفس. دخلوا الزوز وتأكدوا أن أبوهم مات ما تحركش درجة حرارة جسمه باردة. وقتها قلت لهم خليوها في البيت حتى نشوف له حل الكاز كيفاش باش نتخلص منه. عملية باش تقعد نهارين من بعد تعاود تطلب من أولادها يخرجوا الجثة من الدار ويلوحوها في الشارع. أما ردوا بالكم أول ما تفرغ الحومة في الليل الأولاد كانوا خايفين ياسر لدرجة أنهم بعد ما هزوا الجثة متعبوهم وهبطوها في الدروج لوحوها في مدخل العمارة وفر رجعوا للدار. بعد اعترافات ليندا سيتم الحكم عليها بالسجن المؤبد. أما بنتها وولدها فتم الحكم عليهم بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة والتستر على الجريمة. عليش صار اللي صار. ما زالت الحكاية فيها الكثير من الغموض. هل نقمة فقط على زوجها اللي ما هوش حاضر معاها في تربية صغارها تنجم توصل بها لقرار قتله؟ هذا المعلن رسميا لكن أنا بيدي كيفك دور لي فما حاجة في الموضوع غير معروف. لكن على كل حال اللي قلت لك من الأول أنه لكل واحد عنده نصيب من اسمه. ليندا منعرفش كان تعرفوا المعنى نتاعها في اللغة العربية. ليندا هو الحاجة الجميلة الحاجة الرقيقة. لكن في حلقتنا لليوم لم يكن لليندا أي نصيب من اسمها. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس على جوهرة FM حتى الماضي ساعتين. كل القضايا والقصص اللي نقترح عليكم نجموا تعاودوا تسمعوها وإلا تتفرجوا فيها صوتا وصورة على قناتي على اليوتيوب. بعد قضيتنا الأولى إذن ما نطولش عليكم أكثر ونهزكم لثاني القصص اللي نقترح عليكم اليوم.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا لليوم إذن تبدأ من فرنسا، ضواحي باريس، تحديدا مدينة بوندي. تبدأ القصة متاعنا لليوم في هذه المدينة. تعيش أو يعيش المنور الطويل 66 سنة مع زوجته نادية الطويل 53 سنة. كوبل عرس من عام 1981 بعد فترة تعارف قصيرة، وزواجهم تواصل طول أكثر من 30 سنة باش يجيبوا فيهم زوز ولاد وبني. العائلة من أصول مغربية الاثنين، معروفين ببساطتهم، علاقتهم الطيبة مع جيرانهم والناس اللي في المنطقة اللي يسكنوا فيها. المنور متقاعد كان معروف عليها أنه رجل اجتماعي، ضحاك، فدلاك، محبوب بين أهالي الحي متاعه، وزادة مغروم بروحه وبدنه، سبورتيف وما يظهرش عليها العمر. أما نادية مرته فكانت مازالت تخدم كاسيير في واحدة من المراكز التجارية في الجهة. امرأة تحب رجلها وصغارها وتضحي على خاطرهم برشا. خدمتها كانت تفرض عليها أنها تقوم الصباح بكري وتشد الثنية مع الخمسة متاع الصباح لمحطة الترام. هذا باش يكون الروتين اليومي متاع نادية سنوات، حتى نهار 30 ديسمبر 2012، نهار باش يكون مش كيما باقي ليامات نادية وعائلتها. الحال شتاء، الشمس مازالت ما طلعتش، ونادية تقصد ربي لخدمتها، وهي ماشية في ثنيتها لمحطة الترام تحس انه فما شكون وراها يتبع فيها. باش تزرب في خطوتها ومن بعد تتلفت، لكن على تلفتتها باش تجيها ضربة بآلة حادة على راسها. الأولى، الثانية، الثالثة، المعتدي باش يخليها غارقة في دمها، يهزلها ساكها ويهرب. واحد من المتساكنين القراب من محطة الترام باش يسمع صوت السياحة يخرج يجري باش يتفاجئ بالمشهد اللي راه. الدمومات، وجه منفوخ ومشوه، باش يطلب الشرطة والإسعاف اللي باش يجيو يهزوها للسبيطار. وتبدأ التحريات في ملابسات الحادث اللي على ما يبدو أنه بركاج، بما أنه الدبش الضحية تسرق حتى هويتها في الوقت ذاك مش معروفة لدى الأمن. سرعان ما أعوان الأمن باش يعتبروا أنه الاعتداء اللي تعرضت له نادية هو في الحقيقة محاولة قتل مش سرقة، بما أنه ملقاوا أنه نادية متعرضة للعنف كبير خاصة على مستوى رأسها ووجهها. الشيء اللي خلي فرضية أنه المعتدي كانت عنده نية القتل مطروحة بدرجة كبيرة. وهنا القضية باش تاخو مسار جديد، ليس مسار البراكاج السرقة وإنما مسار التخطيط للقتل. نادية ما ماتتش لكنها كانت في غيبوبة، والمحققين ما نجموش يستجوبوها ولا يعرفوا لا هويتها، بما أنه قتلك ساكها مسروق. لكن هالغموض حول الهوية مش يتوضح فيسع بعد ما لقاو الأطباء في حوايجها تيكية تاع مغازة عليها الاسم واللقب والعنوان. إذن الوجهة باش تكون منزل العائلة، باش يخبروهم باللي صار لنادية وياخذوا جملة من معطيات اللي ربما تعاونهم الوصول للمعتدي. المنور كيف سمع الاخبار باش يتفاجئ باللي صار لمرته ويتصدم، وهكا كان يتحدث مع الامن يقول لهم راني قلت لها، راني كنت نعرف باش يصير لها هكا. محقين هداوه مستفسروه شنو يقصد من كلامه يعرف وقال لها. المنور باش يقول لهم انه مرته سبق وانها تعرضت لبراكاج من عصابه هجمت عليها باش تسرقها ومنعت منهم باعجوبه. وقال كنت نحذر فيها انه ترد بالها على روحها لا يعاود يصير لها براكاج مره اخرى. في اطار تحرياتها الشرطه باش تكتشف انه نادية فعلا سبق وانها تعرضت لبراكاج والاعتداء بالعنف من قبل واحد اسمه داميان مواليد 97 عمره 15 سنه وقتها وهو ولدها الوليد الصغير اللي كان مدمن مخدرات وكان يتعارك معاها على امور فلوس وسبق وعنفها. هذاك علاش باش يتسجل لدى الشرطة كمشتبه به رئيسي وتنطلق الأبحاث عليه. في الوقت اللي كانوا المحققين يستناو في الاكتيفاسيون متاع الكارتة البنكية متاع نادية ولا يتحل شي تليفونها اللي كان مسكر، ولدها الصغير ابن داميان كان نهار الحادث في واحد من مراكز التأهيل محكوم عليه بسبب سلوكه اللي يعتبر عنيف وحاد ومعروف بعدوانيته. كيف ثبتوا الأمنيين أكدوا أنه خرج من المركز

اللي في النهج اللي صارت فيه الحادث، النهج مسرح الجريمة واللي رجعت له الشرطة وحقت فيه مع عدد من الجيران، فيه كاميرا مراقبة كانت تصويرتها الحقيقة مش واضحة مليح، لكنها باش توري نادية متعدية مع 4:47 بعد 5 دقائق فما راجل على بسكليت يتبع فيها، لكن الشرطة باش تتأكد أن الشخص اللي في الكاميرا ما ينجمش يكون ولد نادية الصغير المشتبه فيه. بالتالي باش يرجعوا المحققين للنقطة الصفر في أبحاثهم. بعد الابن الصغير الشكوك باش تحوم حول الزوج المنور، وباش تنطلق الأبحاث في شأنه. قول أنت علاش شكوا فيه الراجل؟ شنو علاقته بالموضوع؟ ما وبسبب ماضيه المسود وتاريخه الإجرامي. الزوج كانت عنده سوابق إجرامية من قرابة 30 سنة، الشيء اللي خلى الأمنيين يعتبروه مشتبه فيه محتمل بالاعتداء على مرته. اللي نجم يكون فعلا عنده يد في الجريمة، أم أنها فرضية مستبعدة، خاصة وأنهم توا عشرة 30 سنة وعندهم 3 صغار، وعليش باش يقوم بالاعتداء على مرته؟ البحث متواصل، وأخيرا نادية باش تفيق من غيبوبتها. وقت اللي فاقت بحذاها ولدها الكبير فابيان، هو الوحيد اللي كان بحذاها، باش تقوله أنه اللي عمل فيها هكا ويسأل شكون هكا، شكون يعمل فيك، شكون كذا، قتلوا سريلانكا سريلانكا، وتعاود قالت سريلانكا وعاودت فقدت الوعي ورجعت للغيبوبة من أول وجديد. المعلومة باش يقولها فابيان للشرطة، والشرطة باش تنطلق في التحقيق مع أصحاب سوابق من سريلانكا يعيشوا في نفس المنطقة، وباش تبدأ التحريات معاهم ومقارنة صورهم بالصورة التقريبية اللي متاع الشخص اللي ظهر في كاميرا المراقبة. لكن نفع الله، ما فما حتى نتيجة. مرة أخرى عودت القضية لنقطة الصفر. هو في الحقيقة مش ياسر نقطة الصفر، صفر غير ربع، خاطرهم قدموا شوية في الثنية متاع المنور الزوج. ثنية ترجع بينا لعام 1981. المنور قبل ما يتعرف على نادية كان يسكن مع شخص اسمه جون. ركز معي شوية باش تفهم الهدرة. جون كان شاذ جنسي أو مثلي أو يعاني من اضطراب هوية، كل واحد كيفاش يسميه. في الوقت هذاك كان جون في مرحلة يقولوها مرحلة تحول جنسي من راجل لمرأة. المنور كان على علاقة بيه ولا بيها، ويعيش معاه ولا معاها في نفس الدار. أما جون هو اللي كان قايم بالمصروف الكل، علاقتهم كانت باهية. لين نهار اللي باش يتفقد جون من الدار. وقتها منور عمره 27 سنة باش يتعرف على نادية بنت 18 سنة، وفي فترة قصيرة باش يعرسوا. بعد 3 شهور من العرس المنور باش يسمع بخبر العثور على صديق جون المختفي من مدة. لكن اللي باش تسمعوه بشع جدا، جون باش يتم العثور عليه جثة أو بقايا جثة. الرأس في بلاصة، بقية الجسم في بلاصة أخرى. تهمة الجريمة ستتوجه المنور بما أنه كان شريكه في السكن، آخر واحد شافه. بالتحري معاه باش ينكر تهمة قتل جون، بل نادية مرته كانت في صفه وقالت للشرطة أنه مستحيل رجلها يكون هو اللي عمل الهكة في السيد هذا. لكن التهمة سيتم إثباتها على المنور وبشي تحكم ب20 سنة سجن.

0: باهي يعديش منهم 13 هاي ويخرج حسن سلوك والحط من العقاب وكذا ويكمل حياته مع زوجته وأولاده الثلاثة. بعد خروجه باش يولي يلعب في القمار. في 2005 باش يربح برشا فلوس باش يشري دار باش يهز عائلته ويسافروا لبرشا بلدان يتفردوا ويشيخوا يفتقوا مواهبهم ويدقدقوا الفليسات. هالفرحة مش باش تكمل. المنور دوب ما يفاول فلوسه باش يدخل في صراع وخلافات مع مرته نادية اللي كانت هي اللي تخدم ومتكفلة بمصاريف العائلة وهو ولا قاعد في الدار على أساس انتريتي. خلافات وصلت في وقت من الأوقات لاعتدال منور بالعنف على زوجته قدام عينين صغارهم. نادية اللي باش تزيد تكتشف خيانة المنور لها وتطلب الطلاق، لكن المنور مش باش يوافق ومش باش يتقبل فكرة الانفصال بما أنه باش يخسر وقتها اللي بقاله قاتلوا الدار. أيام وأشهر والمنور ينتظر في لحظة اختفاء مرته. هذا يكتشفوه المحققين في 2012 بعد ما تعرضت نادية لمحاولة القتل. من خلال تليفون المنور اتضح أنه كان عنده ميولات لعالم السحر والشعوذة وعنده اتصال يومي بوحدة من المشعوذات اسمها بريجيت. بريجيت باش يستدعاوها الأمنيين باش تعلمهم أنه صحيح المنور كليون عندها صحيح من مدة. أما كان ديما عنده سؤال واحد قالت هذاك يطلبني عليه ليل ونهار. شنو هالسؤال يا بريجيت؟ ديما يقول لي وقته مرتي باش تموت. باش تموت مقتولة ولا باش تموت بالكونسير؟ بريجيت كانت تجاوب وتقول له اللي نشوف فيها أنه مرتك مش باش تموت توا عمرها طويل. عاد هو كان يجن جنونه ويطلب منها تزيد تشوف مليح. نهار الحادثة المنور كان عنده اتصال ببريجيت الستة تاع الصباح والموضوع نفسه. سألها يا بريجيت شفت شي عندك وقتاش مرتي تموت؟ بعد هالمعطيات داهمت الشرطة منزل المنور أما ما هي باش تلقى حتى دليل على إدانته إلا بسكليت. لكن ما نجموش يقارنوها مع البسكليت اللي ظهرت في الفيديو على خاطر الفيديو ما كانتش واضحة فيه البسكليت جملة. أوراق الحظ ستسقط المرة هذه على المنور. الشيطان في ثوب الملاك صاحب التاريخ الإجرامي وباش توجه له رسمياً تهمة محاولة قتل زوجته نادية. علاش؟ خطر بنته توجهت لمركز الشرطة وحكت لهم أن أبوها كان ديما يهدد في أمها بالقتل. كيف وراوها الفيديو أكدت لهم أنه فعلا البسكليت هذيك متاع أبوها وأنه الفيستا اللي لابسها السيد اللي على البسكليت متاع أبوها فيستا اللي باش يلقاوها في الدار. بعد 3 أيام من شهادة البنت نادية تفيق من غيبوبتها وباش تأكد فعلا أن زوجها المنور هو اللي خلط عليها نهارتها وضربها على راسها بآلة حادة. حاولت تهرب خلط عليها وزاد ضربها مرة أخرى لين فقدت الوعي وهرب وقت اللي شاف الناس بدأت تقرب بحذاهم خليها في دمها وكان متوقع أنها ماتت. كيف سألوها المحققين علاش ما حكيتش هالكلام من الأول كي قمت في الغيبوبة وقلت لنا درا شكون بلاد؟ قلت لهم أنها ما كانتش واعية وهذا أكدوه الأطباء اللي قالوا أنه في المرة الأولى ما زالت فاقدة للوعي كانت في نوع من حالات الهذيان اللي خليها تقول أي كلمة جات على مخها. المنور سينكر كل التهم اللي توجهت له لكن في 2016 المحكمة ستصدر حكم بثلاثين سنة سجن ضده، حكم بش يستينفوا المنور ليصبح حكم الاستئناف السجن المؤبد من أجل محاولة قتله لزوجته.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا تنجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، الى اللقاء.
1: المحقق بلوس. محقق.

0: دورة 63 من 12 26 جويلية 2026 تحت شعار أو السوق فن وتراث. في البرنامج 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أو السوق، 24 جويلية كرنفال أو السوق، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمرسى القنطاوي. أو السوق الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أو السوق فن وتراث. أو السوق بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام. جوهر
1: اف ام بوبليسيتي. الصيف متسامي على التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك. جوهرة
2: اف ام بوبليسيتي. جوهرة اف ام شو نمي كنك هكا.

0: avec l'équipe sport sur Jawel FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: ماضي ساعتين ودقيقتين مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور نبدأ بالنجم الرياضي الساحلي الفريق وصل تحذيرات استعداد لانطلاق الموسم الجديد تحت قيادة مدربه كريستيان بريكوني بالنسبة للجنة تفضل النزاعات حاليا أنكور دوسي متاع حمزة الجلاسي اللي فيه 18% تقريبا وصل 50 مليون عفوا و 300 ألف من جملة 281 مليون مازال دوسي فوزي البنزرتي اللي فيه 75 مليون لسعد الدريدي دوسي فيه 150 مليون هذا في الحملة اللي تستهدف المليار اللي فيها خمسة دوسيات وتسكروا فيها كل من دوسي أسيل الجزيري وياسين العمري ثم يقعدوا خمسة دوسيات أخرين لغلق كل الملفات من جهة أخرى عدد الاشتراكات في الليتوال وصل 4000 مشترك نحكيه على الترجي هذا التونسي اللي برمج مقابلات ودية بقية مدرب الروماني ريغا كامف أول مقابلة ودية باش تكون بعد غدوة ضد النجم الخميري بعين درام مقابلة تلعب في عين درام ثم يلعب ضد نادي تقدم سقيت الدير نهار 26 جويلي نهار لحد ثم مواجهة الحزم السعودي بقية مدرب التونسي جلال القادري مقابلة تتلعب نهار 4 أوت المقبل النادي الافريقي بعد التعاقد مع المدرب ماهر الكنزاري خلفا لفوزي البنزرتي الكنزاري باشر مهامه بصفة رسمية نهار الاثنين 27 جويليا الجاري بينما احمد التويري هو لا يواصل قيادة الفريق حتى موعد التحاق ماهر الكنزاري النادي الافريقي كان برمج مقابلة ودية ضد الحزم السعودي تم الغائها بالنسبة للكنزاري المدرب الجديد للنادي الافريقي نذكره مع الترجي الرياضي التونسي كان توج بثلاثية موسم 2024-2025 وصل نصف تشامبيونز ليج سنة 2013 ورابع كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة مع الترجي الرياضي التونسي في الموسم الفارط عنده 18 انتصار 7 تعادلات و3 هزائم نحكيو على النادي الرياضي الصفاقسي بقياده مدربه الجديد نبيل الكوكي الفريق دخل اليوم في تربص في مدينه سوسه بحضور 30 ملاعبي منهم المنتدبين الجدد منتظر ايضا تصير الغربله في السي اس اس في التربص هذا في كرة السلة اللاعب الدولي رضوان سليمان يعقد ندوة صحفية باش تكون نهار لحد 26 جويلية انطلاقا من الخمسة متاع العشية في إحدى القاعات الخاصة في مدينة سوسة للإعلان عن اعتزال اللاعب بصفة رسمية تحكي هوند رسمينا الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع منسق سقيت الزيت اللي هو عزيز الويد مدة العقد 4 مواسم نواصل مع ميركاتو الهوند المنسق أحمد بنور صح في النادي الإفريقي لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده مع الترجي الرياضي التونسي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي خلال ندوة صحفية اللي مازالت متواصلة حتى للحظات هذه المكتب التنفيذي للكاف حسب اخر الاخبار فانه الكاف تدرس زيادة عدد الاندية المشاركة في الشامبيونز ليج وايضا كاس الكاف هذا ما اكدوا باتريس موتسيبي في تصريح بكري شوية وايضا نية تتجه الى رفع عدد المنتخبات المشاركة في كاس امم افريقيا ل 28 منتخب خلال الفترة المقبلة الأهلي المصري باش يلعب مقابلة ودية ضد برشلونة باش تكون نهار 19 أوت في ستاد الكامب نو المقرر انه الأهلي باش يعمل تربص في إسبانيا من 6 حتى 20 أوت باش يكونوا فيه 3 مقابلات ودية ضد كل من جيرونا إسبانيول وبرشلونة كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم قدم لكم نيس اللاذاوي نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر اف ام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر اف ام شاي طيبة في لمن
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport.
4: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
4: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
4: اس ام اس على 85 990
5: City Watch, la maison des montres originale.
6: جوهرة F.

0: من الأربعاء في الويكاند من ما بيستعدين للأربعاء باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة موجة مع الموجة
1: الساعتين وتسعة دقائق في استوديو جوهرة فيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. رونديفو جديد من باراسول من توا حتى للأربعة. سبيعتين من زمان فرشكوا القيلولة ونبردوا الجو للعشوية. رحبوا بكم بالفقرات الكل فقرات متنوعة: كوكتيل صيفي، ميتيو دي بلاج، السمر ستار والسمر ميكس، أكيد البونيمور. اليوم زادا مع الدكتورة هدى الصغير. تحية ليكيب الكل. غازي خليل في الإعداد والتقديم، سمية صغير في الإخراج، وياسمين الجديد في الديجيتال. نبدأ توت سويت مع عمرو دياب بحبه.

0: بين 24 3000.
1: 29 100 100 والا 73 24 3000.
0: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
2: جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي.
4: جوهرة اف ام، جوهرة الدنيا والموسيقى.

0: Météo des plages.
1: Météo des plages, vous avez vu la joie, vous avez vu la harara fi shawatina tunisia, à la hasb akhir tahinat al mahad al watani lil rasd al jawi. اذا قاعد هكا تبرمج باش تعمل غطسات بحبيحه هكا تفرشيكا مزيانه نعطيكم درجه الحراره بالنسبه للشواطئ التونسيه. شواطئ الوسط الشرقي هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر وسقانس 38 درجه، المهديه ارجيش والشابه 36 درجه، في شواطئ الشمال الغربي سخونه شويه تبرقه 38 درجه، رسنجلة وسيدي سالم 39 درجة، الرمال 38 درجة، سيدي علي المكي 36 درجة. بالنسبة لشواطئ خليج تونس، رواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد كرتاج برج السدرية وسليمان 37 درجة، ونمشي لخليج الحمامات الهوارية وحمام الغزاز 33 درجة، قليبية 35 درجة، قربة 33 درجة، الحمامات 38 درجة، وسخونة برشا في خليج جابس الحقيقة بالنسبة للشفار. بالنسبة لجابس جربة وجرجيس 46 درجة، وردوا بالكم على رواحكم وسيسوا رواحكم وانت وين تحب تعوم زعما. يلا رامي صبري نمشي معاه توت سويت مع الموسيقى والغنيات موسم السمر.

0: ترى سؤال على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. الجد لكم التحيه الناس الكل نمشيو مع اتفرشيكا
1: كوكتيل صيفي.
0: كوكتيل صيفي مع تيوا بارتنزر. اليوم باش نحكيو على الجرين اوشن سودا، كيفاش نجم تحضرها في الدار. تيوا اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا غازي، مرحبا بالتماشى ولا فد
0: سافا.
2: الحمد لله.
0: كيفاش نحضروا الجرين اوشن سودا؟
2: باش نحضروا ان شاء الله، باش نركحوا دو كولور هما اللي هما الفير والبلو. باش نخدموا الجرين ايبل والسيرو تاع التفاح الاخضر.
0: اي
2: ناخذوا 20 امال تفاح اخضر، ومش ناخذوا مع 10 امال تاع سيترون فري. خلطوهم مع بعضهم ونحطوهم في الكيس، من بعد نزيدوا عليهم الكراشت ايس. نجم نخدموا بالكلاسون كعب ولا نجم نرحيوه.
0: اي
2: باش نحطوهم، وباش ناخذوا الصودا يعني ناخذوا لو غازيفيه اللي حاب اقل سكر، ولا ناخذوا ليمونيد نصبوا على البريباراسيون الاولى.
0: اي
2: ومن بعد باش ناخذوا عليه 20 امل تاع بلو كوراساو، باش نحطوهم الفوق، باش يعطينا ديغراداسيون تاع دو كولور. نجم نزينه بترونش تاع سيترون، رونديل تاع سيترون، نجم نحطو شوية نعناع. إذا كان عندنا سلايس تاع تفاح زاد البريفيلونس تبدا أخضر جدي، تعطينا الرابيل على الكولور.
0: أي هذا هو،
2: ويشربوا صحة وبالشفاء.
0: ويشربوا صحة وبالشفاء. ميرسي بوكو تيوا، يعطيك الصحة، نتلاقاو معك غدوة زادا ديما في باراسول. مشيو مع الموزيكا، استناو موجز أخبار مع ثلاثة ونرجعو لكم في ساعتنا الثانية.

0: تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من أهداء إس سي بي وجوهرة إف إم. موتو تتميز برشا إنرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح أبعث إس إم إس في حرف إم كيف موتو على 85 990. الإعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
2: السنة في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: باش تستنى خاطر سيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
3: جوهرة
1: بوبليسيتي
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم بسمة صعيدية.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد المقدم خليل المشري وهو رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالإدارة العامة للديوان الوطني للحماية المدنية اليوم خلال ندوة صحفية عقدت منذ قليل أن وحدات الحماية المدنية تواصل جهودها المكثفة لإخماد حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أنه منذ تاريخ 11 جويلية تم تسجيل التدخل لإخماد 90 حريقا في مختلف في ولايات الجمهورية.
6: بالنسبة للحماية المدنية المجهودات مازالت متواصلة لإخماد بعض الحرائق منذ 11 جويلية وإلى غاية الساعة تدخلت وحدات الحماية المدنية في إخماد 90 حريق، مازال منهم 13 حريق متواصل، 10 في مرحلة التبريد و3 مازالت عملية الميدانية متواصلة. 3 هذوما موجودين في ولاية الكيف معتمدية سيديوس كورونا، ولاية باجة معتمدية نفزة كاب نيجرو، وولاية بنزرت جبل رفراف وسيدي علي المكي. هذوما 3 حرائق اللي مازالت متواصلة فيهم توا مجهودات الحماية المدنية وكافة الهيكل المدخلة من إدارة الغابات من الدفاع الوطني تجهيز البلديات. حاليا إلى حدود ساعة ماضي ساعة ماضي ساعة ونص نسبة السيطرة 80% في حريق رف، قريبا نسبة السيطرة 80%. كانت الأولوية المطلقة هي لحماية التجمعات السكنية الموجودة غادي. سجلنا حريق بأربع مطاعم ذوما موجودين في منطقة إنكسيسيبل اسمها البونتا، ولكن الحمد لله لم يتم تسجيل أضرار بشرية. هذه الحاجة الباهية اللي في كل الحرائق اللي سجلناها الكل لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية. صحيح فما تم تأمين بعض التجمعات السكنية، فما 3 أشخاص تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى، هذوما عندهم صعوبة في التنفس نتيجة استنشاق الدخان اللي من الحريق نتعلم.
5: أيضا دعا المقدم خليل المشري إلى الالتزام بتنظيف محيط المنازل من الأعشاب القابلة للاحتراق تفاديا لوقوع أضرار مادية أو بشرية.
6: بالنسبة للحرائق الغابات التوصيات نقول نحاولوا ما نشعلوش النار خاصة في الغابة أو حتى محاذية للغابة، حاولوا، هذه توصية مهمة جدا. بالنسبة للسكان اللي عندهم منازل في الغابات يحاولوا ينظفوا محيط المنزل نتاعهم، الأعشاب الجافة كالبقايا تاع الأغصان يحاولوا ينظفوا باش الله لا يقدر كي توصل النار للتجمعات السكنية تلقى حزام أمان ما تتعدلهمش للديار.
5: أيضا دعت الحماية المدنية المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية للتصرف السليم عند حدوث تماس كهربائي، وذلك للحد من مخاطر الحرائق وحماية أيضا للأرواح والممتلكات. وأكدت الحماية المدنية في بلاغ توعوي أن أول إجراء يجب اتخاذه هو فصل التيار الكهربائي عبر لوحة المفاتيح الرئيسية بالمنزل أو بالشقة، بما يضمن الحد من انتشار الخطر قبل الشروع في أي تدخل آخر. وشددت أيضا في سياق متصل على ضرورة عدم استعمال الماء لإطفاء الحرائق الناجمة عن الكهرباء، باعتبار أن الماء موصل طبيعي للتيار الكهربائي مما قد يعرض الأشخاص لخطر الصعقات الكهربائية. كما أوصت في حال تعذر السيطرة على الحريق بإخلاء المكان فورا والاتصال بفرق الحماية المدنية للتدخل في أسرع الأجال، واعتبرت أن سلامة الأشخاص تبقى أولوية داعية إلى التقيد بهذه

0: الإرشادات الوقائية للمحافظة على الأرواح والممتلكات. بشأن آخر، أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أهمية تعزيز دور الأخصائيين النفسانيين التربويين داخل المؤسسات التربوية باعتبارهم شريكاً أساسياً في تحسين جودة الحياة المدرسية ودعم التلميذ نفسياً واجتماعياً. كان ذلك خلال جلسة حوار موسعة نظمت بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بكرتاج في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية المقبلة. دولياً، أعلن الجيش الأردني اليوم اعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط 2 منها في مناطق نائية خالية من السكان، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد عسكرياً على أي استهداف إيراني للسفن في مضيق هرمز، محذراً من أن أي هجوم باستخدام صاروخ أو طائرة مسيرة أو أي وسيلة أخرى سيقابله قصف أمريكي لمنشأة حيوية داخل العمق الإيراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. بعد الباك الحيرة طبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو هو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة بينا بنك، يور ديجيتال بنك. iTeam University, de la connaissance à la compétence. تسمو من الاثنين للاربعة في المكان
2: من ما بيستعطين للاربعة
1: باراسول مع غازي خليل على جوهرة FM TV. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: نرجو معكم جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر في مقيدكم مع النصائح الصيفية. البونيمور اليوم مع الدكتورة هدى صغير مختصة في الصحة النفسية بسيكولوج بسيكوتيرابوت بسيكاناليست وميتر براتيسيان في الليبنوتيرابي نمبر وان. أهلا وسهلا دكتورة. مرحبا.
1: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهرة يتهم الكل. الحمد لله وانت الحمد لله.
0: اليوم موضوع مهم زادة باش نحكيه على السخانة هذه وارتفاع درجة الحرارة كيفاش ينجم يأثر على الصحة النفسية وكيفاش يأثر زادة سورتو على العلاقة الزوجية.
1: ألوغ كيفاش باش يأثر كيما يأثر على أي شخص. 45 دقري 45 درجة العبد ما يرقدش يعرق يبدأ تعب تبدأ عندك صغار يبدأوا منرفين الكليم مرة يمشي مرة ما يمشيش تبارك الله بقصان نظو واحد يحب يخرج الاخر يقول لك ليه نحب نقعد في الدار سخانة وسورتو أي ملاحظة باش تولي مشكلة ما تردش بالك عليا الاخر يقول لك لي خليني رايبة وهو فينالمون اسكو لو كوبل معناتها متقلق ولا بارفوا جوست على خاطر السيستم نيرفو تاعنا متاثر الكانيكول هي فينالمون تزيد تبين الحاجات اللي هي معناتها نجم نقولوا دي فراجيليتي اللي هما موجودين في الكوبل. نفسياً السخانة مربوطة بالإيريتابيليتي بالأجيتاسيون وبالستريس وزيد فوق من هذا التروب دو سومي ما يخليناش نعدلوا المشاعر بتاعنا الفاي دو توليرونس بتاعنا يتسكر وحاجات اللي مستانسين يسكروا عليها الضوء مخنا باش يعطيها أكثر أهمية ودو توت فاسون وقت اللي العبد يبدا ينقص نوم هو سان سيركل اللي هو السخانة ما ترقدش بالكدا تبدا تعب إيريتابيليتي تتعارك ستريس اللي هو يخليك تزيد ما ترقدش بالكدا. لازم نفهموا اللي وقت اللي فما درجة تاع السخانة كيما قاعدين نعيشوا فيها اكسبسيونيل المدة هذه الكلها الرد الفعل بتاعنا ماهوش مربوط بركة بالحاجة اللي تصير مربوط زادة بالحالة النفسية اللي نحنا نبداو فيها وقت الحاجة تصير. تدرك نهار معناتها باش نبداو معناتها نشوفوها حكاية تافة وحكاية ما تستاهلش وكل شيء لكن الحالة النفسية والحالة العاطفية اللي نحن نبداو فيها وقت اللي فما تنسيون تخلي العبد والمخ يلوج على كوبابل. كيفاش نعملو باش نحطو على روحنا قبل كل شيء ما ناخدوش قرارات ونحن بدلنا انشرشوف اللي هو قاعد يحارب باش يرجع للتمبيراتور اللي يستحق باش يبدا مرتاح ونبعدوا على كل نقاش ولا كل قرار في الوقت هذاك الستيل بتاع الديسكسيون بتاع الملاحظة يجي نحكيه على الغلاسيون بتاعنا ماضي ساعتين بتاع العشية و45 درجة بعد ما رقدتش في الليل فوق عليك معناتها ما هوش وقته نحكيه وقت السيستم نيرفو بتاعنا ما هوش سور سوليسيتي. كان حاجة نعملوا اللي علينا باش نمشيو للسبب الرئيسي بتاع الكونفلي وبتاع المشاكل قبل ما توعد الاخر وقبل ما تنعت الاخر بسبعة بلتو ما تنفيش اللي فما ثلاثة سويبعة متوجهين ليك اسهل روحك اسكو انا توا حاليا في وقت تخش ضد البختنير بتاعي ولا جيست تعب من السخانة هذه. السؤال هذا ينجم يبدل ديناميك الكل فالعوض تقول له نرفزني تقول له توا تعب جيست نستحق نرتاح قبل ما نحكي وهذه تتسمى المسؤولية العاطفية.
0: باهي.
1: ثالث حاجة تعمل زون دو فريشور في الكوبل بتاعك تسمع شوية مزيك تاخذ وقت معناتها باش تتنفس باش تفهم روحك تمشي تبرد حالتك بشوية ماء وسورتو تقبل الحاجات اللي ما تنجمش تبدلها. راهو فما حاجات اللي نجمو نتحكمو فيها قصن الضوء قصن الماء السخانه هذوما الكل ما نجموش نتحكمو فيها. كان باش تقعد معناتها نهار كامل وانت تشوف في لي ريزو نهار كامل وانت تلوم على السيستم اللي نحن عايشين فيه ولا كيفاش تقعد باش تقعد تضيع برشا طاقه اللي انت ديجا السيستم تاعك ان سورشوف. كان تخلي اي طاقه اللي تستحقها هي استغلها باش تصنع الهدوء الداخلي. وزيدا اقعد شويه على بعضكم، مش لازم كل شيء نعمله مع بعضنا. ما يسالش كان كل واحد معتها يقول لاخر راه مش انت راه الحاله معناتها هذه اللي نحن قاعدين نعيشوا فيها فتره فينا المو هي باش تتعدى. ايبا نبعدوا شويه نسمعوا بدلنا نتعلموا كيفاش نحافظوا على ارواحنا، وقد ما العبد باش يحافظ على روحه باش ينجم يحافظ على العباد اللي يحبها واللي يدير بيه. تجم تقول معناتها كان واحد منا نتفيه مقبل، كان واحد منا متغشش ولا نشوفه متقلق، إبا من لوجش نفهم شنو قاعد يصير في الوقت هذاك كان يحبش يحكي. نبعدوا على لي ديسكسيون امبورطونت، وما ننساوش اللي نحن في نفس كيف زوز ضد اذنين، والكانيكيل هي في الكوبل. حتى قبل ما تقول وراك بدلت ولا قوليت هكا وهكا، جيت تقبل اللي السورشارج مونتال هذه موجودة عليه كما موجودة عليك وتحط روحك شوية معناتها مثالش تحط روحك شوية في بلاستو، وكان كل واحد يتصرف بالطريقة هذه إن شاء الله يكون في الكلها يعديوا الفترة هذه سلامات.
0: واضح
1: ولا
0: يعطيك الصحة دكتورة هدى، ميرسي بوكو زادا، شكرا ليك، نتلقى معك في لي رونديفو الجايين. هذه البوني مور لليوم، هكا نسلم عليكم الكل، نسلم برشا على أيمن شوري يحتفل بعيد ميلاد ونقول له جويز انيفيرسير، كل عام وانت حايب ألف ألف خير، ديديكاس جيك من الفامي الكل من أصحابك الكل. أيمن كل عام وانت حايب خير، جويز انيفيرسير. ونمشي للموزيكا توت سويت، ليام ما صفتني فوزي بن قمره.

اخذت شهرة كبيرة غناية سيف بامتياز غناية ماكارينا نشحت الغناية هذه عام 93 مع لوس دي ريو أمي ميغوسا. هذا الألبوم اللي خرجت فيه كان ألبوم مزيان برشا وموزيكتها زادة والشطحة اللي تعرفت بها ماكارينا توت سويت مالا سامر ميكس في جو ماكارينا اليوم.

هكا نوصل معكم مع 53 دقيقة ونكملوا رونديفو اليوم في باراسول. تحياتنا لكم الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، حسام القايد في الديجيتال، بعد شوية موجز اخبار الاربعة وبعدها بايلة على الدنيا وما فيها جوهر اف ام مع سنة. تحيات الكيب ونقول لكم ردوا بالكم على رواحكم، في لمان وباي باي.

0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
1: صباح الخير، ربي يعيشكم، باش نبلغكم المنتج.
2: مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفاد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل محمد الهادي سليماني بأنه تم منذ يوم أمس وبالتنسيق مع أعوان الحماية المدنية بنابل السيطرة على عدد من الحرائق بمناطق مختلفة بالجهة، من بينها الحريق الذي نشب بمنطقة عين كميشة من معتمدية نابل وامتد إلى منطقة بيوب من معتمدية دار شعبان الفهري، وأتى على مساحة تقدر ب 15 هكتارا من الأعشاب الجافة والغابة الشعراء وعدد من الأشجار. المصدر ذاته أضاف اليوم بأن 10 حرائق متزامنة اندلعت عشية أمس كانت محدودة في المساحة، وكذا أن أغلب الحرائق كانت محدودة أيضا ولم تتجاوز الهكتار الواحد، مشيرا إلى أن وتيرة الحرائق تعد مرتفعة بسبب هبوب رياح الشيلي، وأنه يتم بالتنسيق مع وحدات الحماية المدنية التدخل بصفة حينية لمنع امتداد الحرائق إلى المساحات الغابية. أعلنت وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 16 تقنيا بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026، وذلك في اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية. وأوضحت الوزارة في بلاغها صادر هذا اليوم أن فترة تقديم الترشحات عن بعد بدأت اعتبارا من تاريخ 20 جويلية وتغلق يوم 3 أوت القادم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات concours.finance.gov.in. أكد سفير تونس والمندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ضياء خالد خلال مداخلته في أشغال الدورة 48 للجنة التراث العالمي المنعقدة حاليا في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، أكد استعداد تونس لوضع خبرتها وتجربتها في خدمة تنفيذ اتفاقية حماية التراث العالمي لسنة 72 و900 ألف، وذلك في إطار التضامن والحوار والتعاون الدولي. دوليا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تشجع سوريا على التركيز على معالجة تحدياتها الداخلية وتأمين حدودها مع لبنان لمنع عبور الأسلحة بين البلدين. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية في أول كلمة له بعد توليه رئاسة الحركة اليوم أن الأولوية الأولى للحركة تتمثل في الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. Show me the music.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام.
1: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهر اف ام تي في وسع

0: Baila.
1: Baila. الأربعة وثمانية دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في رونديفو جديد من بايلة بتاريخ اليوم الأربعة 22 جويلية 2026. كالعادة يتجدد اللقاء على جوهرة فم وجوهرة فم تي في، ونرافقكم ثلاثة سوايع من زمان، وإن شاء الله الرفقة تكون طيبة في أجواء استثنائية جدا. اللي مروح من الخدمة مازال كيكمل نهير متاعه، ونقول له الله المستعان، وإن شاء الله بالتوفيق لكم الكل، وربي وصلكم سلامات. واللي بتات لقيت هذية بشيركش للقيلولة، وكما نقولوا هكا يرتاح ترايف، نقولوا إن شاء الله ترتاحوا في ظروف طيبة، واللي زيدا مضطر باش يخرج توا من الدار لالتزاماته ممكن المهنية أو العائلية، نقول لكم بالتوفيق إن شاء الله تسيسوا رواحكم شختوا في الساعات هذوما. دونك خلينا نقولوا منا حتى للسبعة ونص ثمانية متاع الليل، باقي الأحساس بالسخانة يبقى متواصل، باقي درجات الحرارة تبقى مرتفعة، وربي يلطف بنا إن شاء الله. وأكيد احنا من هنا حتى آخر الغونديفو في بايلة بالنسبة لليوم نستناو ديما آخر التحينات اللي قدم هنا المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة للتطورات الجوية. الطقس الليلة عادة ولينا تقريبا كما في النهار كما في الليل السخنة، مي كوميم كي نتبعوا المعلومة نتبعوها ونجيبوها ديما من المصدر كيف ما عودناكم ديما على جوهرة فم. مرحبا بكم ليكيب الكل، تسلم عليكم. اليوم يرافقنا حسام القايد في الديجيتال، سامي دويري في الإخراج التقني، وسنيم هني معكم كالعادة في برشا حديث مفصل على أجواء السهرات الصيفية بالنسبة لليوم والأيام القليلة القادمة. وبيان سور البداية تكون مع الموسيقى، وأحلى موسيقى تسمعوها معنا في بايلة من توا حتى للسبعة.

وصلنا في بايلة حتى للأربعة واربعة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم توت سويت باش نعطيكم البون بلان تاع سهريتكم لليلة 22 جويليا. وين نمشي؟ وين نمشي واللي فيها مجرد لفعاليات المهرجانات الصيفية في مختلف جهات البلاد من خلال سلسلة من السهرات الفنية والعروض الموسيقية والمسرحية. البداية تكون كالعادة مع الدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي العاشرة متاع ليلة نجم تسهروا في المسرح الأثري بقرطاج مع عرض للأوركستر السيمفوني التونسي. في إطار الدورة 46 من مهرجان بيجا الدولي في مسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي ببيجا في العاشرة متاع ليلة زادة السهرة بشكون مع الفنانة شهرزاد هلال في المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة في الموقع الأثري بأذنة في العشرة متاع الليل سهرة للفنان أحمد شيبة. في إطار فعالية الدورة 49 من مهرجان سليانة الدولي بفضاء المركب الشبابي بسليانة في العشرة متاع الليل عرض تحت عنوان الخروبة للفنانة إيمان الشريف. نحكي على الدورة الرابعة من مهرجان البيكولو للمسرح المعاصر ببنزرت في إطار مسرح بيكولو بنزرت. الافتتاح باش يكون مع تقديم العرض المسرحي صدى الجسد لنادي مسرح بيكولو. بعده فما عرض موسيقي بعنوان اختراع بتأديه الفنانة الشابة إمنا البجاوي. والليلة فما أن غون رونديفو الحقيقة في إطار فعاليات الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي في المركز الثقافي الدولي بالحمامات مع الفنان اللبناني جوزيف عطية. سهرية باش تنطلق في العشرة متاع الليل اللي كيما كان فما حضور للفنانة اللبنانية يارا. دونك جوزيف عطية عنده موعد مع جمهور الحمامات الليلة وعندنا متابعة زادة حتى احنا كالعادة لأجواء السهرة. أما نعيشكم لافونغو مثالش مع الفيديو هذي المأخوذة من الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الثقافية في البرومو متاحة الرسمية اللي قدمتها لسهرية الليلة في إطار مهرجان الحمامات الدولي 22 جويليا مع النجم اللبناني جوزيف عطية. متابعة طيبة لكم الكل إن شاء الله تستمتعوا بمختلف السهرات اللي انتم اخترتوهم في إطار المهرجانات الصيفية. وأحنا زدك العادة في بايلة عنا قراءتنا النقدية وعنا المتابعة متاعنا الدقيقة لأبرز وأهم العروض وشنو صاير في كواليس المهرجانات. خليكم معنا.

بيت في الدوزة عقلي لاباس انا قلبي حزين ضاعت افكار وكل يوم في موجة عشت حكاية نحكي لك تبكي العين باقي حي انا وسط الموتى مرة نفرح ومرة حزين

0: Baila.
1: Baila. رجعني لكم في بايلة الخمسة وثلاثة واربعين دقيقة على موجتنا. قلت لكم من قبيلة باش نهزكم لأجواء عاصمة الجنوب صفاقس وباش نحكيه على افتتاح الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي وين المسؤولية كانت للفنانة التونسية نبيها كراولي في عرض الافتتاح. عرض الافتتاح كان بأعمالها الجديدة والقديمة وشفنا هكا بعض الستوريات من هنا ومن غادي اللي هبطوا على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار متابعة لتحضيرات الفنانة وتركيزها وكواليس التحضير للحفل هذا والبروفيت وغيره. احنا اكثر حاجه تهمنا انه الجمهور اللي حضر في افتتاح مهرجان صفاقس يكون راضي على السهريه وعلى الاختيار وعلى خاطر راهو ديما فما رهان كبير من عند الهيئات المشرفه على المهرجانات في علاقه بسهرات الويكاند سهرات الافتتاح وسهرات الاختتام او اذا فما سهرات تتزامن مع اعياد وطنيه. وكان لحطوا في كل البرامج اللي قدمناهم ولا البرمجات اللي قدمناهم الخاصه بالمهرجانات الصيفيه كما تلاحظ وديما 13 أوت 25 جويليا فيهم تركيز كبير برشا. لي ويكاند زادا لي سبيكتاكل متاع السبت والاحد زادا فيهم تركيز كبير برشا بالاضافه لعرض الافتتاح وعرض الاختتام. الحقيقه حاولت نعمل اني جوله هكايا صغيره حتى مع على صفحات التواصل الاجتماعي لبعض الزملاء الصحفيين والاعلاميين اللي نعرفهم وحاضرين في صفاقس وتبعوا السبيكتاكل هذايا. فما رضا من الجميع تقريبا انه العرض كان راقي في المستوى بنفس اللون الموسيقي بنفس الثخامة بنفس الميزان اللي تعودت به نبيها كراولي. فقط يبقى الحكم النهائي بيان سور للجمهور. اذا تقول له باغزومبل العام الجاي باش يكون عرض الافتتاح زاد معنا بها كراولي هل ترى تحضر والا لا؟ دونك ديما فما الفرق في هذاك وديما الحكمه غاديكا في حضور الجماهير. وبطبيعه فنان اذا من عام لعام يرجع لنفس المهرجان بنفس الانتاج اكيد الجمهور باش يقول نتصور باش يقول صحيح اغاني مزيانه اغاني نحبوها اغاني ممكن كبرنا عليها اما ماذا بينا نسمع جديد. هو الحمد لله معنا بها كراولي شيء هذايا كان متوفر حتى ولو انه ما يمثلش نسبه مئويه كبيره برشا من العرض لكن فما حتى العدد نتاع الجماهير اللي حضر يعني هذاك هو سبيكتاكل نبيها كراولي. ما احناش نحكيو عليه سبيكتاكل تجاري كما نقولوا في اصوات اخرى او في الوان موسيقيه اخرى. باش نحكي لكم بعد شويه على عرض كارتاج بيان سور بما اني حكيت على افتتاح صفاقس الدولي ما يلزمنيش يغيب عليا باش نحكي على سهريه البارح مع نوردو في كارتاج اللي بقبيله بركه. منذ لحظات قبل ما نرجع لكم في المباشر نقرا في بعض التدوينات من بعض الزملاء الصحفيين والاعلاميين يتسائلوا يقولوا وين النقد وين القراءه النقديه الصحفيه لعرض نوردو البارح في كارتاج. أوكي الناس مبهورين بالإنرجي اللي كانت عنده بالحضور الكبير اللي كان عنده بالجمهور زادا اللي حضر له بالمومون تاع الإيموسيون تاع التأثر اللي كانوا موجودين عند نوردو. أما يتسألوا وين هالقراءة الفنية؟ احنا بيدنا زادا ماذا بينا نقرأ وآراء الإعلاميين والصحفيين في النقطة هذية باش نجموا نكونوا هكا متوازنين ونجموا نكونوا بكل حيادية نقدموا بيان سور المعلومة كيف ما يلزمها تكون لمستمعينا. لكن هذا ما يمنعش وهذا ما يقللش من قيمة حتى فنان انه مهما كان حجم المهرجان اللي تحضر فيه نحكي لهنا على الفنان ومهما كان عدد الجماهير اللي تغني قدامها ولا تقدم العرض المسرحي متاعك قدامها راهو لا يقلل من اجتهاد الفنان واحترامه لجمهوره وتحضيره في الكواليس للعرض هذاك. على خاطر ما نعرفش يعني مهرجان دولي او ما حتى مهرجان محلي راهو نتصور من باب المصداقية ومن باب احترام الذات واحترام المسؤولية الفنية والرسالة اللي عندك فانه الاستعداد يلزم يكون ديما جيد مهما كان الجمهور ومهما كان المهرجان اللي انت فيه. دونك مره اخرى باش نعاود نقول كلمه الف مبروك يعني للجماهير اللي حضرت في عرض نبيها كراولي. ان شاء الله مهرجان صفاقس نسمع عليه كان الصداء الطيب في علاقه بنجاحات فنيه سهرات فنيه ناجحه سهرات فنيه ناجحه وحضور جماهيري مميز مع العلم انه شعار سنه بالنسبه للدوره 46 من مهرجان صفاقس الدولي هو زاد شعار يحكي تاريخ صفاقس ويحكي بيان سور

مجموعة من العناصر، هكا تم الربط بمجموعة من العناصر بما فيها بحر صفاقس وسور صفاقس والمدينة العتيقة بصفاقس. نعطيكم فكرة على العروض اللي تستناوها في صفاقس، وهو معنا باش تشوفوا بيان سور على شاشة أهم التواريخ. دونك الافتتاح كان البارح معنا بها كراولي، تري تري بيانتو باش يكون زاد عرض لقشة مسمى اللي هو عرض سينمائي نهار السبت 25 جويليا. سينون تستناو زاد عرض مميز للفنان اللبناني وائل جسار بتاريخ 27 جويليا 2026، لطفي بوشناق بتاريخ 29 جويليا 2026، ونهار الخميس 30 جويليا تسهروا مع كازو في إطار الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي. ومن السهرات المنتظرة هي سهرية الشاب مامي الذي سيكون حاضر في مهرجان صفاقس الدولي نهار الجمعة 24 جويليا، وكما قاعدين تشوفوا معنا الفيديو الترويجية اللي قامت بها إدارة وهيئة المهرجان للتسويق للسهرة هذه. أكيد الشاب مامي زاد عنده جمهوره وعنده ستيله في الموسيقى وعنده المتابعين والمحبين أمتاعه. ما تنساوش التاريخ نهار الجمعة 24 جويليا 2026 بمسرح سيدي منصور بصفاقس.

في بايلة على جوهرة فين بعد 4 دقائق من توا الموعد يكون رياضي مع قسم الرياضة في متابعة لآخر الأخبار والنتائج الرياضية في جوهرة سبور، وإحنا نرجع لكم في ساعتنا الثالثة ديما في متابعة لأبرز وأجمل وأكبر وأهم وأحلى السهرات الصيفية في إطار مهرجاناتنا اللي قاعدة تصير الفترة هذه في تونس. خليكم معنا، رجعين بعد شوية.

0: 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. كرنفال أو السوق الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أو السوق فن وتراث. في البرنامج 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أو السوق، 24 جويلية كرنفال أو السوق، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أو السوق الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أو السوق فن وتراث. أو السوق بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر اف ام.
2: برعاية
3: تحب تحكي
2: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور عالمك.
1: جوهر سبور
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور. نبداو بالاتحاد الرياضي المنستيري العدول عن الاستقالة الجماعية لكامل أعضاء الهيئة المديرة، مواصلة تحمل مسؤولياتهم ضمانا لاستمرار نشاط الفريق وخدمة لمصلحة النادي. هذا ما أكده الاتحاد المنستيري من خلال البلاغ اللي كان أصدره اليوم العشاء، يقول نظرا لعدم ورود أي قائمة مترشحة للانتخابات ومرتين يتم فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق والدعوة لجلسة عامة انتخابية. المرة الأولى كانت بتاريخ 30 جوان، المرة الثانية بتاريخ 28 جويلية كانت مبرمجة جلسة عامة انتخابية، لكن حتى لليوم اللي هو آخر أجل لغلق باب الترشحات ما فما حتى ليست ترشحت، وبالتالي العدول عن الاستقالة الجماعية لكامل أعضاء الهيئة ومواصلة تحمل مسؤوليتها. نحكيه على النجم الرياضي الساحلي، الفريق وصل تحضيرات استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بقياده المدرب كريستيان بريكوني. بالنسبه للجنه تفضل النزاعات حاليا في الدوسي نتاع حمزه الجلاسي، فيه تقريبا 18% 50 مليون و300 الف من 281 مليون اللي هي قيمه الدوسي هذا. مازال دوسي فوز البنزرتي اللي فيه 75 مليون، لسعد الدريدي الدوسي اللي فيه 150 مليون، هذا في الحمله اللي تستهدف خمسه دوسيات قيمتهم مليار وتسكروا فيها زوز دوسيات اللي هما أصيل الجزيري وياسين العمري، ثم يقعدوا أبار الدوسيات هذم خمسة دوسيات أخرين لغلق كل الملفات. الترجي الرياضي التونسي بقيادة مدربه الروماني ريغا كانفا، وقبل نحكيه على النادي الافريقي بعد التعاقد مع المدرب ماهر الكنزاري خلفا لفوزي البنزرتي. الكنزاري باش يباشر مهامه نهار 30-27 جويليا الجاري. النادي الافريقي كان الغى مقابله وديه كانت مبرمجه ضد الحزم السعودي بقيادة المدرب التونسي جلال القادري. احمد التويري هو اللي باش يقود تدريبات النادي الافريقي حتى لموعد التحاق ماهر الكنزاري، وحسب اخر الاخبار فانه حتى التويري فما بوسيبيليتي كبيرة أنه يلتحق بفوزي البنزرتي في تجربته الليبية مع الاتحاد الليبي. بالنسبة للكنزاري في تجربة جديدة مع النادي الأفريقي، نذكره هو مدرب السابق للترجي الرياضي التونسي، كان أحرز الثلاثية مع الاسبيرانس موسم 2024-2025، وصل نصف نهائي تشامبيونز ليج مع الاسبيرانس 2013، رابع كأس أمم إفريقيا مع منتخبنا لأقل من 20 سنة، وفي الموسم الفارط مع الترجي من جملة المقابلات عنده 18 انتصار 7 تعادلات و3 هزائم. نحكي على الترجي الرياضي التونسي، ترجي بقيادة ريغا كانف اللي برمج بعض المقابلات الودية، دونك باش يلعب ضد النجم الخميري بعين درهم، مقابلة تلعب في عين درهم بعد غدوة، ثم يلعب ضد سقيط الدير نهار 26 جويلية، ثم مقابلة ودية باش تكون ضد الحزم السعودي نهار 4 أوت. آخر أخبار

0: لسبيرانس بخصوص الميركاتو، فانه تم صرف النظر على اللاعب الايفواري لامين ساكو، وبالنسبه لعادل بالطيب من المنتظر انه يوصل ويكمل اجراءات التعاقد مع قصي معشا والحمروني، باش يكونوا في المستقبل الرياضي بالمرسى مقابل ادم اليعقوبي. نحكيو على النادي الرياضي الصفاقسي بقيادة المدرب نبيل الكوكي. الفريق دخل اليوم في تربص في مدينة سوسة بحضور 30 ملاعبي منهم المنتدبين الجدد. مذكر سي اس اس اعلن رسميا ضمه للمهاجم السابق للترجي الجرجيسي مؤمن الرحماني لمدة زوز مواسم، وحكيم موتيبي اللي باش يكون في الفريق حتى لجوان 2029، يلعب في خطة متوسط ميدان هجومي، عمره 22 سنة، والملاعبي هذا هو اخر انتدابات السي اس اس. الأولمبي البيجي تعاقد مع الظهير الأيسر يوسف عزيب اللي هو ولد السيابي ولعب سابقا في الشبيبة القيروانية. الأمل الرياضي بحمام سوسة أعلن عن تركيبة متاع الهيئة المديرة اللي هما السيدة عادل مرجان رئيس النادي، الهادي الطيفة نائب رئيس، عادل رزيقة أمين مال، حمزة الوسلاتي كاتب عام، لطفي موسى رئيس فرع كرة القدم، محمد رمزي سليمان رئيس فرع مكلف بسنف الأكابر، وسعيد عثمان رئيس فرع الشبان. الباسكيت اللاعب الدولي رضوان سليمان بشعقد ندوة صحفية نهار لحد 26 جويلية انطلاقا من الخمسة متاع العشية في أحد القاعات الخاصة في مدينة سوسة للإعلان عن اعتزاله اللعب بصفة رسمية. نحكي هوند قيس عطية رسميا انسحب من رئاسة فرع كرة اليد بالترجي الرياضي التونسي دون توضيح الأسباب، اللي بعض قال إنها أسباب عائلية، لكن في انتظار بتبيع مزيد من التوضيحات في الأيام القليلة القادمة بعد انسحاب قيس عطية. مادام نحكي على الترجي رسميا، الفريق تعاقد مع المنسق تاع سقيت الزيت عزيز الواد لمدة 4 مواسم، في المقابل لاعبه السابق أحمد بنور خرج من الإسبيرانس صحف النادي الإفريقي لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده مع الترجي. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي خلال ندوة صحفية اليوم اعلن عن رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس امم افريقيا ابارتير من الكوب دافريكا الجاية 2027 ل 28 منتخب عوضا على 24 منتخب. من جهة اخرى الكاف تدرس زيادة عدد الاندية المشاركة في الشامبيونز ليج وكأس الكاف، خاصة بعد الطلب اللي تقدم به ابو ريدا وطلب انه الاهلي المصري يكون موجود في الشامبيونز ليج، كيف كيف الرجاء البيضاوي المغربي والوداد يحبوا 3 أندية هذم خاصة يكونوا في المسابقات الإفريقية في الموسم المقبل. دونك الكاف ما زادت تدرس في المقترح هذا. الأهلي المصري باش يلعب مقابلة ودية ضد برشلونة نهار 19 أوت في استاد الكامب نو، من المقرر أنه الأهلي يعمل تربصه في إسبانيا يكون من 6 حتى 20 أوت، تدخلوا 3 مقابلات ودية ضد جيرونا إسبانيول وبرشلونة. كانت هذه 3 نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرفم.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرفم. ما تنساوش الموعد أبارتير من 7 في بلانيت سبور في لمن.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وانفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
4: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
5: بايلا
6: بايلا

0: رجعنا لكم انتباه إلى 26 دقيقة على موجاتنا. المتابعات والأخبار ما زالت متواصلة وتوت سويت باي لا بوز.
1: باي لا بوز باي لا بوز.
0: أكيد البوز كان مع الفنان التونسي نوردو دونك اللي كان البارح حاضر في مهرجان قرطاج الدولي في سهرة استثنائية بكل المقاييس. إلى حد الآن إجماع كبير برشا على نجاح السهرة هذه جماهيريا وفنيا مع الفنان نوردو. عرض جماعة بين الإيقاعات العصرية، الطاقة المتجددة، برشا غناء، برشا تصفيق، برشا إيموسيون، برشا رقص زادة سيغسين بمشاركة ضيفي الشرف الفنانة المصرية رحمة محسن والفنان أحمد زعيم. لقاء هذية جمع بين أصوات وتجارب موسيقية متنوعة على ركح قرطاج وعطات الجمهور اللي كان حاضر بأعداد كبيرة وكبيرة جدا. وقد ما حاولت أنه نبحث في المصادر الخصابية على أموا أعداد تقريبية، يعني كيفاش إدارة المهرجان حصرت عدد الجماهير. الحقيقة إلى حد الآن ما فهمش حتى عدد معلن رسمي من حيث العدد متاع الحضور، لكن الجمهور كان على موعد مع سهرة لا تنسى مع الفنان نوردو. قد ما غنى هو قد ما غنى زاد معاه الجمهور، وكان فما برشا حماس يعني من الصفوف الأمامية حتى الأعلى المدارج في مهرجان قرطاج الدولي. قاعدين تابعوا معنا ديجا على جوهرة فيم تي في في الفيديو بروموسيونيل لكواليس الحفل والتحضيرات للحفلة هذية. لكن الحقيقة زملاء الصحفيين والمصورين اللي عندي علاقة بهم يعني ما شاء الله عليهم كفي ووفي وفي التقاط صور جميلة جدا لعرض البارح، سواء من جهة الجماهير وإلا زادة من جهة الركح يعني من جهة الفنان نوردو هو والفرق الموسيقية الفرق الراقصة بلوتو اللي كانت معاه. الفرقة زادة اللي أبدعت الحقيقة وكانت متناسقة في انسجام تام مع كل حاجة نجم يطلبها نوردو سيغسين. كان فما تحذير واضح جدا العرض هذية، ولو أنه نوردو يعني ما ننسيوش اللي هو 20 جويليا كان حاضر في مسرح سيدي ظاهر في حفل جوهرة فيم، جوهرة اتغني احتفالا بعيد ميلادها 21. دونك هذي أكبر دليل على حرفية الفنان هذي أنه كل حاجة يعطيها حقها، يعني حتى الديبلاسمون سوسة تونس ما منعوش أنه يكون محضر لسبكتاكل متاعو في قرطاج. ندوة صحفية اللي جات بعد العرض هذي كانت أكدت زدا ليموسيون الكبيرة برشا اللي كانت موجودة عند الفنان نوردو اللي هو وكأنه في حلمة وكأنه في منامة ما هوش مصدق روحه أنه سبكتاكل سيبون تعدى، أنه سهرية وفات لباس، أنه الحمد لله الناس كل خرجت فرحانين. وهذه ممكن يجمع اللحظات الشخصية باللحظات كما نقوله وإلا المواقف المهنية، وقت اللي الفنان ما عادش نجم يشد روحه ويضطر أنه يقول لهم سامحوني دموعي غلبتني على خاطرني متأثر على الآخر. ولهنا نحب نحل قوس صغير برشا على الناس اللي تجتهد مهما كان مجال الاجتهاد نتاعها. راني مانيش نحكي على الفن بركة، يعني كيفاش كي شخص بالحق يعطي من وقته يعطي من طاقته ويعطي من مجهوده ويأمن بروحه ويقول لازم شي يجي نهار ونوصل، راهو كونوا متأكدين في أي موقف من مواقف الحياة سواء كان شخصي أو مهني باش تغلبوا دموعه باش ينهار، على خاطر هو كالشريط هذاك متاع التضحيات الكل راهو باش يتعدى قدامه. وحتى حد ما ينجم يحس بقيمتك التضحيات هذيك كان هو كان الشخص نفسه، وحتى حد ما ينجم يعبر في بلاصته كان هو. ويظهر لي ما فماش تعبير أقوى من تعبير الدموع بيان سور وقت اللي تخلي المجال للحضور والإعلاميين الحاضرين في ندوة صحفية أنهم كلهم يشجعوه وكلهم يقولوا له أحنا معاك دونك واصل في الطريق اللي أنت فيه. الحقيقة من أجمل التدوينات اللي قريتها على فيسبوك الحقيقة فيها اعتراف بالجميل، وإحنا راهو ديما نقولوا التوانسة أحنا بهين كي نقفوا لبعضنا، وزيدا في اللحظات فما مواقف التوانسة يكونوا قاسين فيها نوعا ما، يعني ينساوا الباهي الكل وممكن يذكروا كانك الموقف الخايب هذاك. فوقت اللي يكون فما اعتراف بالجميل أني واحدة بالناس قريتها ستاتيو أكثر من مرة وعجبتني، وبالحقيقة مش كان الشخص هذا يرى وبرشة تدوينات يعني قاعدة تناشد وقاعدة توري في قيمة الفنان اللي يخدم على روحه ويأمن بروحه. يعني كرتاج كرتاج كرتاج تهويل كبير للمسرح هذا مع العظمة اللي عنده هو بيان سور والتاريخ العريق للمسرح هذا الأثري ولجمهور كرتاج اللي كل ما نوقف سيغسين متاع في كرتاج يقول جمهور كرتاج حاجة أخرى، سواء كانوا ضيوف يعني من العالم أو من العالم العربي وإلا زاد حتى من تونس. لكن في الأخر أنت كي تأمن بنفسك أكيد باش توصل وباش تلقى نتيجة. دونك التدوينة اللي حبيت نعرج عليها هي تدوينة الصديق الإعلامي محمد الخميسي اللي ظهر ونعرفه اللي عنده علاقة يعني بالفنان نوردو. ومنيش باش نقول إنه الصاحب قاعد يشكر في صاحبه، لا، لما الحقيقة التدوينة حسيتها صادقة جدا. فشكرا ليه محمد الخميسي على اللحظة هذه، وشكرا لكل واحد يأمن الحقيقة ويعترف بالجميل من الآخر. هو قال إلى صديقي نوردو: في زمن أصبح فيه الكثير يروج لثقافة الفشل واليأس والاستسلام، حبيت جيت أنت باش تأكد لنا إنه الموهبة والتعب والإصرار ينجموا يوصلوا صاحبهم لأبعد شيء ممكن هو يتصوره، وإنه النجاح الكبير يبدأ بحلم صغير في قلب طفل آمن بنفسه وما استسلمش. جميل جدا إلى حد الآن. نعرف مليح إنه الطريق ما كانش سهل، وإنه كل خطوة وراها تعب وتضحيات، ومازال قدامك برشا محطات أكبر وأجمل، لكن اللي وصلت له أنت اليوم هو فضل من ربي، هو ثمرة إيمانك بنفسك وخدمتك وصبرك. نشوفك اليوم مرة أخرى فوق ركح كارتاج في عرض كبير وجمهور غفير وضيوف يفتخروا بمشاركتهم معك. مشهد يفرح القلب لأنه ما يمثلش نجاح شخص واحد فقط، بل يبعث رسالة أمل لكل شاب تونسي. الأحلام ما عندها حتى سقف إذا كان الإنسان يخدم عليها ويأمن بروحه. مبروك خويا، وتستحق كل خير، وإن شاء الله هذا النجاح يكون مجرد محطة في رحلة ما زالت فيها إنجازات أكبر في تونس وخارجها. ربي يزيدك نجاح وتألق ويفرح بيك كل الناس اللي آمنت بيك من البداية. الحقيقة كما قلت لكم، الاعتراف يعني في لحظة صدق حاجة ياسر مزيانة. ونتصور نوردو حتى بين البارح واليوم مازال ما هوش مستوعب يعني اللي صار البارح سيخسين مع جمهور كارتاج، مع جمهور غفير جالي شخصه هو ولنجاحاته الفنية هو، سواء كانت موسيقية ولا كانت زادة حتى في مجال التمثيل. وتعرفوا أنه فما عديد الوجوه المعروفة في الشاشة صغيرة، في التلفزة، في الإخراج التلفزي، يعني كانت حاضرة مساندة لنوردو. فالشخص الجميل هو اللي يلقى المساندة من نوع هذايا، الشخص الجميل هو اللي يلقى نتيجة إيجابية لتضحياته. الحقيقة مانيش باش نعمل درس في التفاؤل وفي العطاء وفي ضرورة التضحيات، لكن الرسالة نتصورها واضحة لأي شخص يحب يأمن بروحه ينجم يأمن بروحه وينجم يوصل. ونوردو هو مثال واحد من برشا أمثلة راهو، فقط احنا نحكيو عليه اليوم على خاطر الحدث كما نقولوا مازال سخون. يعني هو بيدو نتصوره اليوم كان رقد قامرة ومازال ماهوش مستوعب، مازال راهو يسكرولي في الفيسبوك في الانستغرام ومش مستوعب شنو اللي صار في كارتاج. فألف مبروك لي هو لشخصه، ألف مبروك لعائلته اللي أكيد مساندته ووقفت معاه، وألف مبروك لجمهور كارتاج اللي ضحى البارح في ظروف استثنائية وشد الصف وصبر صبر طويل برشا باش يستمتع بسهرة استثنائية بكل المقاييس. وهذه من الحاجات اللي واحدة من الناس نفرح بها برشا، وقت اللي الجمهور يتعب ويتنقل ويضحي ويستنى ويصبر وتلقاها فوق منه ساكو فيها الماء وفيها العشاء متاعه وكل شيء، وفي الاخر يلقى سبكتاكل كيف ما هو كان يتمنى. فنتصور علامات الرضا باش تكون موجودة على وجوه الناس الكل، وهذه اللي نتمناه في كل المسارح التونسية وفي كل السهرات التونسية. يظهر لي كفيت ووفيت في حديثي على سهرة البارح في مهرجان كارتاج. إذا أنتم ما كنتوا حاضرين، شخصيا ما كنتش حاضرة، أما إذا أنتم ما كنتوا حاضرين وعندكم تعليق مرحبا بكم، نجموا تخليوا كومنتير على الفيديو اللي تلقاوه توت سويت على الباج أوفيسيال لجوهرة FM على الفيسبوك. وبطبيعة من أبرز الثنائيات اللي كانت موجودة البارح سيوسين نوردو ورحمة توت سويت في بايلا.

الستة وسبعة واربعين دقيقة في بايلة. آخر حاجة كنا نسمع فيها هي مرتضى الفتيتي, وحبيت في ختام الموعد اليوم من بايلة نذكركم اللي فما سهرة بشكون مجانا ومفتوحة للعموم كيف ما تعودتوا ديما على إيقاع الاحتفالات بأوسو في سوسا. ديما فما أن غران سبيكتاكل يكون في ساحة المدن المتاومة, دونك الرونديفو اللي لا بشكون مع مرتضى الفتيتي ومع بلتي. السهرة بشكون حدث وتحضيرات كبيرة وكبيرة جدا للسهرة هذه في إطار الانتظار لتاريخ الاحتفال بالكرنفال. وكيف ما تعودنا ديما سوسة تكون حافلة في الفترة هذه من شهر جويليا, وربي ديما علينا إن شاء الله احتفالات تكون مزيانة ومزيانة برشا. عمنا حتى مع الكيب بركة نحكيه في الكواليس, قلنا اللي بالحق عمنا كانت أرقام قياسية وحضور جماهيري كبير وكبير جدا. وقتها زادة كان فما بلتي, دونك سنة فما بلتي وفما مرتضى, دونك من المنتظر زادة الحضور باش يكون قياسي بالنسبة لأعداد الجماهير اليوم اللي بيشكون حاضرة في بوجعفر الكل في ساحة المدن المتوأمة تحديدا, والاستعدادات التقنية

اللوجستية والأمنية كبيرة وكبيرة جدا، على أمل أنه تتأمن زادة حتى الصورة للناس اللي بتكون موجودة بعيدة من خلال تركيز الشاشات، من خلال زادة حتى كل المعطيات اللي جمعناها من الصفحة الرسمية لكرنفال وسو. وبالمناسبة هذه حبيت نقول لكل ضيوف سوسة الليلة وفي الأيام القليلة القادمة من المدن والولايات المجاورة، كونوا متأكدين أنه تمت برمجة يعني حتى سفرات إضافية بداية من اليوم تزامنا مع فعاليات مهرجان أوسو. هذاك علاش الإدارة الجهوية للنقل بسوسة أكدت في بلاغها الأخير أنه تقرر بعد التنسيق مع شركة النقل بالساحل والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باش يوفروا سفرات ليلية إضافية أيام 22 يعني أبارتيغ من ليلة وغدوة وبعد غدوة 22 23 و 24 جويلية، وهذه لتسهيل تنقل المواطنين اللي بشي يواكبوا فعاليات احتفالات أوسو، سواء الليلة في الجران سبيكتاكل في ساحة المدن المتوأمة وإلا زادة الكرنفال. دونك السفرات بشكون على مستوى محطة المترو في اتجاه سيدي عبد الحميد الساحلين المستير، وعلى مستوى محطة الحافلات الباب الجبلي، وبش يتم تخصيص حافلات شركة نقل بالساحل اللي مقابلة البورت متاع سوسة أيام 22 و25 جويلية الجاري. فإن شاء الله النقل مضمون كما قلت لكم وسفرات مضمونة انطلاقا من ليش متعليل سفرات العودة في اتجاه المدن والولايات المجاورة. وإن شاء الله المعلومة تكون وصلت لكل الجماهير والناس اللي تحب تتفرهد بالحق يعني في سوسة في الأيام هذه بارتيغ من الليلة والأيام الجاية، فإنه بحول الله يعني ترانسبور مضمون وما فماش حتى إشكال. وهذا يرجع لعامل الخبرة خليني نقول، خاطر أوسو عام بعد عام الإمكانيات تتحسن والتنسيق يتحسن والمعلومة زادة والتواصل يتحسن عام بعد عام. فألف شكر وألف تحية للهيئة المشرفة على كرنفال أوسو وخصوصا وليد بن حسين للمجهول، وتحية كبيرة برشا وأكيد عن مجهود كبير وجبار للناس زادة المتطوعة لتنظيم الكرنفال وتنظيم كل السهرات التابعة كرنفال أوسو في سوسة. بالمعطيات هذه نكون وصلنا لختام الموعد اليوم من بايلة، شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا طيلة ثلاثة سوايع من زمان في جولة ما خلينا وين مشينا اليوم، دونك جولة من أقصى شمال الأقصى الجنوب. إن شاء الله يا ربي الأجواء تكون ممتازة في كامل مناطق الجمهورية. نعاود نقول مستمعينا شوية صبر شوية صبر بالحق، إن شاء الله بعد العسر هذي الكل ما فما كان اليسر، على خاطر نعرف الظروف المناخية والقبة الحرارية اللي عايشين على وقعها في تونس تنجم هكية تفسد شوية المود، أما ميسيرش نصبروا ونتحملوا، وإن شاء الله يكون هذي درس وتكون تجربة للإدارات المشرفة والشركات الوطنية سواء ما وإلا ضو، يعني يفهموا اللي احنا بالحق داخلين على مراحل وتغيرات مناخية كبيرة وكبيرة جدا. فإذا كانت القبة الحرارية هذه تواصلت أيام وما زلنا نستنيو في تقارير رسمية من الجهات الرسمية باش تحكي لنا على الأرقام القياسية اللي تم تسجيلها، احنا توقعدين نجمعوا في المعلومات صحيح من مصادر رسمية لكن كل نهار ونهارو ما زلنا نستنيو في الجرد والتقارير الرسمية اللي باش تحكي لنا على الفترة هذه اللي تعديت على تونس وما زالت متواصلة هي لا محالة، وديما نقول ربي يلطف بنا. دونك ان شاء الله الإدارات المشرفة والشركات الوطنية هذه تتحمل من المسؤولية وتولي عندها رؤية استراتيجية وعندها استباقية وعندنا إمكانيات تنجم تخلينا نكون في أريحية أكثر. صحيح هو الشيء مهش متسبب فيه حتى حد، متسببين فيه احنا ما بطريقة يعني كما نقولوا بالفيدباك معناها أجيال وراء أجيال، أما ما فهميش الشخص المباشر المسؤولية ما نجموش نقولوا مباشرة لحتى طرف. دونك سخانة على الناس الكل، لكن وقت اللي يقص الماء والضوء يظهر لي تولي أزمة، وقت اللي تقص معها الاتصالات زادة تولي أزمة، وتقص معها الانترنت تولي أزمة زادة. فماذا بينا نتعلموا نتجاوزوا الأزمات هذوما ونقراوا لهم حسابهم ونكونوا عنا سيناريوهات استباقية، وإن شاء الله ما يعطينا ربي كان قد جهدنا. هذه يظهر لي أحسن حاجة نجم نختم بها الغونديفو اليوم. التحية توصلكم عند حسام الجيد في الديجيتال، سامي دويري في الإخراج التقني، سلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. إن شاء الله غدوة نتلقى بكم مستمعينا في ظروف خير من هكا، ويكون المحتوى ديما متجدد حسب انتظاراتكم بطبيعة في بايلة من الأربعة حتى للسبعة. بون سواري لكم الكل، باي باي.

وما فيها الموجب بكم تزيد تكبر. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم صارت 24 جويلية. أوركستر لورفيون في فقرة أولى مع مارسيل خليفة وفقرة ثانية مع مهدي هجاري.

0: جوهرة جيت سيت
1: يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا. الموعد في سهرة 22 جويليا مع الفنان المصري أحمد شيبة.
2: أنا مش فاضلكم لما افضغلكم هتشوفوا مني حاجات غريبة بشكل تاني.
1: الموعد في سهرة 23 جويليا مع عرفر بوخ للفنان

0: جوهرة جيت سيت.
1: كرنفال أوسو في الدورة 63، السهرة الحدث. ستار أوسو بلطي. ومرتضى رفتيتي.

0: الموعد 22 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 مساء بساحة المدن المتوأمة بجوهرة الساحل سوسة أو السوق الفني جمعنا والتراث أصالتنا بمساهمة ولاية سوسة بلدية سوسة وزارة الشؤون الثقافية وزارة السياحة قاعة المؤتمرات بيرانيت وجوهرة اف ام.
1: برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية.
2: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية وهذه أبرز عناوينها. وزير الدفاع الوطني يبحث مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا سبل تطوير الشراكة بين الجانبين. وانقطاع للكهرباء يشمل عدة مناطق في البلاد إلى حدود 10 ليلا وفق أستك. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء هذا اليوم بعدد من مناطق البلاد خلال الفترة الممتدة بين 6 مساء والعاشرة ليلا وعلى فترات متقطعة مع عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. تجدون القائمة المفصلة بالأماكن المشمولة بالقطع الكهربائي على موقعنا جوهرة.fm.net. وجه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مراسلة رسمية إلى الرئيس المدير العام لشركة تونسية للكهرباء والغاز على خلفية الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي التي تشهدها عدة مناطق من البلاد، مبينا ما قد ينجر عن هذه الانقطاعات من تداعيات تؤثر على السير العادي للقطاع الصيدلاني ولبحث حلول فورية تحد من آثار انقطاعات التيار الكهربائي إلى جانب وضع خطة استباقية مستقبلية تضمن استمرارية الخدمات الصيدلانية والتوقي من المخاطر المحتملة. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن تقليص عدد ممرات السير بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جبل الجلود بالعاصمة تحت جسر سانغوبان من ممرين إلى ممر واحد، وذلك في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. الوزارة بيّنت في بلاغ مروري أصدرته بعد ظهر هذا اليوم أن هذا الإجراء يهم مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة في اتجاه بن عروس، مع الإبقاء على ممرين لحركة المرور القادمة من بن عروس في اتجاه العاصمة. وسيدخل هذا التنظيم الوقتي لحركة المرور حيز التنفيذ بداية من الجمعة المقبلة 24 من جويلية على الساعة 5 مساء، ويتواصل لمدة 45 يوما، وذلك لتمكين المصالح الفنية من إنجاز أشغال أسس الجسرين الجديدين ضمن هذا المشروع. أعرب وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا الجنرال داغفين أندرسون عن تطلع تونس لتطوير الشراكة بين الجانبين واستكشاف آفاق جديدة في مجال نقل التكنولوجيا الدفاعية وتوسيع التعاون في المجالات الاستراتيجية والاستخبارات بما يتلائم مع تطور المشهد الجيوسياسي في بيئة إقليمية ودولية معقدة تتسم بعدم الاستقرار وتنامي التحديات الأمنية. من جهته أشاد قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا بالتعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وبما يزخر به الجيش التونسي من كفاءات وقدرات تدريبية في مجال التكوين برزت خلال احتضان تونس للتمرين العسكري الأسد الإفريقي، معربا عن التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين والارتقاء به وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالح الطرفين. دوليا حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في الأيام الأخيرة وما تخلفه من ضحايا مدنيين، داعيا إلى احترام وقف إطلاق النار وضمان المساءلة عن الانتهاكات، حيث أكد المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان في إجاز صحفي أن جيش الاحتلال الصهيوني كثف من هجماته على غزة خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال. هذه الهجمات أصابت المباني السكنية وخيمة واحدة على الأقل للنازحين داخليا وعدة مناطق أخرى مكتظة بالمدنيين. في إحاطة قدمتها أمس مديرة قسم العمليات والدعوة في مكتب تنسيق شؤون الإنسانية، أكدت الأمم المتحدة أن سوريا تقف عند لحظة مفصلية تتطلب الانتقال من الاعتماد على المساعدات الطارئة إلى التعافي والاعتماد على الذات، وحذرت في الوقت ذاته من أزمة تمويل حادة أدت إلى تقليص المساعدات الغذائية والصحية المقدمة للسكان. وافق البرلمان البلغاري اليوم على التمركز المؤقت لطائرات أمريكية للتزود بالوقود في قاعدة بيزمر العسكرية، رغم تحذير إيران من أن هذه الخطوة ستكون تواطؤا في العدوان وجرائم الحرب على أراضيها. ختام نشرتنا بفكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث سيتميز بقية هذا اليوم الأربعاء وبداية الليل بظهور سحب تكون محليا كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم يكون الطقس صافيا إلى قليل السحب بأغلب مناطق البلاد خلال بقية الليل. الرياح تهب من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب. من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط، وبالمرتفعات بين 35 و39 درجة ببقية الجهات، في حين تصل إلى 42 درجة بمناطق الجنوب الغربية. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21، جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت، وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح، ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: C'est le sport avec Planet Sport.
1: السبعة وعشرة دقائق مرحبا بكم الناس يكونوا معنا في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية سويعة في الاكتواليتي في تونس والعالم باش يرافقنا فيها في التحليل الفني المدرب والمحلل الفني بلال بشوش. مرحبا بلال.
2: بانيس ومرحبا بمشاهدي ومستمعي جوار فيم وجوار تي في.
1: قبل ما نحكيه على الكوندكتور متاع الحصة مباركو بلال بشوش رسميا على رأس الإدارة الفنية للشبان في الأمل الرياضي بحمام سوسة. مبروك البوست الجديد.
2: مبروك تنيس إن شاء الله بتربي ونكون هالحصة مهمة مشجعي وجماهير أمل حمام سوسة إن شاء الله نكون معناها موجودين باش نحسنوا ونطوروا معناها الفئات السنية للأمل الرياضي بحمام سوسة.
1: وانت مش غريب على الامل الرياضي بحمام سوسه، تجربه كبيره. امل الرياضي بحمام سوسه يرجع لبطوله رابطه المحترف الاولى، وانت كنت عشت تقريبا من احلى اللحظات اللي عاشهم الامل الرياضي بحمام سوسه في الرابطه الاولى. احسن سيزون تتذكره في حمام سوسه؟
2: صحيح، احسن سيزون يكون سيزون اللي كانت بعد الصعود معناها 2007 2008، معناها كان سيزون ممتازه. كملنا نصور في المرتبه العاشرة والمرتبه 11، كانت منافسه كبيره، تصرنا فيها معناها على الترجي وعلى الافريقي السي اس اس، معناها كان موسم ممتاز ان شاء الله بقدر ربي. علاش لا؟ معناها المجموعه الموجوده تو مجموعه طيبه، فريق قاعد يقوم بانتدابات، ان شاء الله تتعاود معناها وعلاش لا؟
1: احسن بونتو تذكروا معناها
2: الامكانيات الموجوده معناها الفريق باش يعاود. والله احسن زوز اهداف يمكن هدف النادي الافريقي ضد النادي الافريقي وهدف ضد الترجي التونسي.
1: به ان شاء الله بالتوفيق على راس الاداره الفنيه. كما قلت العمل القاعدي راه ديما يبدا من الشبان كما نشوفوا في المنتخبات الكبرى والا في الفرق الكبرى، دونك كل التوفيق. بعد شويه باش نحكيو على الكاف باتريس موتسيبي والندوه الصحفيه اهم ما جاء فيها، كيف نحكيو على الميركاتو في تونس واخر الانتقالات اللي صارت اليوم وايضا على المستوى الاوروبي وعلى المستوى العالمي. نبداو برئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم باتريس موتسيبي. نحكيو على الكوب دافريك اللي باش تكون كوب دافريك الجايه 2027 باش تصير في تنزانيا اوغندا وكينيا من 19 جوان حتى 18 جويليا، على عكس ربما اللي استنسنا به ديما الاكثريه كوب دافريك تصير في الشتاء،
2: في جانفي
1: هذه باش تكون في الفتره الصيفيه، ونحو الترفيع في عدد المنتخبات المشاركه، دونك باش يتم الترفيع في عدد المنتخبات المشاركه من 24 منتخب ل 28 منتخب بدايه من كان الجايه.
2: يمكن التزامن نتاع زياده في كاس العالم
1: جاب الفكره موتسيبي من كاس العالم،
2: جاب الفكره انه يزيد وزاد معناها البارتيسيباسيون نتاع معناها لي بي افريكان في الكوب دي موند. بكل صراحه ما كانتش خايبه، كانت طيبه. ما فرق تعديت للدور الثاني اللي
1: 10، هما 10 تعديوا 9،
2: تعديوا 9 معناها كان تونس،
1: كان تونس.
2: معناها تشوف انت نجاح افريقي في معناها في البريزونس نتاع العشرة منتخبات، دونك علاش لا؟ حتى الفتره نصور معناها تويلت ولا بريسك الكوب دافريك شهر، دونك ولا كل شيء معناها تجاري، باكثر عدد مقابلات، باكثر نسب مشاهده، باكثر بيعان معناها دي بي معناها دو ماتش. ان شاء الله المستوى يكون معناها يكون طيب، وما تعرف راهي الزياده ما نتاع المنتخبات مش ديما تكون جيده، لكن تصور في افريقيا مع الكم الهائل نتاع اللاعبين اللي يلعبوا معناها خارج افريقيا ويلعبوا في بطولات اوروبيه كبيره، دونك نتصور باش تنجح العمليه هذه. زياده نتعرف اربع فرق ماهيش برشا، نتصور انها باش تنجح.
1: اما السؤال المطروح ربما انه باش نتحرموا شويه من الكوب دافريك، خاصه باش تولي بعد كل اربع سنين بعد النسخه الجايه تقريبا في السنوات المقبله كما اعلن باتريس موتسيبي، يعني باش تولي كيف كاس العالم باش تولي كل اربع سنوات.
2: معناها الفيفا يعني اثرت على الكاف
1: وخموا في المصالح نتاع الانديه الاوروبيه جكروا على
2: خاطر الحال، وخموا في مصالحهم في سيرتو معنا في كاس العالم انه اللاعبين هذوما يشاركوا كل عامين، معنا فما اجهاد كبير، فما رفض كما شفت معنا ساعات غوارديولا معنا ولا المدربين الكبار قاعدين يتقلقوا من عدد المقابلات للاعبين نتاعهم اللي في بعض المواسم تزامنا مع كاس العالم ولا كاس اوروبا كاس افريقيا يوصل معناها حتى ل 60 ولا 65 مقابله اللي معناها ياثر على المردود العام تاع اللاعبين هذوما اللي هم النجوم في الفرق الاوروبيه.
1: واللي هم النجوم من افريقيا تحب ولا تكره أغلبية. اي فريق الاغلبيه نتاعو
2: فيه معناها على الاقل معناها عدد مهم تاع لاعبين افارقه سواء في الفرق الفريق الاول ولا الفرق الثانيه اللي ديما عندها معناها لاعبين من افريقيا قادرين يحضروا فيهم باش يتعداوا للفريق الاول.
1: هي الكاف حتى للحظه هذه مازالت ما اعلنتش على التقسيم كيفاش باش يكون. ب 28 منتخب باش تكون الكوب دافريك، خاصه ربما التقسيم باش يمشيوا في سبعه مجموعات.
2: كانت ستة مجموعات هي في الكأس إفريقيا الفارطة، نتصور بش يكون معناها سبعة مجموعات،
1: سبعة في الأربعة، سبعة في الأربعة يكونوا أربعة،
2: عدد معناها موال بش يكون بتعديهم معناها بش يوصلوا للثمانية،
1: سبعة مجموعات فيهم كل مجموعة فيها أربعة منتخبات ومن بعد يترشح الأول والثاني. هذا ديما نقول في انتظار الإعلان من الرسمي من الكاف. كل مجموعة بش يكون فيها أربعة منتخبات وهما سبعة مجموعات، يترشح الأول والثاني ومن بعد يترشحوا احسن زوز اصحاب مركز ثالث وهكا
2: يعني اكثر لوجيك معناها. وبالتقسيم هذا باش تلقى ماكش تلقى اكثر من فريق قوي على راس مجموعه، حتى الفريق الثاني معناها ماكش تلقاه قوي خاطر ما عندناش معناها 14 اكثر من 14 فريق معناها في تصنيف عالي. دونك نتصور اللي الفرق الكبيره الفرق اللي عندها معناها قيمه كبيره ياسر باش تتعدى سواء في المرتبة الأولى سواء في المرتبة الثانية.
1: به الكاف أيضا حسم أكدو باتريس موتسيبي بكري شوية في الندوة الصحفية اللي صارت اليوم، تدرس زيادة عدد الأندية المشاركة في الشامبيونز ليج والكاف، هذا بطلب من الاتحاد المصري لكرة القدم، خاصة أنه يحبوا يشوفوا ربما الضغط والشعبية اللي عند الأهلي المصري يحبوا يشوفوها في الشامبيونز ليج كيف كيف الرجاء والوداد البيضاء والمغربي، ماذا بهم الثلاثي هذا خاصة فرقة تكون في الشامبيونز ليج وفرقة تكون في كأس الكاف.
2: وبحكم زاد الترتيب نتاعهم معناها افريقيا البطولات نتاعهم دونك قادرين باش يكونوا فما ثلاثه فرق، فكره طيبه مش خايبه
1: وتعطي فرصه عادله برشا يظهر ولا
2: صحيح ماهيش عادله، لكن
1: خاصه فرق تتنافس ومن بعد وقت اللي تلقى روحك مثلا الاهلي المصري ما يكونش في
2: المرتبه الاولى
1: باش يمشي شامبيونز ليج ولا ثاني يخلقوا له قانون اخر ولا تعديل،
2: لكن زاده من جهه اخرى غياب الفرق هذه اللي هي معناها مترأس الحصول على الشامبيونز ليج اللي عندها معناها خبره كبيره وعندها القاب كبيره في الشامبيونز ليج، زاد بكل صراحه ينحيك شارم تاع تاع الكوب دافريكا هذه تاع الشامبيونز ليج.
1: ولو انه الاهلي المصري نذكروا برمج مقابله وديه باش يكون ضد برشلونه نهار 19 اوت في استاد الكامب نو، باش يعمل ثلاثه مقابلات وديه، دونك نعرفوا ان الفريق هذا يظهر لي تفكيره عالمي على مستوى التسويق على مستوى
2: البرمجه يعني، ومشاركته في كاس العالم للانديه ومشاركته في الشامبيونز ليج معناها بكل صراحه فريق عالمي، برشا اموال قاعده تصرف، انتدابات كبيره، امتيازات كبيرة، دونك يستحق له المصري باش يكون موجود رغم الفترة الصعيبة اللي تعدى بها. لكن وتشوف انت معناها نظام البطولة في اخر في البطولة الاخيرة دي ما كانش عادل نوعا ما، معناها تقسمت البطولة كل واحد خذال في النقاط نتاعو ولعبوا ثلاثة مقابلات بين بعضهم، دونك نتصور اللي المشاركة نتاعو تضفي اكثر حماس وتخلي معناها الشامبيونز ليج معناها عنده قيمه كبيره كيما بقيه الفرق الاخرى الموجودين معناها كيما الترجي ولا كيما الفرق المغربيه ولا
1: سان داونز ولا غيره
2: من الفرق سان داونز
1: فقط نذكر
2: الفرق الليبيه اللي ولت معناها عندها
1: ليبيا تخمم ربما انها تستضيف كاس امم افريقيا، تخمم انها تصب دوسي نتاعها، عندها ثلاثه ملاعب تقريبا من طراز
2: المال قوام الاعمال معناها تشوف انت لتو ليبيا معناها سيرتو الانتدابات الاخيره معناها يعني والهجره نتاع الكفاءات الكبيره نتاعنا واللاعبين والمدرب فوزي البنزرتي معناها الناس قاعده تعرف شنو
1: تعمل فيستون مايلي زاد لعب بيراميدز
2: معناها مش مستاهل باش تنتدب الملاعبيه هذوما، عندهم مشروع كبير عندهم المال وقادرين معناها باش انهم يطوروا من انفسهم وقادرين باش يحبوا يدخلوا المنافسه اللي هي لازمها برشا فلوس ولازمها برشا لاعبين كبار لازمها زاد مدرب كيما فوزي بنزرت اللي يعرف الاسرار تاع الشامبيونز ليغ هذه.
1: وهو حتى على مستوى التسويق والاشهار نذكروا حتى ليبيا وقتها في تم استقبال زوز فرق عالمي اللي هما اتلتيكو مدريد وقتها وانتر ميلان لعبوا كاس اعاده الاعمار وقتها في ليبيا
2: فما انفستيسمون كبير. تشوف الانتدابات وتشوف معناها الاموال المرصوده، دونك اللي يخدم راهو يلقى كيما تشوف معناها البي اس جي في فتره ما ما كانش موجود على الساحه الاوروبيه
1: صحيح،
2: توا الفريق هذا بعد ما صرف برشا فلوس يلقى روحه معناها متربع على العرش تاع الشامبيونز ليج الموسم الثاني التوالي بالاقناع معناها مردود واقناع والانتدابات مدروسه معناها تنفستي في برشا برشا فلوس تلقى روحك بعد زادت تجني معناها برشا اموال.
1: الكاف ولا تخمم حتى في العنصر النسائي بقوه، ويظهر لي توصيات من الفيفا بما انه حتى الكوب دافريك نتاع السيدات $2 مليون بالنسبه للبطل ترفيع في قيمه الجوائز الماليه،
2: مبلغ كبير ياسر. معناها قاعد يعطي في صوره في افريقيا انه الاستثمار معناها في كره قدم النسائيه راو زادة ماني عنده تبعات مالية كبيرة برشا، وباش الناس تتحرك وماك تعرف مش سهل باش انك تلقى فرق افريقية عندها معناها فما انفستيسمون كبير من من من من البنات ولا من سيا باش يمشيوا للكرة القدم اللي هي ريال مو معناها مخصصة للرجال.
1: ويخمموا زادة انه خاصة في الاحتراف وقت اللي تلقى لاعبة من افريقيا تمشي لبرشلونة ولا صحيح. ولا اولمبيك ليون كيما سيطر في فترة معينة
2: تاع 7 أو 8 معناها تشامبيونز ليغ. دونك هذاك هو معناها قاعدة فما تطور كبير على المستوى الرياضي تخلى معناها على المستوى النسائي في كرة القدم.
1: واضح. بعد شوية نحكيه على الميركاتو، نحكيه على آخر الصفقات اللي تم إبرامها اليوم وتم الإعلان عليها اليوم، وأيضا آخر أخبار النوادي التونسية.

0: دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور حتى للثمانية. نحكيوا على الميركاتو ونحكيوا أيضا على آخر أخبار الأندية. نذكر رفقنا في التحليل الفني بلال بشوش. بلال, نبدأ بالنجم الرياضي الساحلي اللي وصل التحضيرات استعدادا لانطلاق الموسم الجديد تحت قيادة كريستيان براكوني. على مستوى الفني فهم برشا شبان قاعدين يحضروا, أكيد براكوني يعرف جيدا البطولة التونسية, كان درب الموسم الفارط الترجي الرياضي التونسي, قادها في 8 مقابلات لثمانية انتصارات, توج بلقب الكأس. وعلى المستوى زاد المالي اللي هو مهم, لجنة تفضل للنزاعات قاعدة تسكر في دوسيات بفضل جماهير الليتوان, اللي نذكر وصلت للدوسي متاع حمزة جلاسي فيه أكثر من 18%, تقريبا تم تجميع مبلغ 50 مليون من 281 مليون. مازال دوسي فوز البنزرتي فيه 75 مليون, لسعد الدريدي فيه 150 مليون. هذا نذكر خمسة دوسيات مع بعضهم فيهم مليار, معهم كل من أصيل الجزيري للدوسي تسكر, وياسين العمري كيف كيف الدوسي تسكر, ويقعدوا أبار هذم خمسة دوسيات أخرى لغلق كل الملفات. ما نذكروا الإتوال وصلت تقريبا 4000 اشتراك قبل انطلاق الموسم الجديد.
1: جمهور النجم كل صراحة قاعد يقوم قاعد يعمل في الجمعية معناها بدرجة كبيرة, لكن هذا ما يكفيش, لازم الناس المسؤول الميسوري الحال, لازم رجال الأعمال, لازم الناس اللي خدمت قبل في الإتوال اللي عندها الإتوال الفضل عليهم, لازم كل صراحة يتحركوا في أسرع وقت. الفريق داخل على برشا محطات انتدابات, يزم يسكر دوسيات قديمة, فما زاد دوسيات جديدة الانتدابات, فهم برشا حاجات في النجم الرياضي الساحلي. صحيح الفريق توا رجع للتمارين معناها, والأجواء معناها تقال يقال عليها معناها أنها أجواء طيبة, لكن هذا ما يكفيش بالنسبة للنجم مقارنة بالنجم بالموسم الفارط. يلزم بكل صراحة تدعيمات على جميع الخطوط, في جميع الخطوط وعلى جميع المستويات. أنا وقت اللي تشوف أنت المجموعة الفارطة, يمكن الحارس صبري بن أحسن بكل صراحة هو اللاعب الوحيد اللي كان موجود وميلي بلاستو مقام بردود كبير, هذا ما يكفيش. وإن شاء الله النجم ما يتلزش باش أنه يبيع معناها ركيزة من الركائز باش أنه يعاون روحه ويرجع يرجع معناها كما نقولوا نحن النقطة الصفر, خطر هو توا معناها في إلا معناها باش أنه يحرك المجموعة هذه ويضيف انتدابات. موسم ماهوش سهل, موسم صعيب, فيه 30 مقابلة, صحيح ما فيهمش مشاركات إفريقية, كأس تونس والبطولة ممسلين, لازم مجموعة كبيرة ومجموعة طيبة يكون المستوى متاحها معناها قادر باش ينافس
0: ومتقارب زادة حتى
1: على الأقل في معناها في المراتب الأولى, واللي ما ليه معناها يكون موجود على الأقل في مركز أهله للمسابقة الإفريقية.
0: هو على الأقل زادة كما قلنا يكون تنافس ويكون نيفو متاع اللاعبين متقارب شوية.
1: بيت الحال خاصة الوقت اللي تعمل على الشبان.
0: أكيد بكري شوية على صبري بن أحسن, زادة نشوفوا رائد الجزائر رجع مثلا توا قاعد يتدرب مع
1: صحيح
0: الفريق.
1: صحيح إضافة بحكم عدم موسم ممتاز
0: مع اتحاد بنجردين, بتكون منافسة في صالح الفريق.
1: صحيح منافسة بتكون طيبة, مع إنه معناه صبري بريسك لعب الماتشات الكل الموسم الفارط. هذه ممكن الضريبة متاع المنافسة أن مزوز يكون مستوى مش قريب, لكن الجزائح معناها بكل صراحة قدم موسم ممتاز مع بقردين. إن شاء الله زادة نشوف ملعبية أخرين يرجع المستوى متاعهم, وإن شاء الله الشبان زادة
0: خاصة براكوني يميل شوية للشبان منذ تواجده في الترجي الرياضي التونسي.
1: صحيح فرصة كبيرة آخر كبيرة ياسر للشبان, خاطر يمكن اليوم أنت توا النجم الساحلي في حاجة للملعبية, في حاجة للمركز تكوين شبان. إن شاء الله شبان ذوما نشوفهم يلعبوا ونشوفهم معناه المنتوج متاع مركز تكوين شبان اللي هو ديما يتعامل الفريق الأول بلعبية ممتازين.
0: به نحكيه على الترجي الرياضي التونسي بعودة الروماني ريغا كامف اللي يشرف على الفريق. دونك الترجي برمج بعض المقابلات الودية, بش يلعب ضد النجم الخميري بعين درهم, مقابلة من المنتظر تكون بعد غدوة في عين درهم, ثم يلعب ضد تقدم ساقيت الدير نهار 26 جويلية, ثم الحزم السعودي بقيادة جلال القادري, مقابلة منتظرة تكون نهار 4 أوت. مع آخر الأخبار صرف النظر على قائد أسيك ميموزا الإيفواري لامين ساكو بعد وصوله لتونس, ما عملش حتى تيست ميديكال, كان الترجي ما اقتنعش بالملاعبي هذا ورسميا تم صرف النظر. في المقابل عادل بالطيب اللي هو إلي غوش عمره 29 سنة, عنده تجارب في رومانيا في فرنسا في تركيا مع بعض الفرق, من المنتظر يكون هو الانتداب القادم للترجي الرياضي التونسي.
1: الترجي قاعد يلوج على كاليتي في الانتدابات, الترجي يعرف اللي ملاعبي متوسط ولا ملاعبي معناها ماهوش في قيمة كبيرة برشا, ما يستحقوش،
0: ماهوش خير من اللي عندك
1: بتبيت الحال. ما يستحقوش معناها باش يكونوا في المجموعه. شوف معناها الانتداب نتاع ريبيرو معناها بكل صراحه،
0: ريبيرو اللي وصل له نذكروا البارح من المنتظر انه يصح العقد نتاعو،
1: ارقامه معناها ممتازه جدا معناها مع سان داونز معناها بكل صراحه لعب كبير، ونصور زاد حتى القيمه الماديه كانت كبيره. دونك الكاليتي استحقاقات تاع الترجي استحقاقات كبيره، فشل في جامبيز ليج في الموسم الفارط كيف كيف، زاد ما تحصلش على البطوله وتحصل المرتبه الثانيه. دونك فما اعاده ترميم البيت بانتدابات مدروسه، انتدابات كبيره على المستوى المادي، لكن بعد نشوفوا على المستوى الفني وعلى المستوى الرياضي اسكو تستحق القيمه ديكا ولا لا.
0: ريبيرو يشبه شويه ليانساس، خاصه انه الملعب هذا برازيلي نذكروا عمره 27 سنه،
1: احسن شويه من يانساس بكل صراحه. يانساس الفترات اللي في الترجي ما كانش مستواه معناها كان مستواه متذبذب، كان فترات معناها سيرتو الاصابات نتاعو كانت طويله شويه. دونك غيابه في بعض المقابلات الكبيره أثر، كما تعرف معناها بريسك من أحسن الأجيال الموجودين في الترجي، لكن الغيابات نتاعو أثرت ولا الترجي معناها استغنى عليه. وهذا أكد اللي معناها الترجي بالنسبة للانتدابات نتاعو يتكون معناها 100% باش تعطي الإضافة، وإلا معناها يصبر في الانتدابات وياخذ وقت معناها ياخذ الوقت اللازم باش يقوم بالانتداب.
0: واضح. بالنسبة لبقية الانتدابات الترجي حتى التوا كيفاش تشوفهم كفني؟ نذكرك بهم: منتصر السيد حارس المرمى، مروان الصحراوي، هيكل الشيخاوي، محمد الحاج محمود، يوسف بشا، كاميروني فيرنانديز،
1: رائد الشيخاوي،
0: رائد الشيخاوي، رائد هيكل صح في النادي الافريقي، هو لاعب سابق كيف كيف هو الاتحاد المونستيري واللي هو رائد شيخاوي اللي هو الامل الرياضي بحمام سوس لعب فيها حمام سوس. الكاميروني فيرنانديز، لوكاس ريبيرو منتظر صح، وعادل بالطيب كيف كيف المنتظر صح، مع خروج قصي معشا والحمروني باش يمشيوا المستقبل الرياضي بالمرسى، وادم اليعقوبي باش يكون في الترجي.
1: بالنسبه للانتدابات المحليه، الترجي قاعد يصطاد في احسن اللاعبين الموجودين. صحراوي زوز مواسم كان معناها بكل صراحة في الملعب التونسي قدم مردود طيب، كيف كيف رائد شيخاوي بحكم العمر نتاعو 22 سنة بحكم زيادة انه لاعب دولي بريسك من احسن يعني المدافعين في المركز نتاعو في البطولة التونسية. دونك الترجي ما تخليش حتى شيء للصدفة، سيرتو في تونس قادرة معناها على انتداب اي لاعب. دونك بحكم زيادة خروج لاعبين مريح توغاي، دونك فما تجديد على المستوى الدفاع، ترجي معناها مش يخلي حتى شيء للصدفة. كيف كيف زاد المراكز الاخرين فما تجديد بريسك على جميع في جميع المراكز، والترجي قاعد يشوف اي ملاعب يلقاه معناها ملائم، سيرتو اللاعبين معناها التوانسه والا المزدوجيه الجنسيه، لا يلقى اكثر من لاعب الترجي موش معناها باش يفكر برشا وباش يقع انتداب.
0: من المنتظر زاد يتم فسخ عقد الموحلي بالترجي، نعرفوا انه دوسي
1: عدى فتره معناها كبيره في الترجي
0: وما لقاش
1: حتى مدرب، والمستوى نتاعو معناها ما لقاش فرصه للعب. دونك جاء الوقت انه يلزمه يغادر ويشوف فريق اخر.
0: باهي، من الترجي الرياضي التونسي نحكيو على النادي الافريقي. البارح يظهر لي الخبر اللي كان في الحقيقه فاجئ الجميع، وحتى فما انقسام بين جماهير النادي الافريقي اللي مع تعيين ماهر الكنزاري واللي ربما يكونوا ضد التعيين هذا. كيفاش انت كفني كيفاش شفت التعيين ماهر الكنزاري على راس النادي الافريقي؟
1: والله توا في العالم معناه وفي عالم الاحتراف ما عادش تستغرب حتى شيء. المدرب ولا معناها سواء يكون معناها ولد الترجي ولا ولد النجم ولا ولد النادي الافريقي، ماناش قاعدين نشوفوا فيها برشا صحيح، وسيرتو معناها الانتماء نتاع ماهر هو اللي قلق برشا جماهير النادي الافريقي. لكن الكنزاري مدرب محترف كيف كيف معناها عدى فتره طيبه في الترجي، معناها توج بالقاب، السي في نتاعو سي في معناها كبير بريسك حتى مع النادي البنزرتي.
0: لا نعطيك الارقام نتاعو مع الترجي الرياضي التونسي. هو صاحب الثلاثيه مع الاسبيرانس موسم 2024-2025، نصف نهائي تشامبيونز ليغ 2013، رابع كاس امم افريقيا لاقل من 20 سنه مع المنتخب الوطني، وعلى الاسبيرانس في اخر سيزون اشرف على بعض المقابلات اللي فيهم 18 انتصار، 7 تعادلات و3 هزائم.
1: دونك سي في معناها باهي والارقام طيبه بالنسبه للمدرب تونسي، تمكن معناها باش يكون على رأس الترجي وتو على رأس النادي الافريقي مع المشاركة نتاعو زاد مع المنتخب. دونك ان شاء الله ينجح، مع انه فما فيها كبيرة من جمهور الافريقي معناها غاضبة وديجا معناها الصدمه نتاع خروج فوزي المنزرتي معناها فاجئت برشا الشارع الرياضي على جميع المستويات. معناها يبدا التحضيرات يقوم بعض الانتدابات، فما خروج من لعبيه، فما انتداب تاع ملعبيه، معناها في 24 ساعه ولا 48 ساعه يتم معناها الخروج نتاعو. الفريق الليبي اللي القيمه الماليه كانت كبيره برشا،
0: 1.2 مليون دولار حسب التقارير الصحفيه الليبيه.
1: صعيب ياسر انه فوزي المنزرتي يرفضها، وهذا مش جديد على سي فوزي، ديما معناها سي فوزي يتحفنا معناها في بال في بال صحيح في بالنا صحيح معناها بدل العجل صحيح في النادي الافريقي. لكن ما رانا بعد خروج شوات دونك فوزي حس ان المهمه ما هي سهله في الكوب افريقيا.
0: باهي، هل سيجد النادي الافريقي معوض شوات حسب رايك، خاصه انه فما برشا حديث على سيف الدين الجزيري ومفاوضات مع سيف الدين الجزيري لتعويض فراس شوات؟
1: صعيب انك تعوض شوات بعد المردود الممتاز اللي كان عليه في الموسم الفارط، ما تعرف الفريق اللي يتحسر على البطوله لو الموسم الثاني والبقاء في القمه هو ديما صعيب. دونك مش سهل باش تعوض شوات. جزيري بعيد على البطوله التونسيه تو عنده بريسك 10 سنوات معناها، دونك مش سهل باش يعوضه. مع زيد قدوم تاع مدرب جديد دونك نصور اللي البدايه في النادي الافريقي ماهيش باش تكون سهله، لو ينجح فيها تصور لي الافريقي معناها ماهوش باش يخسر برشا حاجات، خاطر انت تو تشارك في الشامبيونز ليغ اللي بعيد عليها عندك زاد مده كبيره برشا، والبطوله زاد انت كبطل الناس كل باش تقرا لك الف حساب، الترجي قاعد يحضر، النجم قاعد يحضر، الناس كل مستعد من الاول تو
0: سي
1: زاد كيف كيف. دونك نتصور الموسم القادم باش تكون فما منافسه كبيره.
0: نذكروا احمد التويري هو اللي باش يشرف على التدريبات نتاع الفريق حتى الموعد مباشره ماهر الكنزاري لمهامه اللي باش تكون نهار الاثنين 27 جويليا. والتويري من المنتظر انه يخلط على فوزي البنزرتي في التجربه الليبيه حسب اخر الاخبار. مع فوزي البنزرتي كيف كيف تخلى على ثلاثه جرايات للنادي الافريقي،
1: وهذه مشكله توانيس كل صراحه نتاع ابرام العقول معناها، وده يمكن خاص بسي فوزي. انا الفريق نورمالمون بعد ما فات البطوله وقع معناها التفاهم على التجديد، وذكر معناها سي فوزي انه
0: اكد في الكرسي هذاك ديجا
1: اكد في جوهر انه باش يكون على راس كان وقتها معناها تتم الامور معناها ويكون على الاقل فما كلوز ليبراتوار. صحيح فوزي بنزرتي حتى في العمر هذا معناها مطلوب في اغلب الفرق العربيه،
0: معروف عليه على خاطر معروف رباح عنده 25 لقب اكثر مدرب
1: بكل صراحه معناها العميد نتاع المدربين في تونس، هذا معناها ما ينكره حتى حد،
0: اما يخدم بالكيف زاد كيما يلقاش ربما الامور ماشيه
1: صحيح. يمكن فما
0: على مستوى الانتدابات ما نعرفش شنو بالضبط،
1: اعتراف وشويه كيف سي فوزي معناها
0: مع شويه قيمه عرض مغري
1: صحيح، قيمه ماليه كبيره ياسر خلات سي فوزي ما يترددش حتى لحظه باش انه يغادر الفريق.
0: هذا بالنسبه للنادي الافريقي اللي كما قلت باش يباشر المهام ماهر الكنزاري نهار،
1: مع انه زاد الافريقي قاعد يقوم بالانتدابات معناها شفت معناها
0: الانتدابات كيفاش تراها الانتدابات النادي الافريقي من ياسين مريح المعتز الزدام للشيخاوي هيكل
1: فنين كل صراحه الانتدابات باهي باهية بالنسبة للبطولة، أنت تو عندك تشامبيونز ليج.
0: تعوض اللي خرجوا خاصة الستة اللي خرجوا، عندك السهيلي قدم موسم ممتاز، عندك زمزمي قدم موسم ممتاز، الشريفي، شوات
1: نجم تعوضهم
0: الصغير
1: نجم تعوضهم لو أنه تطلع في القيمة الفنية نتاع الملاعبين اللي جايين. أنت تو معناها النادي الإفريقي فريق بريسك معناها نصف الفريق غادر. تعويض راهو ماهوش سهل، راهو أنه ملاعب يكون موجود في الموسم الفارط ويفوز بطولة، فما أوتوماتيزم، فما صحيح. برشا مقابلات صارت باش انه الفريق معناها كما نقولوا فيها في الكوره معناها الحم مع بعضه. لكن تو لازمك تعوض، باش تعوض باش تربح الوقت لازم يكونوا ملاعبيه فنيا يكونوا ديزانترناسيونو يكونوا مشاركين في الكؤوس الافريقيه، معناها باش تربح وقت باش ما تبقاش تعدي موسم تخسر فيه الموسم هذا الكبير اللي عدى النادي الافريقي في 2025
0: 2026. باهي، كي نسالك شكون احسن انتداب تشوفه الى حد الان بما انه الميركاتو مازال متواصل، احسن انتداب تشوفه صار توا في البطوله؟
1: بكل صراحه ريبيرو معناها الانتداب تاع الترجي التونسي
0: انتظار الاعلان عليه بصفه رسميه خاطر هو الاتفاق
1: هو
0: موجود
1: هو جاي يوصل
0: لتونس حتى ساكو جاي راه
1: اي صحيح اي لما نتصور بكل صراحه ريبيرو الارقام نتاعو ارقام كبيره برشا في المستوى العالي سيتو معناها في الشامبيونز ليغ معناها تشوف انت سان داونز معناها قاعد يقدم في مواسم تاع الشامبيونز ليغ كبيره برشا مع
0: خاصه مع
1: البرتغالي.
0: باهي، اللي هو كاردوزو مدرب السابق للترجي الرياضي التونسي. بعد شويه تنحكيوا ايضا على الانتدابات الاخيره بالنسبه للسي اس اس, كيف اخر اخبار بقيه الانديه مع امكانيه تاجيل موعد نتاع كاس العالم 2034 اللي باش تكون في السعوديه, علاش وكيفاش والاسباب, هذا بعد شويه.

0: السبعة و44 دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور. نحكيو على الميركاتو، نحكيو على آخر الصفقات، ونبدأوها الصفقات بالسي اس اس أيضا اللي قاعد يعلن على منتدى الجدد غيث الصغير، لاعب السابق للنادي الإفريقي نادي حمام لنف، وأيضا لعب في تطاوين، يعزز صفوف السي اس اس لمدة زوز مواسم. كيف كيف منتدب جديد اللي هو اللاعب حكيم، لاعب حكيم موتيبي من أوغندا، يصح رسميا يلعب متوسط ميدان صح في السي اس اس. وكما سبق وحكينا عليه الانتداب هذا اللي هو مؤمن الرحماني، اللاعب السابق لترجي جرجيس، مهاجم اللي كان تقريبا من احسن الملاعبيه في ترجي جرجيس في زوز مواسم الفارطة، صح عقد متو زوز مواسم في السي اس اس مع الفريق. دخل اليوم في ستاج في مدينه سوسة بقياده نبيل الكوكي، ستاج يتواصل حتى النهار 30 جويليه الجاري. شنو نجم نقولوا على صفقات السي اس اس؟
1: كل صراحة صفقات ممتازة، معناها تشوف انت سي اس اس بريسك فريق اللي كان معناها في الموسم الفارط اللي كمل البطولة، معناها في النصف الثاني كان فريق ممتاز، دونك الانتدابات كانت انتدابات موجهة. الرحماني زوز مواسم ممتازين ضد مع ترجي رجيس، دونك متصور اللي سي اس اس يكون عنده معناها كلمة كبيرة في البطولة نتاع الموسم القادم.
0: غيث الصغير اللي نجح في فترة ما مع النادي الافريقي ثم تراجع ثم قعد على البنك،
1: يبقى من احسن اللاعبين معناها في وسط الميدان، ما تعرف معناها القدوم تاع فوزي البنزرتي وبعض المشاكل اللي صارت، لكن يبقى ديما قيمة فنية كبيرة. كاليتي نتاع الملاعبية هذوما مش موجودين برشا، نتصوروا باش ينجح في سي اس اس مع وجود معناها فريق بريسك حاضر. نتصور غيث باش يكون باش يقدم مردود طيب، خاطر ما نعرفه معنا شخصيا ولعبت معنا ضده برشا مقابلات.
0: بالنسبه للاجنبي حكيم موتي بي، ظهر لي ديما السي اس اس عنده قراءه باهيه في الاجانب،
1: تنجح ديما ما فماش ضجه كبيره في الانتدابات نتاع الاجانب. سي اس اس نتصور اللاعب هذا عمره 20 سنه، نتصور باش يكون زاد انتداب ناجح. سي اس اس تعطي الوقت، تعطي الفرصه الكبيره للاجانب وما تاخذهمش برشا فلوس،
0: ماهوش غالي حتى في ترانسفير ماركت، القيمه التسويقيه نتاعو تسمى طايحه شويه.
1: نتصور
0: 20 سنه
1: كل كل كل كل انتداب ما تصيرش جد ضجه كبيره، سيرتو الاجانب وسيرتو في السي اس اس، معناها عنده تاريخ كبير مع الاجانب مع سيرتو الافارقه، يجيب ملاعبيه معناها مش معروفين
0: ويسوقهم
1: ويعطيهم الفرصة باش يلعبوا ويعطيهم الوقت سيرتو الكافي، والمجموعة هذه معناها قادر باش ينجح فيها معناها أي أجنبي.
0: سيرتو الملاعب هذا متوسط ميدان دفاعي عمره 20 سنة ويلعب في منتخب أوغندا لأقل من 20 سنة.
1: قاعدين نشوفوا معناها سي اس اس الأجانب نتاعها معناها يكونوا موجودين في جميع المراكز، معناها حتى الدفاع في الهجوم في وسط الميدان، دونك ما عنديش مشكلة مع المراكز مالغري اللي أجنبي وباش ياخذ بلاصة. دونك نتصور السي اس اس قاعد يعرف اش يعمل وباش تكون عندك كلمه كبيره في الموسم القادم.
0: حديث على عبد السلام الحلاوي في انتظار بتبيع الاعلان الرسمي عليه من السي اس اس،
1: حارس مرمى الاتحاد المنستيري. معناها بريسك معناها الصفقه معناها قريب تم، وعبد السلام معناها يحب يلعب في السي اس اس، دونك نتصور اللي غياب دحمان في فتره من الفترات في الموسم الفارط اثر نوعا ما على الفريق وخليه يعني عندي ديريكتومون يخسر نهائي الكاس. دونك نتصور سي اس اس قاعد ما عادش يخلي حد شيء للصدفه، والحلاوي باش يكون في منافسه باهيه، والمنافسه باهيه سيرتو في حراسه المرمى.
0: كيما دام نحكيو على حراس المرمى، كيف كيف حتى منتظر انه عبد القادر شويه يكون في تقدم ساقيه الدير، فريق هذا الصاعد واللي قدم موسم
1: فريق صاعد بكل صراحه، نشوفه في التحضيرات كبيره وقاعد يخدم مليح، وبدا منا في التحضيرات على بكري، خلى الاطار الفني
0: برمج مقابلة ودية زادة،
1: معناها خلى برشا حاجات، دونك قاعد يكمل في المعنى يكمل في البناء ويكمل معناها يواصل المسيرة نتاع الموسم الفارطي، كانت مسيرة ممتازة توج بها بالصعود للرابطة المحترفة الأولى.
0: هذا بالنسبة للتقدم ساقي الدير. نحكيو على اتحاد رياضي المونستيري، ما فماش برشا كلام ربما على الأمور الفنية، لكن نعرفوا الوضع الإداري ككل اليوم.

0: تضحت الرؤية من خلال البلاغ اللي هبطته إدارة الاتحاد المونستيري العدول عن الاستقالة الجماعية لكامل أعضاء الهيئة المديرة مواصلة تحمل مسؤوليتهم ضمانا لاستمرار نشاط الفريق وخدمة لمصلحته بما أنه ما فما حتى قائمة ترشحت لانتخابات الاتحاد المونستيري سواء في المرة الأولى اللي كانت الجلسة العامة الانتخابية مبرمجة 30 جوان وإلا الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مبرمجة 28 جويلية اليوم آخر أجل ما كيف كيف ما فما حتى حد تقدم دونك الهيئة المديرة تعدل عن الاستقالة باش تواصل مهامه
1: كل صراحه الاتحاد المونستيري ديما ما تخافش عليه مستير تعرف تعمل انتدابات مستير تعرف تسوق لاعبين حتى في الازمات نتاعها حتى في المشاكل الكبيره نتاعها حتى توصل منع الانتداب في فتره من فترات لكن تتوفر بعض السيوله الماديه المستير جيب لاعبين مش معروفين لاعبين معناها ديجا ساعات تلقى لاعب معناها منسي معناها ديجا
0: صحيح
1: يعاود تسويقه
0: يلانسي كاريره
1: يلعب ويلانسي كاريره معناها في المستير دونك ما تخافش الاتحاد المونستيري على خاطر عنده ناس معناها عندها عين باهيه سيرتو في الانتدابات نتاعها راك شفت معناها رائد شيخاوي معناها الانتداب نتاعو من امل حمام سوسه معناها ما تكلفش حتى 50,000 دينار شوف انت بعد معناها موسم زوز مواسم
0: وصل دولي
1: لعبي معناها تبيع بالقيمه هذيك 900,000 دينار معناها وشوف فما معناها في العقد
0: صحيح
1: معناها معناها التخطيط مش حتى راد شوف برشا ملاعبيه معناها الملاعبيه اللي تجي للاتحاد المونستيري معناها بكل صراحه موسم زوز مواسم تلقاه بعد موجود يا اما لاعب دولي والا يعاود يتسوق سواء في تونس سواء خارج تونس.
0: احسن فتره بالنسبه للتحضيرات خاصه بدينا نقربوا راهو من انطلاق الموسم الجديد اللي منتظر يكون 22 و 23 اوت سحب الرزنامه بتاع البطوله باش يكون نهار الاربعاء 29 جويليا يظهر لي توا وقيت باش انه الانديه تبدا ترفع نسبيا
1: في النسق. شوف معناها اغلبيه الانديه معناها قاعد تحضر في الاستاج نتاعها في التربصات. دونك بطولة طويلة بداية مش تكون كبيرة باش يكونوا زوز ولا ثلاثة مقابلات حتى الفرق اللي عندها شوية تأخير باش تحاول تعمل معناها التركيز نتاعها على الثلاثة مقابلات هذوكم قبل المشاركة في المشاركة بتاع الأندية في الكؤوس الإفريقية وإلا زوز مقابلات تاع المنتخب الوطني دونك مازال برشا وقت حتى البداية معناها في تأخير نتصور انه
0: البيك نتاع التحضيرات وقت تشتيح
1: ضمن مول البيك باش يكون معناها في الاسبوع الاول الاسبوع الثاني نتاع قبل الاسبوع الاسبوعين معناها بدايه البطوله من شهر اوت دونك زوز اسابيع هذوم مهمين ياسر في التحضير البدني والتحضير التكتيكي الفني والتكتيكي
0: نحكيو على المستقبل الرياضي بالمرسى اللي كان قدم حتى منتدى به الجدد بما فيهم فما برشا ملاعبيه عندهم خبره في الرابطه المحترفه الاولى عامر العمراني لعب في ليتوال في المستير في النادي الافريقي كيف فارس المسكيني وغيرهم من الملاعبيه مع تعزيز بالاجانب كيفاش تشوف حظوظ مستقبل هذه بالمرسى بقيه عماد بن يونس
1: احسن ميركاتو توا في الفتره هذه هو ميركاتو مستقبل المرسى
0: مع الحارس بن شريفيه زاد حمزه اللي كان في نجم المتلوي
1: حارس حمزه حارس اخر معناها من جندوبه دونك مع المحافظه على اغلب الركائز الفريق زوز انتدابات نتاع الترجي التونسي الحمروني
0: ومعشا
1: دونك بكل صراحه فما على الاقل لاعبين مستواهم طيب مقارنه معناها بمستقبل مرسى باش يكونوا موجودين على ذمه في كل مركز باش يكونوا موجودين على ذمه عماد بن يونس باش نشوفوا مستقبل مرسى في الموسم القادم فريق محضر كما يلزم فريق خذا وقته في فتره التحذيرات في فترة الانتدابات نتاعو دونك مش يكون فايت بعض الفرق على مستوى التحضيرات.
0: بالنسبة للسيابية كيفاش ترى حظوظه الإطار الفني بكيت محمد عزيز مع الصعوبات المادية
1: كيما العادة السيابية معناها ماهوش وفي معناها للبدايات نتاعو ديما
0: بداية صعيبة
1: متعثرة بداية صعيبة لكن بعد يلقى التوازن نتاعو وزاد كيف معناها
0: اما تقريبا من اصعب المواسم على المستوى المادي
1: برشا فرق كيما تشوف انيس معناها تشوف معناها ديجا النجم الرياضي السياحي اللي معناها يلاقي صعوبات
0: صحيح
1: ثم النجم المتلوي زاد بعد المواسم الكبيره اللي عداها في البطوله تلقى تجي فتره ديون مع اغلبيه ولا ركائز الفريق نهايه عقود دونك تلقى مشاكل كبيره ياسر على المستوى المادي وعلى مستوى معناها تدعيم الفريق اللي تلقى معناها هيئات يا اما هيئات تسييريه ولا تلقى فريق تسييري واداري على المستوى الفريق هذاك.
0: الاولمبي الباجي ربما فما تكتم كبير ما فماش برشا انتدابات فماش برشا حس في الميركاتو هذا لكن اخر انتداب هو الظهير الايسر ولد سيابي اللي هو يوسف عزيب اللي كان ايضا في الشبيبه القيروانيه من بين انتدابات نتاع الاولمبي البيجي.
1: كيف كيف معناها الاولمبي البيجي كما العاده معناها يشوف اللاعبين البرزين سواء في الرابطه الثانيه والا في الفرق الموجوده معناها في الشمال الغربي. يعني كل صراحه معناها الفرقه هذيك اغنيه برشا فيها برشا مواهب. توا كان نقول لك انا سمي لي 4-5 لاعبين في الاولمبي البيجي معناها ما نعرفهمش لكن عملوا معناها ردة فعل وعملوا معناها الشطر الثاني نتاع البطوله معناها
0: حتى المنتدبين
1: كبير برشا كل صراحه حتى المنتدبين كانوا معناها حاسمين في المقابلات
0: كما سلام الشلغومي كان من بين احسن الملاعبين اللي هو الملعب فريق منزل بورقيبه. جبت 4 ملاعبين منزل بورقيبه
1: صحيح معناها تشوف انت معناها قريبه من منزل بورقيبه واربع ملاعبين وعطاو فيسع بسرعه كبيره معناها عطاو الروندمو وتمكن من الاولمبي البيجي في اخر مقابله ضد النادي الافريقي وفي رادس
0: باش انه يعمل تعادل
1: باش انه يضمن البقاء نتاعو اللي ما كانش سهل بالسبع نقاط نتاع المرحله الاولى نتاع البطوله.
0: على كل بالتوفيق بالنسبه لكل الفرق مع اخر التحضيرات نتاعهم مع الميركاتو اللي قاعد يتحرك شيئا فشيئا. نحكيو ايضا على كما قلت بكري شويه امكانيه تاجيل المونديال 2034 من توا. تقارير صحفيه منها صحيفه ذا ميرور اللي كانت اعلنت على الخبر هذا تقول انه السبب انه ينجم البريود اللي يحبوا يحطوا فيها الفتره الزمنيه نتاع كاس العالم 2034 بيشتيح مع شهر رمضان المعظم. دونك يحاولوا انه كوب دي موند هذه تتاجل الى مطلع 2035.
1: دونك صحيح كوب دي موند في السعوديه الكوب دي موند هذه ما يحب لها تحضيرات كبيره كما تعرف انت الكوب دي موند الاخيره هذه نتاع امريكا وكندا انا
0: والمكسيك ايضا
1: والمكسيك معناها بقات شهر بريسك شهر وعشر ايام. دونك الفتره باش تكون كبيره تزامن مع رمضان وتعرفوا معناها رمضان في السعودية معناها مشكل كبير ياسر على مستوى التسويق على مستوى الجماهيري على مستوى برشا حاجات. دونك نتصور انه يتقدم حتىش للبداية متاع 2035 يكون معناها حل ممتاز وإلا يرجع يتوخر معناها البداية متاع 34.
0: باهي نختموا بالخبر هذا اللي هو يخص مدربنا في كل فتره في زوز مقابلات إيرفيو رونار. حسب فوت ميركاتو في اللحظات هذه تهبط تقول انه من ابرز المرشحين لتولي القياده الفنيه فما منتخبات قاعده معناها بقوه قاعده تتعاقد مع إيرفيو رونار ابرزهم كوريا الجنوبيه منتخب جنوب افريقيا كيف كيف الاتحاد السنغالي حتى التو مازال ما اعلنش على تعاقد مع مدرب الجديد لكن يحب عليه إيرفيو رونار وكيف كيف الاتحاد الجزائري لكره القدم يحب التعاقد مع إيرفيو رونار في حال رحيل بيتكوفيتش.
1: إيرفيو رونار اسم كبير نتصور اللي معناه قادر معناه باش يقدم الاضافه لاي منتخب المنتخبات هذوما سي في كبير شارك في كاس عالم كان موجود في المغرب في السعوديه. نتصور انه اختيار صعب نحن ما كناش صايبين فيه بحكم الفتره ما كانتش فتره معناها طيبه والاجواء ما كانتش طيبه. ان شاء الله نشوفوه معناها في احدى الفرق في احدى المنتخبات الكبيره دي.
0: واضح هاتك صاحب الليل بشوش نورت بحضورك شكرا ليك. هكا نكون وصلنا لنهايه بلانيت سبور لليوم على الشكر حسام الجيد في الديجيتال سامي ذويري كوتي تكنيك كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهرافيم.نت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرافيم في لمن. Watch the BUHA beat in the track.

عندك ما تقول. كانت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة.

0: جوهرة أفاق الدنيا والموسيقى سي بلوس دو موسيقى نون ستوب
1: وجه القمر يا وجه القمر

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. 90 حريقا تم تسجيلها في عدد من الغابات بتونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 من جويلية الجاري، وفق ما صرح به اليوم رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري، موضحا أنه تم إخماد 77 حريقا بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد وثلاثة حرائق متواصلة بكل من جبل تكرونة بمعتمدية سقيط سيدي يوسف ولاية الكاف، وكاف نيجرو بمعتمدية نفزة ولاية باجة، ومنطقتي رفراف بمعتمدية رأس جبل ولاية بنزرت، وسيد علي المكي بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت. وفي خصوص الحرائق المتواصلة، صرح المشري بأنه تمت السيطرة بنسبة 80% على حريق جبل الناظور وغار الملح والأفراف بولاية بنزرت الذي اندلع أمس الثلاثاء، وتم الدخول بنسبة كبيرة في مرحلة التبريد، مشيرا إلى وجود 11 شاحنة إطفاء حماية مدنية على عين المكان وأربع شاحنات إطفاء غابات وشاحنة تزويد تابعة للأمن الوطني وطائرة إطفاء عسكرية. أصدرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز بيانا هذا المساء حول التطورات التي يشهدها التزود بالطاقة الكهربائية خلال الأيام الفارطة، وثمنت الجامعة العامة المجهودات المبذولة من طرف أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمختلف أسلاكهم من أجل ضمان التزود بالطاقة وحماية الشبكة الوطنية للكهرباء من الانهيار الشامل وفق تعبيرها. وقالت في بيانها التي اعتبرته توضيحيا إن ما تعيشه بلادنا من أزمة في التزود بالطاقة الكهربائية يمثل نتيجة طبيعية للسياسات الحكومية منذ أكثر من عقد من الزمن. وأضافت أن الهياكل النقابية بقطاع الكهرباء والغاز كانت قد حذرت من هذه السياسات واعتبرتها تصب في مصلحة حرمان التونسيين من خدمة عمومية أساسية، ولكن كان رد الحكومات المتعاقبة هو التجاهل والإدعاءات الباطلة وإخفاء الحقائق بغاية تمرير مشاريع لا علاقة لها بتلبية حاجيات البلاد وفق نص البيان. تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي نفط اليوم اتصالا هاتفيا من الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، واستعرض الأمين العام خلال الاتصال الهاتفي رؤيته وخطة العمل التي يعتزم تنفيذها لتطوير منظومة العمل العربية المشترك بما يعزز فاعلية جامعة الدول العربية ويرتقي بأدائها في مواجهة التحديات الراهنة، ويستجيب لتطلعات الدول العربية وشعوبها في متطلبات الأمن والتنمية الشاملة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. دوليا، قال قائد القوى الجيوفضائية بالحرس الثوري الإيراني إن ضرب الجسور ومحطة الكهرباء في بلاده سيؤدي إلى قطع الكهرباء عن حلفاء أمريكا ومستضيفيها. يدرس البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو في المكتب البيضاوي الأسبوع المقبل من دون تحديد موعد نهائي حتى الآن بحسب موقع إكسيوس. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس صافي لقليل السحب بأغلب مناطق البلاد، الريح تهب من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة هذه الليلة بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وبالمرتفعات، وتكون بين 35 و39 درجة ببقية الجهات، في حين تصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: شوفوا لنا حل في الشاب، شوفوا لنا حل، رانا متنا متين، متنا من قصان الضو ومتنا، راه شوفوا لنا حل. يهديك يهديك مرا وصغارنا مشات، وخدمتنا مشات، حوتنا مشي، وكل شيء مشي.
2: والله يا جماعة المي مخصوص، رانا الواحد طي ولا تمتومة، مش معقول راه، مش معقول رانا في سنبك القسامة.
3: علاش القسامة ذايا برب؟ علاش مسلسل ما يتفرش عليه إلا اللي كترو ما جيبش يهدم، اللي عنده عرس يوقف، فش علاش هيك شعملنا؟ هذه خريطة باش نرجع بالتوالي.
4: خاصنا جورا فين؟ ماني مواطن من النقر، حنا نطلب مستقبل كل نص. انا ما عادش نرجعوا الضوء للنقر، خاصنا النقر ما عادش نرجعوا له الضوء، خلي خلونا بيه الضوء. جمله واحده، علاش نهار كامل الضوء مقصوص من الصباح لليل؟ يرجعوا له درجه خمسة دقائق ويعاودوا يقصوه نهار كامل، احنا قاعدين نقصوا وماتنا كبار وبات كبار، واحنا على الناس على امكم ما عادش نرجعوا له الضوء. هاو كان نقضوا بيه الضوء فريجيداراتنا، هذا اللي وحده الفريجيدار نتاعي عدم ويرجعوا لنا فيه درجه من الزمان. ما نقصوا النقر، خاصنا النقر ما عادش كله، ما عادش نرجعوا له الضوء.
5: اقليم المقنين، الستاك نتاع اقليم المقنين تبدا السخانه 46 و44، الضوء ما يقصوش، وفي الليل كي يبدا 33 يقضوا، واش مره واثنين وثلاثه على بعضه، لا حول ولا قوه البلاد.
3: رب تقص علينا في الضوء في الديار، وفي الليل واحد نصحوا نتخادموا يا رسول الله، ذاته ما ياخذوش النوم، ونقوم الصباح نمشيو نخدموا، من نفسو حتى ثلاث شويه نوم نقصنا الضوء من السخانه، وتقولوا الميكليماتيزيرات الوقت اللي احنا في المعمل نهار كامل نخدموا في الضحك لا فوقنا وما تخصوش، كيفاش هذه يا رب؟ قولوا لنا كيفاش؟ اصبحوا لا ايننا نراو بهم لا روس، من جيع على توجع فينا روسنا، واحنا نخدموا الصباح كيفاش يا رب؟ نخرجوا من السكه نتاع الصباح من ديارنا، ما ناخذوش حتى ساعتين احنا في الليل، ربي يعملوا لنا حل.
6: بالله احنا في شط مريم، شارع الشط وشارع المستوصف، راه قاص علينا الضوء من البارح من العشرة متاع الليل لحد الآن، فماش حتى شيء، صدقني كل شيء يعني بسد، كل شيء مشى على روح صراحة. هدينا روح
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
7: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أوسو، 24 جويلية كرنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصلتنا، أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهرة FM.

تسمو خواطر مع زهير الجيس على جوهر اف ام. تسعة دقائق بعد التسعة تاع الليل، اهلا وسهلا مرحبا، شكرا على اختياركم الموجة الصحيحة، شكرا اختياركم جوهر اف ام. انتم في الاستماع، البرنامج اسمه خواطر، البرنامج اللي يجي يوميا من التسعة الى العاشرة ليلا من الاثنين حتى للجمعة. اليوم الحلقة من اخراج منير اسماعيلي، اعداد وتقديم زهير الجيس، وضيف جديد فنان من الفنانين الاكتشاف الحقيقة، وقت اللي يبدع في اغانيه الخاصة ولكن يبدع ايضا في المشاريع اللي ينتجها، سواء كان من خلال أعمال في التراث وإلا أعمال فنية جميلة جدا. بعد شوي نكتشفوا الفنان في الانتظار. ذكر الناس اللي إن شاء الله رب يكون في العون في درجات الحرارة هذه، مع انقطاع المتواتر للكهرباء، مع قصان الماء. وأنا قلت وقت اللي هبطت البيان الأولاني متاع السونيد، وكان تتذكروا البيان الأولاني قالوا راهو باش نقصوا الماء من نص الليل للخمسة تاع الصباح. قلت ربي يستر تبدأ نص الليل، يعني تو خليته مخصوص، ما نعرفش انتم شنو الدنيا عندكم من الثمانية ولا يقص الماء. الله يقدر الخير، والله يكون في عون كل مواطن تونسي في ظل الأوضاع اللي قاعدين نعيشوا فيها. إن شاء الله ربي يستر، صيف ضيف ويتعدى، سلامات بإذن الله، واحدة واحدة على بعضنا، وبربي فك علينا من كل تلك الاتهامات منا ومن غادرة. والمشكلة ما هيش إنه نتعاركوا في بعضنا، المشكلة إنه إن شاء الله يتلقى الحل، ونلقاو الحل الضروري لسلامة المواطنين وللعيش الكريم. أهلا وسهلا، حلقة جديدة تتسويت تبدأ بغنية اخترتها لكم المحمد الجبالي، واش السر اللي فيك خلاني نموت عليك، غنية نحبها ونهديها لتونس.

مرحبا بالجميع وشكرا على اختياركم جوهر اف ام. هذه خواطر خواطر الليله في استضافه الفنان ابراهيم خليل. يجينا بعض لحظات يكون بحضنا ابراهيم خليل من بين اغاني بعد شويه نسمعوا مجموعه من الاغاني كانتاجات خاصه، ولكن ايضا هو من منتجي مشروع عشاق المحفل اللي تابعوه غدوه ان شاء الله في مهرجان المنستير، وايضا تابعتوه مده التالي في سيدي الظاهر كما شفتوه في العديد من المهرجانات، الى جانب ايضا انتاجات اخرى كما مشروع عشاق النوبه. تنحكيوا على هذا الكل ان شاء الله بعد لحظات، ولكن قبل خلينا نبداو بغنيه بصوت ضيفنا بعد لحظات يكون بحضنا في حوار خاص وجريء ابراهيم خليل.

0: وماشي شويه مع الوضع لمحاله.
1: هي ولكن والله فما عندي حاجه اخوي زهير. ساعه تحيه ليك تحيه للجميع المستمعين جوهر اف ام. عندي اغنيه نقول فيها تحيه للشاعر والملحن سي شكري مرابط، نقول فيها

0: محليك برهوم بالحق. أنا رأى بالنسبة لي إبراهيم اكتشاف من طينة أولا التواضع، الصوت الجميل. أنت دعين عليك بك الدعوة الجميلة اللي نحبها متاع يعطيك القبول ومحبة الرسول. عندك برشة قبول، عندك صوت ياسر محليه، وعندك روح خفيفة. فرحان برشة أنك جيت بحذية كضيف اليوم بحذية في برنامج خواطر باش نكتشفوا أكثر إبراهيم خليل. إبراهيم نسلم عليك.
1: وأنا وكذلك.
0: ونبدأ بالجنجل الأولاني تصويت يبدأ الحوار.
2: أيش
3: حضرة الصراحة،
2: حضرة الصراحة
0: في حضرة الصراحة. آي سيدي، خلنا نبدأ بتعريف. شكون إبراهيم خليل؟
1: إبراهيم خليل اللي تشوف فيه عسين على الركح، هذاك هو اللي تشوف فيه، هذاك هو في الحياة.
0: أي مشكون مولود وين فما جهة العائلة قديش فيها؟
1: إبراهيم خليل، إبراهيم خليل الرينشي، أصيل مدينة بن خيار، معدن مديت بن خيار ولاية نابل. عائلة فيها الوالد والوالدة، وعندي أختي ربي فضلها لي سعيدة
0: معاك، مرحبا بها.
1: فضلها ومتكونة عائلة صغيرة. اما
0: انت وقتك كهو يزعى وليد وبنية، تنظيم عائلي بامتياز.
1: والله الحمد لله، والله صدقني اختي بعشرة بنيت. الحمد لله يا ربي. نعم عند ربي.
0: المهم كيفاش كانت الطفولة؟
1: الطفولة والله يزوء محليك ما فهمش حاجز تقول يزوء ربي فضلك. الطفولة بديت من روضة. من روضة 5 سنوات وقتها.
0: نقصد الطفولة كانت متوازنة، الطفولة كانت صعيبة، الوالد كيفاش كان؟
1: صعيبة.
0: العائلة متوسطة أغنياء،
1: لا لا لا
0: دار بالبيسين
1: زوالي.

0: كيف الناس وخير من الناس وقل من الناس. أما الطفولة كيفاش كانت؟ كانت
1: طفولة صعيبة
0: ولا صعيبة؟
1: طفولة صعيبة.
0: صعيبة.
1: عندي بابا صعيب برشا.
0: إيه. الوالد كان صعيب.
1: بابا ربي فضله وش عارف يفرج عليه صعيب.
0: صعيب بمنطق إنه يلزم قرايتك أهم حاجة واللعب والخروج والكورة وغناء وفن وشد براس وتظن
1: مع العلم. مع العلم يا زو جدتي الله يرحمها كانت من اكثر العباد معروفه معناها في الجهه نتاعنا
0: ايه؟
1: الصوالح وفي الطلاله معناها كي يجيو فما فرح بس في هزوها لازم تمشي خاطر
0: ما يتزين الفرح الا ما جدتك تكون موجوده وتقول
1: وحاجه لم تمبروفيزي بالوقت معناها الوضع تعيش وتغني بالاسم والدنيا
0: تمول من راسها
1: من وحي اللحظه كما ريت ابراهيم
0: ما شاء الله
1: والله.
0: ما شاء الله
1: كان معناها مسكر اللعب في قرية وكهو حتى لعب برا ليرة برشا كبس برشا كبس لينا
0: هذا عنده تأثير على شخصيتك كمان
1: والله لين بعد كشو خطر بابا يكبس أمي ترخف
0: دونك كيف فما الإكيليبر فما المعادلة اللي لازمها تصير بين الوالد والوالدة وقتاش إبراهيم بدا يزن وقتاش إبراهيم بدا يغني
1: من روضة تحية مدام هند جراد من وجهة تحية هي ومدام بشالي وقتها نحضروا الحفلة متاع الروضة كن حضروا حفلة الروضة فما عمر متاع 5 سنين وانا صغير وقتها فهمت ولا كل 6 سنين تجيبني انا تعطيني مايك وحدي ميكرو وتقول لي نقول سيدتي انا تقول لي انت باش
0: ما معناتها مكتشفة فيك صوت مش كما اصوات الاطفال الاخرين
1: من روضة بديت
0: وقتاش بينك وبين روحك قلت انا نكون فنان انا صوتي باهي
1: كيف نروح بار اكزومبل وانا صغير نروح نحط طاوله هكا صغيره ونحط امي ونحط العائله كل نقول لهم تفرجوا فيا قلت لهم قلنا شوالي فنان ايدي اتفرجوا فيه وكما عجبكم صفقوا علي زين والحمد لله يا رب
0: بعد لعبت الدور من اللي انت صغير
1: والله ويختي موجوده والله من صغير نقول لهم وانا فنان نقول لهم حتى كي تعطيني حاجه نحفظها ما نحفظش تقول لي عليه نحفظ ايه نحب عليه كلمه ما تعجبنيش في المحفوظات نبدلها
0: دونك كنت اللي مقتنع به الكلام اللي يمسك اللي يقولوا الفنان من صغرته في الطفولة متاعه يكون حساس أكثر من البشر العادي
1: نوعا ما
0: معناتها كل كلمة نجم يتحسس منها كانت موجودة فيك الأحاسيس هذه لليوم أول ظهور كفنان في ركح قبل جمهور ينجم يكون عرس ينجم يكون حفلة مدرسة ينجم يكون أما أول مرة وقفت باش تغني أغنية للجمهور تذكر هيش
1: نتذكر انا عمري 12 سنة وقت فما حفل تخرج عيطت لي
0: نهايه العام
1: اي نهايه العام عيطوا لي باش نعمل
0: 12 سنة معناتها سيزيام 5 سنين
1: سيزيام عيطوا لي باش نغني وقتها طلعت نقم الناس الكل وقتها نغني في اجواء الاناشيد صوفيه الحمد لله وبديت مغاديك فحسيت كي روى كي معناتك
0: تذكرش الاغنيه اللي غنيتها
1: غنيت الحمد لله وقت غنيت يا امين ابو شراك ومن بعد يا امين ابو شراك قالوا لي زيد غنيت الحمد لله اي الحمد لله وقت وفي اللحظه ذيك حسيت احساس قسم بالله احساس جميل جدا
0: وصفوا لي شكين الاحساس
1: احساس محلي انك
0: معناتها حسيت فرحه الجمهور بصوتك وامكانيه انه صوتك يعجب الناس
1: اي فرحت وقتها وكلت ريحه من بعد وقتها غنيت وفرحت فرحان اللي خير مشاو قالوا الوالد اعطاني فرح
0: ليه عاد
1: والله
0: معناتها كان ممنوع
1: ممنوع ليه باش تغني ليه
0: معناتها ما كانش يشجع بالكل لا ما كانش يمن انه فما امكانيه تكون عندك موهبه وتتسقل وتقراها ما لكيش عملت
1: باش بدون كي شاف ولده
0: كملت ديسكريتمون ولا
1: لا في 14 سنه بديت يوضح كل شيء وليت نغني مش غني بالسرقة أختي تخلي لي
0: حوالي بعدها ضرب عاود عاقب عمل في الأخير قال لك زيد
1: اللي انتوى يقول لي وليدي ربي يحلك في وجهك وسامحني كان وليدي كذا والله في عمر 20 سنة وقتها 18-19 سنة وبدأ وقتها ولا معايا ويقول لي دزم كيف فازي عمل هكا وعمل هكا وعمل هكا وعمل هكا
0: بخلاف العراقيل هذه متاع الوالد ما يحبش كنت فما عراقيل أخرى تخليك بعيد عن الموسيقى ولا ليه
1: حتى كفما عراقيل مش معينة مستحيل مع عراقيل مستحيل خطر الصعيب عملته صعيب اللي معناه اللي هو فهم الأصل والفرع الأصل هما الوالدين والفرع هما الزايدين الأصحاب الوالد واقتنع دونك ماش عندي عائق
0: اللي هو أصعب حاجة بالنسبة لي
1: اكزاكت اللي هو ماش فما عائق وقتها دونك لازمني قدم لازمني وحتى برشا ناس فما حاجة نقول لك يا زو ثم عبيت تقول لك البركة فيك ما تقولكش مبروك عليك ثم عبيت تعزيك تقول لك البركة فيك
0: عليه
1: اكزاكت معناتها تشوفك ناجح ولا تشوفك ماشي في طريق باهي ما ما تصورش باش تلقى الناس كل تدعمك ولا الناس كل باش تقول لك فازي يلا. في الوقت هذاك اني نلقى انا في العائله الكبيره والصغيره الحمد لله يا ربي يدز معاك فازي برهوم اللي انا تو والله العظيم نفرح قسم بالله انا تو خش على غدوه عندنا سبيكتاكل والله نفرح يا زهير كيف يقولوا لي رانا جايين من بلاصه فلانيه على خاطرك مساجيتك والله العظيم فرحه قسما بالله ما نحكي لكش. دونك نقول الحمد لله يا ربي انه جا نهار ومازلنا هذا كله مازلنا هذا كله مازلنا مازلنا مازلنا ويا ربي تسهلنا والجميع مطموحات.
0: كي تبلانجيت مع الغناء اكيد كما كل فنان مبتدئ تعاود غنيات الستيل اللي كنت تعاوده شنو هو معناتها كنت في الصوفي ولا كنت في الطربي ولا تغني منا ومنا
1: نغني اللي نحس
0: اي شو اللي يحس ابراهيم
1: الجمله اللي الجمله الشعبيه الجو التونسي نتاعنا خاطر كنقول لك مضامين وعلى فكره اول مره نغنيها راه سي زهير مضامين ما طلعتش نور جمله راه
0: بالحق
1: والله العزيز مازلت الاستوديو ما دخلتش ومعزتك غنيتها لك خاطر الوضع اللي توا موجودين فيه دونك تسع مضامين وانا نقول لك واحدة مع قصبة وسنارة ولا صحبة خينا مكارة نشكي للموجة الهدارة ولا تهدر بي الهدارة دونك كلام تحية شكر لأخويا مروان الزاهي الشاعر دونك فما كلام ما ما ما ما ما ما ما ما تنجمش تسيمه ما تنجمش كلام قوي
0: كيسح
1: كيسح نقول لك رحال ما بين دمعة وآجر حيتال رحال وحمل ثقيل من ليل لليل طويل فما كلام
0: اعطيني الكوبلي هذا كيفاش يقول ماذا بينا بتوع ستوري مزيانه سبيسيال

0: دونك نجم نغني خير من نتكلم، نجم تسألني نجاوبك بالغنية خاطر شيء
1: أحاسيس برشا أحاسيس. نرجع للبدايات، أكثر حاجة بكيتك من أجل حلمك الفني؟
0: اللي قلتها لك الكلمة اللي قلتها لك، اللي فما عباد نجم تقول لك البركة فيك تعزيك على حاجة، فهمت؟ كي تشوفك موجوع تكلمك، كما تشوفك فرحان وتستحق.
1: اليوم برهوم، وحتى حد ما ينجم يشكك، خطر بالنسبة لي الناس اللي تسمع فينا يزم نقول لهم راهو ميكروات عاديين، والله لا فيهم حتى فيلتر، معناتها ميكروات متاع راديو ما همش متاع غناء، انه فما فرق بين ميكرو متاع تغني بيه وميكرو متاع، وقاعد نسمع في حاجة ياسر ممتعة. تعتبر الموهبة تكفي للنجاح في تونس ولا شنو لازم؟
0: والله ذكي برشا انت زو، والله ذكي برشا سؤالتك، في سؤال تسألني سؤال هو 10 سؤالات. الموهبة وحدها في تونس نقول لك، مش نقول لك تكفي، سي با فري، لازم فما شكون وراك،
1: لازم ماكينه،
0: ماكينه قويه وراك، لازم ماكينه قويه قويه قويه قويه وراك.
1: ماكينه تاع شنو بالضبط؟
0: ماكينه انت تعرف،
1: ماكينه نتاع ميديا، ماكينه نتاع بروباغندا،
0: نوعا ما
1: ماكينه نتاع سوشيال ميديا،
0: لازمك ماكينه تلم تجمعهم الكل.
1: تعرضت لمجاملات او استغلال مقابل فرصه فنيه وإلا ليه؟
0: كيفاش مجاملات؟ الحق ليه؟ الحق
1: ليه؟
0: لا الحق ربي.
1: إلى نقد لاذع من فاشلين
0: يوميا
1: من نوع النقد اللي يوصلك، ولو أنه ما ينجمش يرتقي لمرتبة النقد.
0: أنا عملت غنية قلت اللي غدروا واللي خانوا واللي فش الدم بينه، واللي تقلبوا علينا دوينه فيهم تظهر حسد، واللي تلموا باش يذموا، واللي مسيب فينا سمه، ما تلهش في حاجة تهمه فيهم تزوري حسن، واللي عامل روحه معانا ويحكي علينا من ورانا، ناس خوينا ونفس الخانة فيهم تزوري حسد.
1: كلمة تكون هذه
0: مروان الزاهي،
1: ما شاء الله،
0: تحية كبير. نقول لك وحدي ولا عشرة تكويني، ليكم الله لا يخليني، معايا ربي اللي يحميني فيكم تزوري حسد.
1: ربي على ذكر الكلمات الغنية الأولى اللي بدينا بها،
0: بالله كلمة تكون كلمتي أنا ذكم،
1: كلمتك
0: كلمتي هذيك. نحكي لك طرفة هذيك كتبتها في كار،
1: محلاها
0: في طرفة في كار، قسما بالله، وكانت بحب جنبي مرأة ما نعرفهاش، كي وصلت للمحطة بعليوة قالت لي عسلامة يا وليدي، قلت لها عسلامة، قالت لي ما عرفنيش أنا شكون، قلت لها والله ما عرفتك يا ميمتي، قالت لي أعطيني تليفونك باش نكلم ولدي، أعطيتها، قالت لي أنا أم منعم دي ام سي، قالت له يا منعم الطفل اللي طلع معايا من نابل لتونس كتب بغنية نحبك عاش ولدي تقف معاه وتسجلها له،
1: أوف
0: قسما برب العزة. كلمني منعم، تحية ليه، ما عادش يتذكر الحكاية ولا، دونك قال لي مرحبا بك، قلت له عايش خويا الغالي ربي يعزك، دونك
1: هذه من باب سألتم الله فسألوا البخت،
0: والله وقت ما نكذبش عليك، بعد مشيت في موجة أخرى وموزيكا أخرى، بالمناسبة تحية الأسماروس، إنسان ما شاء الله عليه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، غنية على التعريف أسماروس.
1: ندخل شوية على النفسية برهوم،
0: أي بابا،
1: شو اللي خوفك أكثر، الشهرة ولا الفشل؟ والزوز يخوف
0: برشا في وقتنا هذا، الشهرة،
1: الشهرة
0: أي
1: تخوف أكثر،
0: خوف
1: أكثر من الفشل.
0: أي الفشل، أنا في قاموسي ما عنديش فشل، والله والله يزم
1: تبني على الفشل
0: إكزاكتومو، خاطر إذا كان فما حاجة صارت لك لازم نعاود تك تك تك ونحاول نبلي، أما فمي ما خوف، ما فميش فشل نخاف منه، تخاف من شو تطلع، لازم تقعد غادي، تقعد غادي.
1: الباك جراوند نتاعك مبني على شنو؟ رسالتك اللي تحب توصلها من خلال الفن، من خلال اغانيك، وبعد شويه جاي للمشاريع، لانه عندنا عشاق النوبه، عندنا عشاق المحفل، المحفل
0: وفلاش باك. والله نحب حتى ان شاء الله ربي يطوف اعمارنا، ونحب كيف ربي هزمينته تبقى موزيكا، يقول له الله يرحم والديه حتى بعد 50 سنة، كي تسمع حباب الله، تسمع تصورك في ديه، فما حاجه، فما كلمه، فما جمله، ومازال انا عندي غنيه باش نحكي فيها على موضوع ما تحكيش فيه جمله، جمله في تونس، ضايع مالي وضايع العزيز الغالي، منها تكدر حالي بليت القمار، تغنيش فيها جمله،
1: برشا خدمه،
0: برشا خدمه،
1: برشا مواضيع مهمه. ب الغيره تدمر العلاقه بالنسبة للفنان،
0: الغيرة الخايبة ولا الغيرة الباهية؟ خاطر فما غيرة باهية،
1: إذا كان فما غيرة باهية قل لي،
0: فما غيرة باهية باغزومبل، أنا اللي فما غيرة باهية، أنا ننقر من هذاك نحب نعمل خير منه، ننقر ونعمل الخير، مش ننقر ونعمل
1: هذيك النغرة، والغيرة موضوع آخر. الغيرة هو الحسد، هو إنه يحسدك على غنية نجحت، إنه يحسدك خاطر خديت مهرجان وما خديش هو، إنه يحسدك على خاطر صوتك أحلى منه، إنه يحسدك ساعات خاطرك أنت نجم تحفلها أكثر منه ولا تحفلها أكثر منها. وهذا موجود وإحنا نعرفوا الوسط الفني وش فيه.
0: موجود زي رمان. الله يهديهم، الله يهديهم، موجودين برشا.
1: تهتم بالمسائل هذه ولا تخدم على
0: مستحيل.
1: روحك وكل حد ربي معاه؟
0: مستحيل. مستحيل في اللاوعي نحطوا تحت مني ونطلع فوق إن شاء الله. ما ركز في حد شيء، ما ركز في حاجة مش باش تزيدني ولا مش تفيدني ولا باش خاما في حاجة تعنيني، ونحاول نصلح من روحي. اليوم عملت هكا لازم نتعلم ونصلح ونصلح باش نوصل نحب عليه. أما كلام الناس ما يعنيني.
1: اليوم قداش عندنا انتاجات موجوده حاليا؟
0: موجوده بالقديم وجديد عندي 7 تراكات 8 تراكات.
1: اول اغنيه عملتها
0: زويلي.
1: انتاج خاص
0: زويلي.
1: كيفاش كان الاحساس؟ خاطر نعرف الحلم نتاع اي فنان بعد الكوفر بعد الاعادات بعد كذا وقتاش نعمل انا اغنيتي.
0: احساس احساس جميل جدا خاطر وقت ونحكي لك 2008 2007 موزيكتي تعدى في وقتها في اذاعه اخرى معروفه، وبرشا ناس يعيطولك باش تخدم باش تدور دولي وباش وباش وباش وباش.
1: الأهم الغنية الأولى نعرف أنا هي غنية الحظ، جات ولا مازال؟
0: إن شاء الله ربي بينتو إن شاء الله.
1: عندك غنية من الغنيات تعتبرها غنية الحظ اللي بدأت تتحرك في اسم إبراهيم خليل؟
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
1: موجودة ولا قريبا باش تكون؟
0: هي موجودة، هي حاضرة.
1: لا ما هبطتش معناتها.
0: لا مازال
1: مخبيه
0: بيانسيو.
1: مش اللي قلت عليها حتى
0: لا لا لا لا مازال عندي واحده اخرى
1: مازال
0: بيانسيو.
1: غنيه الحظ جايه
0: ان شاء الله، حاجه من عيار الثقيل زاد ان شاء الله.
1: حلمك الاساسي هو النجوميه في تونس والا الوطن العربي؟
0: والله اللي يحلم يحلم بالكبير، واللي يطلب ربي يطلب بالكبير. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي ملان عالميه.
1: تتمنى ديو مع فنان ولا فنانة من تونس أو من الوطن العربي؟
0: من تونس. من تونس
1: مع شكون؟
0: بابا لطفي بوشنيق.
1: ها؟
0: بابا لطفي، سي لطفي بوشنيق.
1: لطفي بوشنيق
0: سي لطفي
1: في تونس؟
0: أي
1: خارج العمليق. تونس
0: العملاق الحكم تاع ربي، ربي فرج عليه، هو سي رشيد غليم. سي رشيد غليم كان في تونس مع سي لطفي، كان البرة مع سي رشيد غليم.
1: فكرة المشاريع متاع عشق النوبة وعشق المحفل الجربي طو يقول القايخة نبدأ بالجربي ساعة مدامني أنا جربي نشدك لاني في كوام متاع الجربي. جيبك للجربي وخي
0: بيه والله
1: هو أنت ولد نابل. ايه جيبك العشاق المحفل
0: اقترح عليه
1: والاخر يقول المحفل الاصلي والاخر المحفل المقلد. انت تو انت اللي خليت روحك في الخماضة. رغم اللي بالله خنقول هذا موقفي انا، انا راني حضرت لاول مره واكتشفت ابراهيم لاول مره في المحفل الجربي، عشاق المحفل في سيدي ظاهر، واصبحت متيم بصوتك باخلاقك بتربيتك وباللي قدمته في عشاق المحفل، لانه تقريبا كلهم معتها ما شاء الله من جربه وفاهمين مليح وانت فاهم اللعبه بالقديه بالقديه.
0: الحمد لله الحمد لله والله.
1: اما من باب النقد اللي تنجم يوصل لك انت نابلي جايبك لل
0: نقبلوا كل شيء
1: للتراث الجربي والمحفل الجربي.
0: دونك نقول لك كيف صار الحيفيد باش تفهم. تحيه لخويا خالد عزيز وسي كريم الفورتي اللي هما عندهم عشاق المحفل. اتصل بيا خالد قال لي ابراهيم عندنا كونسيبت كذا وكذا، نشوف فيك شوف الليماج نتاعك
1: الخدمه نتاعك
0: والله العزه نقسم بالله. قلت له خالد عايش خويا معناها خالد لازمني معناها نشرب. قال لي خويا هكا عندك بلديه تمتع بالجو الجربي.

0: والحمد لله ونجحت. اما الحاجه اللي تختلف على الكونسيبت الاخرين, عشاق المحفل فيه جو جربي, فيه التحيه الفليكه معناها وعم علي تزيري, فما غنيه جربي جربي وانت حضرت وشفت ومام طون باش تسمع انت من بلاصه فلانيه باش تسمع الجو نتاع الكيف, الجو نتاع جيبس, الجو نتاع قصرين, الجو نتاع الكابون, باش تسمع كل شيء
1: حسب وين انت موجود,
0: وين انت موجود باش نغني لك الجو تحب عليه. اما بالهنج الجربي
1: وبربي خلينا نعمل توضيح, خاطر فما ناس كي حضرت في عشاق المحفل في سيدي ظاهر قالوا علاش يدخل مع الاغنيه الجربيه اغنيه مصريه ولا اغنيه تونسيه منيره مثلا, راهو في جربه كيكه, راهو حتى المحفل راهو هذاك مش عامل ابراهيم, راهو المحفل الجربي الاصلي اللي نعيشوه نحن في جربة عادي, العازب تلقاه واحد وحده يدور على منيرة يا منيرة ولا يا سطر وراه مش انت معناتها باش يبداو الناس فاهمين, فما ناس مش في بالهم انت زدتهم على المحفل, راه هذاك المحفل هكاك الجربة كي يعملوا
0: لخلتهم ومحليه وعندهم الحاجة البنينة خويا زهير الايقاع نتاعهم ايقاع فريد من نوعه, عندهم خطوة بسم الله ما شاء الله.
1: اما اسمع ننحك برا بربش في الخابيه, راهو مازال فما برشا غنيات على محلاهم
0: ونوعدك واحد شرف
1: برشا برشا برشا
0: ان شاء الله
1: السيد اللي معاك بالدربوكه
0: سي علي تزيري
1: هذاك برا قول له خرج من الخابيه, راهو فما غنيات كلمات انا نعرف. شوف انت قلت حاجه وانا متاكد من صدقك, قلت ما نغني كان اللي نحسه
0: والله والله,
1: دونك مادامك حسيت راك باش تنجح
0: الحمد لله,
1: وفما كلمات ازين منها ما فماش وصدقني معناتها في البحر يصطادوا, فما شو اسمها هي نتاع فليجة في البحر لقوها, انا بعث لك برشا
0: انت جريت توا ان شاء الله في التورني نتاع عشاق المحفل كل مره ماكش تتفرج باغ اكزومبل تاخذوا عنا مستير ان شاء الله واضح ايش تسمعوا في مستير ماكش تسمعوا في مدينه العلوم ماكش تسمعوا في صفاقس
1: كل عرض فيه شيء جديد
0: مستير جو مستير باش تلقاه هي مازين
1: ان شاء الله
0: في قرقنا باش تلقى جو القرقني في سفيقس تلقى جو سفيقس
1: متشبع بالتراث نتاع البلاد ولا تعمل دراستك وتبحث قبل ما توصل لل نذكر الناس اللي غدوا موجود في مهرجان في اطار مهرجان المنستير الدولي في في الرباط غدوه ان شاء الله العشره نتاع الليل
0: مرحبا بكم
1: عشاق المحفل
0: عشاق المحفل
1: باذن الله عشاق هكا
0: عشاق المحفل
1: عشاق المحفل
0: بتحية خطر برشا ناس
1: وتذكروني اللي باش تمشيو الكل ذكروني صدقوني هي دوبلاش راهو فيه برشا جو هي دوبلاش تحسها هكا درا كيفاش بدات تبرد وبروم ما تعرفش عليك كعفريت الحكه يخرج لك والله بسم الله وما شاء الله عليك خويا وعيني ما تضرك
0: ومربي بلاي مناسبه
1: ابداع.
0: انت حضرت ال 5 جويي؟
1: لا وين في سيدي ظهر اي بيان سور
0: وقتين سيرسين هبط نحب نقدم تحيه لكل بنيه كي طلعت بحذاها.
1: ايه
0: راهو صار تواصل بيني وبينها نقول لها بارك الله فيك وربي فضلك, اما الفولاره اللي عندك راهي نحب ناخوها بربي هاكون يدي الفولاره اللي عندك اختي العزيزه دونك مرحبا بيك غدوه وبالحق توصل لك سلامه سي زهير. قالت لي نهارتها قالت لي انا نعيش في الغربه ويبان قالت لي عندي اربع ايام اللي جيت لتونس لقيت الجو قالت لي حبيت نقعد قالت لي من 10 نتاع الليل
1: هي ما قعدتش ما قعدتش وبرشا ما قعدوش والحاجه الباهيه بالحق معناتها وان شاء الله ربي يكمل عليك حاجه الباهيه للجمهور من اللي دخل للي وفى العرض والجمهور قاعد ما غادر حتى حد والمسرح ما شاء الله مليان ان شاء الله ربي يكمل عليك يا خويا في هالمسيره هذه ونتمنى ان شاء الله باذن الله نشوفك انجح وانجح وانجح لانك تستحق برشا خير. خلينا نسمعوا شويه دي زيكستري من غنيات احنا اخترناهم من قناة اليوتيوب متاعك منير ليزكستري حاضرين خل سمعوا برهوم من قناة اليوتيوب اللي الناس نجموا يدخلوا عليها يعملوا أبوني ونجموا يشوفوا برشا أعمال خاصة بخلاف الجو اللي نجموا يتبعوه غدوة في المنستير ونرجع بعد شوي لعشاق النوبة خاطر موضوع آخر كومبليتمون باه خل نبدأ بالإكستري الأولاني.

هاي حاطين الاكستري اللي بعده. سيد حال لايف على الفيسبوك دونك يسلم على المستمعين, وانا بدي نسلم عليهم اللي تبعوا في اللايف على صفحه برهوم تيك توك ولا فيسبوك ولا فيسبوك. سلم عليكم الكل كل في المباشر, واللي حبي يتبعنا صوره وصوته وكعند برهوم خليل. هات الاكستري اللي بعده.

0: هذه من الشعر العربي بالحق محليه كبير جدا مروان الزاهي وتلحين سي وليد صالحي. نقول له شرب التوفيق ربي في بنزرت وتوزيع سعيد لان شقرون. نحبها برشا الغنيه هذه.
1: هي

0: هذه بالذات فشخت عليها والله غنية ولا أروع. نعملوها كاروكي
1: ملحسيس
0: طيح له شوية وخليه غني معها. يا أخوي ما نحبش نحكي معك، نحب نسمع صوتين
1: للحقيقة. سمعني

0: مش معايا في الكهرباء. عرفتك في المغنية ساعات تحطها وموك لأن هذه ظهرة مش نحطها في الكهرباء ما عادش بيستنى حتى
1: تربعيه فيها بارون الثالث ما كملتوش على خاطر الغنية مش جيتوين نقول قول مد عمل الباهي ونساه وتفكر اللي فم حساب كل حد حسيبه مولاه تهنى فرح نسى لوجع عمل الباهي ونساه وتفكر اللي فم حساب كل حد حسيبه مولاه تهنى فرح نسى لوجع.

0: دخلوا تيليشارجيوها وحطوها بحضيكم واسمعوها كاملة. النوبة، عشاق النوبة زيدا مشروع،
1: مشروع كبير جدا. وبالمناسبة بلينا
0: شو علاقته بالنوبة الأولانية بتاع فضل الجزيرة؟
1: حاجة أخرى لا علاقة،
0: لا علاقة،
1: لا علاقة.
0: طب مش النوبة والنوب
1: بربي بالمناسبة نقدم تحية لسيلوتفي الرياحي واخويا عفيف، بالحق خدمة جبارة جبارة جبارة، ولي الشرف اني نتعامل معاهم ونخدم معاهم بالحق. عباد اللي تخي بروفيسيونيل، كونسيبت جميل جدا.
0: توا حابس بمناسبة عرض ال
1: معناتها
0: فما مطلوب النوبة.
1: أنا خارج من بحذاك ماشي نخدم توا.
0: عندك الليلة عرض النوبة في سهرية خاصة.
1: عندنا سهرية خاصة الليلة، ما نعرفش إن شاء الله 3 سبتمبر في مهرجان نابل الدولي.
0: إخوة
1: جي بحذينا مرحبا بيك. حاجة عالمية.
0: نجي والله نجي. نعملوا لعبة صغيرة في ساعة برهوم. إني خيرتك فاختار. كذا مستهر يقول اني خيرتك فاختار النجاح ولا راحة البال
1: في الوقت هذا. النجاح
0: جوج موني، المهم ننجح
1: ننجح ننجح.
0: اول ارتيز يقول النجاح ولا راحة البال.
1: النجاح
0: المال ولا الشهرة؟ الفلوس ولا الشهرة؟
1: فلوس. كل صراحة والله نحكي معك كل صراحة والله.
0: الفلوس ولا النجاح؟ هك اخترتهم الزوز.
1: النجاح. اختر النجاح.
0: معناتها تضحي بالفلوس مقابل النجاح.
1: النجاح يدوم.
0: عربون ولا مهرجان؟ عرس ولا مهرجان باش نلطفها؟
1: يا زهير مقويك. انا العربون، العرب اللي نتشرف بيهم خاطر انا عايش بيهم ومسترزق منهم.
0: وفنانين الكل. وراه الفنانين الكل مش حكاية عربون. فما ناس يقول لك ما نعمل عرسي لما يجيني فلان. معناتها فرحة كبيرة راهي يعملها في دار العرس.
1: والله العظيم
0: اما احنا نقولوا جاك في نفس الدات عرس ومهرجان، اش تختار؟
1: انا والوضع وقتها انا وال
0: صعبها.
1: والله العظيم
0: صعبها ولا
1: يزيني.
0: عرس ولا مهرجان نابل الدولي؟ هاني صعبت
1: يهديك. لا نجم نوافق بينتهم نخدمهم الزوز.
0: مهرجان راهو من 10 لنص الليل.
1: نطلع نعمل نور تاعي
0: نص الليل تمشي للعرس.
1: نعملهم الزوز.
0: باهي. الحب ولا الفن؟
1: واو.
0: بمعنى شريكة حياتك تقول لك يا انا يا السهريات والفروحات والغناء والمهرجانات والفروحات
1: الفن.
0: الفن.
1: الفن.
0: الفن. نعملوا شوية سيونس فيكسيون. كان باش توفى الحلقه والله كل منقاله كان نوقفها. نعمل شويه سيونس فيكسيون.
1: يلا
0: باه. عندي ماكينه توا قادره انها تخليك نجم تعاود باركور حياتك من الاول للاخر، شنو اللي يتبدل وشنو اللي يقعد
1: في ابراهيم
0: في حياتك
1: حياتي كل،
0: شنو هما القرارات اللي تنزل عليهم خذيتهم وتقول يا ريتني ما عملتش.
1: العاطفه عندي برشا عاطفه، نمشي برشا بالعاطفه. حنين
0: تنقص من العاطفة ولا تنحيها كومبليت؟
1: لا نحيها، لازم شكون يكون معايا كغير معايا.
0: الثقة تقصد الثقة ولا العاطفة؟
1: العاطفة العاطفة الثقة انه مش معناتها باغ اكزومبل نكون رافض حاجة تجي مرة اثنين ثلاثة نحن ونمشي وناكل هنا با مال دي فوا تصير.
0: دونك هذا اللي يتنحك باقي كله يتعاود كما هو
1: كما هو. اما العاطفة دخلت اختي معايا هي لها كل شيء دونك ما نعرف كان نمشي نخدم ونروح.
0: دونك مالجير اليوم موجوده تعمل كل شيء هي بعيده على العاطفه بالعقل.
1: كل شيء كل شيء هي كان انا ما ترحمنيش.
0: وراء كل رجل عظيم
1: والله
0: اخت عظيمه.
1: والله اختي والله بالمناسبه سعيده نقول راني نحبك برشا.
0: ربي يفضل هيك.
1: قسما بالله العظيم يا زول لو كمان
0: هي. كنت صغير برهوم مش كانوا يتربجوا بيك؟
1: خليل.
0: خليل.
1: خليل.
0: باهي. نحطوا كل وليد الصغير اللي عمره 4 و5 وكلات رايح خاطر يمشي يغني وشد الصحيح وكذا وكانت عنده برشا احلام، حطوا قدامك توا واحكي معاه كابراهيم خليل اللي موجود قدامي كفنان، شو تقول له؟ تعتذر له على كسر احلام معينه والا تشكره والا
1: نقول له؟
0: حطوا قدامك كل وليد صغير تذكره قدامك، جيبه قدامك توا بسيونس فيكسيون واحكي معاه. ابراهيم الكبير يحكي مع برهوم الصغير.
1: تعدت ليالي وتعدوا سنين. قل لك يا ابراهيم ما طار شيء وما زال الخير. اما اذا كان حاجه حبيتها وانت صغير ما وصلتليش بونك بالايام وبرضايه الوالدين تنجم برشا حاجات. سامحني كان يوم من الايام ما رحمتكش في صحتك ولا وجعتك بكلمه ولا تنزلت باش ترضي الناس ولا ولا ولا اما حاجه نقولها لك اللي الدين هذه فانيه وما دايم والو. حب روحك كما تحب خير الناس كما تحب الخير للعباد اللي تحبهم انت وما يهمك في كلامهم. خلي اللي يقول يقول اللي ما يدري يقول سبول. اليوم حطيت ساقيك اليوم بديت تنجح اليوم مازال اليوم بدينا باش نكملوا بقدرة ربي لاخر رمق. يا برهوم يا خليل خلي ربي في بالك.
0: بنفس الماكينه تاع سيونس فيكسيون باش نعطيك امكانيه تليفون واحد واحد برك الشخص متوفي تكلمه توا شكون واش تقول له؟
1: واو عاطف عاطف خويا وعشيري عاطف العياري الله يرحمه عاطف نقول له

الناس دمعت عيني بصوب رشراش عالوحش ما انا ذقت سيدي الخلق.

0: الله يرحمك يا عاطف.
1: الله يرحمه إن شاء الله. فما سؤال حبيته تسأل ما تسألش في الوقت؟
0: بربي بالمناسبة قبل ما يوفى كل شيء سمحني تحية الإيمان الخميري عندنا كونسيبت آخر اسمه فلاش باك لفانسيت إن شاء الله في مستير الدولي مقدة ربي. تحية كبيرة الإيمان الخميري عزيز.
1: بيه فما سؤال قلت إن شاء الله كولد الجيس يسألني نحب نحكي فيه الموضوع وما تسأل شوية للي.
0: والله لي والله برجولي سو يعطيك صحة والله العظيم بدون رمي ورود. تسألني سؤال في 10 سؤالات والعشر سؤالات فيهم برشة بيجيت
1: دونك والوقت قصير ويجري بينا.
0: أي أي وحاجة أخرى والله خرجت فيها لي قسم برب العزة ورس رشيدة الغالية لنقوله ثم بمرشة كليم هاي تقول لك أختي دا وبيتي والله لنقوله والله يعطيك صحة والله العظيم
1: البخوخ في الاستديو
0: والله لي شرف اني كنت
1: هاي برهوم شوف هذه بجديات ونعرفك كنت صريح لاخر الحوار وصراحتك بكيت حتى المانجر نتاعك وخيتك كان حياتنا الموت وتقابلنا بعد 10 سنوات في بلاتو من البلاتوات الاعلاميه هنا علامي كبير وانت تجيني نجم كبير ولا برهوم متاع اليوم
0: والله كما هو توا ورسك ورسك ما يعني أمان مطبوع مطبوع
1: أنا متأكد أنك مش تكون نجم كبير
0: إن شاء الله يا ربي
1: والناس اللي يسمعوا فيها والله برهوم من أحلى الأصوات الجميلة
0: ربي يفضلك ربي يفضلك
1: اللي تعرفت عليها وخاصة روحك الطيبة إن شاء الله ربي يكمل عليك بروحك الجميلة ونعطيك كلمة الختام صديقي
0: تحية ليك أخوي زهير فرحان برشا برشا برشا معرفتك ولقاك مستمعين إذا جوهر اف ام ربي فضلكم وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله يحن علينا مع شقوص علينا الضوء تحية الخوي مروان الزاهي محمد طبوبي يا ربي هاني خضراوي تحية الهارون حريز معاي في عشاق النوبة تحية خويا عفيف خويا لطفي الناس كل بتاع عشاق النوبة والناس كل بتاع عشاق المحفل والناس كل بتاع فلاش باك اللي يحبوا إبراهيم الناس كل بيبو لور كل كل كل اللي يحبوا إبراهيم وتحية خاصة خاصة خاصة خاصة للوالدة وبابا نقول له فرج عليه وننوس وأروى نحبكم برشا
1: ربي يفضلهم لك بوس على جبينهم إن شاء الله ونتقابلوا غدوة في حلقة جديدة بعد لحظات هاجر نوالي أخبار العاشرة ليلا منير إسماعيل كان معكم في الإخراج زهير الجيس اتمنى لكم بقية سهرة جميلة ورايقة وممتعة وما تنسوش غدوة في المنستير خليل إبراهيم ولا إبراهيم خليل أنت خليل ولا
0: أنا اسمي إبراهيم الفاميلي بتاع أمي كل إبراهيم الفاميلي بتاع بابا كل خليل دونك ولد إبراهيم خليل الاسم إبراهيم خليل يا رين
1: صباح الخير

0: 24 3000.
1: تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
3: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مساعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. دعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، إضافة إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء ببلادنا والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. وأكدت اللجنة في ختام جلسة انعقدت أمس بمجلس نواب الشعب انفتاحها على كل مشاريع الطاقة المتجددة التي تضمنها مخطط التنمية والاستراتيجية الوطنية للطاقة والواردة من الوزارة المكلفة بالطاقة حتى خلال العطلة البرلمانية، كما تطرق للنواب إلى الوضعية الحالية للشبكة الكهربائية في كامل تراب الجمهورية والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والمتواصل لفترات طويلة في بعض الأماكن نتيجة الضغط الكبير للطلب خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك. عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نائب الخارج محمد علي نفط اليوم بمقر الوزارة جلسة استماع مع المنسقة المقيمة وممثلي الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المعتمدة بتونس، وذلك في إطار مواصلة الحوار والتشاور بين تونس والمنظمة الأممية حول أفاق تعزيز التعاون المشترك. وأكد النفط بالمناسبة أن الشراكة بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة تستند إلى علاقة تاريخية راسخة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتمسك بمبادئ التعاون الدولي والتضامن في مواجهة التحديات العالمية الماثلة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. وثمن النفط أيضا مواصلة التزام منظمة الأمم المتحدة عموما بتوفير الدعم لفائدة تونس رغم الضغوطات التي تواجهها، مؤكدا أهمية استكمال أعداد إطار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين للفترة الممتدة 27 و 2031 و 2000 وفقا للأولويات الوطنية. وأفاد النفط أيضا بأن اعتماد المخطط الوطني للتنمية للفترة الممتدة 26 و 2030 و 2000 يمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح والتنمية باعتباره يضع العدالة الاجتماعية والحد من التفاوت بين الجهات وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي وتحديث الاقتصاد والإدارة العمومية في صدارة الأولويات الوطنية، مبرزا التقاطع المطلق بين هذه الأولويات والمحاور الاستراتيجية لإطار التعاون الجديد مع الأمم المتحدة. ومن أخبار العالم الآن، وزارة الخارجية البريطانية تقول أنها اتخذت إجراء احترازيا بسحب موظفيها من إيران مؤقتا. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد اليوم بأن تقصف الولايات المتحدة البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز الاستراتيجي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: بيرعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور والبداية بالنجم الرياضي الساحلي الفريقي واصل التدريبات تحت إشراف المدرب باركوني ومن المنتظر أن يخوض الفريق أولى المواجهات الودية أمام النادي الرياضي الصفاقسي الأحد القادم بملعب سوسة الأولمبي في انتظار طبعا مواصلة فض النزاعات. اللجنة تواصل في الاشتغال والجماهير وصلت لأربع آلاف مشترك. في الترجي الرياضي التونسي الفريق يواصل التربص في عين دراهم وحسب طبعا آخر الأخبار أن الفريق صرف النظر عن متوسط الميدان ساكو وباش يمضي للمهاجم عادل بالطيب ومن المنتظر أن يخوذ الفريق ثلاثة مواجهات ودية هي كالتالي: الأولى ضد نجم عين دراهم يوم 24 جويلية، الثانية ضد التقدم الرياضي بساقية الدائر يوم 26، والمواجهة الرابعة أمام الحزم السعودي يوم 4 أوت القادم. في النادي الافريقي التوير يشرف على التدريبات في انتظار التحاق الكنزاري يوم 27 جويلية. في أمل حمام سوسة من المنتظر أنه يخوض الفريق تربص في حمام بورقيبة تتخلوا جملة من المباريات الودية، التربص ينطلق يوم 30 جويلية. الأولمبي البيجي الفريق أعلن عن انتداب الظهير الأيسر يوسف عزيب ابن الستير الرياضي بزرزولة، وكان سبق ليوسف تقمص أزياء النادي البنزرتي والشباب القيروانية. في السياسات الفريق تخلى في تربص اليوم في سوسة يتواصل إلى غاية 30 جويلية بحضور المنتدبين الجدد و30 لاعب، ومن المنتظر أيضا الإعلان عن صفقة عبد السلام الحلاوية. أعلن فريق التقدم الرياضي بساقية الدائر برمجة مقابلتان وديتان أمام كل من الترجي الرياضي التونسي وفريق شباب الوزداد اللي ينشط فيه المهاجم محمد علي بن حمودة وكمل الموسم هداف للفريق. في كرة اليد انسحب رئيس فرع كرة اليد بالترجي الرياضي التونسي قيس عطية دون الخوض في الأسباب. اليوم الفريق رجع للتمارين والترجي اليوم الصباح كان أعلن عن رابع انتدابات اللاعب عز الواد اللي يشغل خطة منسق لاعب ذكر الترجي، كان انتدب إلى العابد حسن الجماعي وحارس المرمى موتي عليمام. النادي الافريقي اعلن الفريق على الانتداب رقم 12 هذا الموسم منسق اللعب السابق لفريق الترجي مكارم المهدية والشمال القطري احمد بنور لمدة موسمين. اخبار لاعبين بالخارج، يخوض غدوة اللاعب الياس العاشوري اولى مقابلاته في دور المؤتمر الاوروبي مع نادي كوبنهاجن. ويذكر انه العاشوري خاض الموسم الفارط 37 مواجهة وساهم في 12 هدف. ريان اللومي ايضا اللي يلعب في البطولة الامريكية يلعب غدوة ثالث مقابلاته في الدوري الامريكي، ذكر ان ريان اللومي يلعب زوز مقابلات وعنده هدف. في الاخبار العالمية، ايرلينغ هالاند اللاعب الاغلى الموسم القادم في البطولة الانجليزية. الموسم تاع ايرلينغ هالاند باش يكون تقريبا مقدر ب 62 مليار دينار. فيل فودن جدد عقده مع مانشستر سيتي إلى غاية 2030. هذا كل ما عنا في جوهر سبور في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
0: جوهر سبور avec l'équipe sport.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة
1: مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت، موعدنا اليومي من العشرة حتى الماضي ساعة على موجات الجوهرة اف ام. ثلاث ساعات نعديهم مع فقراتنا القارة مع مختلف المتابعات لأبرز سهرات مهرجانات 2026، بالإضافة أكيد لفقرات موسيقية عديدة متعددة ومتجددة كل ليلة بأنماط موسيقية مختلفة. السامر نايت ميكس، الفلاش باك، اتصالتينا والسهرة العالمية. نسهر معاكم باش نحاولوا ننسوكم ونرفقوكم، نخافوا عليكم الطريق إذا كان توا قاعدين تسوق، وإلا الخدمة إذا كان تخدموا، ونسوكم إذا كان موجودين في الدار. تحياتنا وشكرنا للجميع لاختيار موجات الجوهرة FM وسهرية جوهرة باي نايت. يرافقكم فيها سيمونير اسماعيل في الإخراج التقني، أحمد حبسي من قدام الميكرو. البداية تكون كالعادة بالموزيكا تستناو شاب جيلاني والكفوري كولان ذو جانج، بعد شوية القديرة نبيها كراولي.
0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: جوهرة.
1: The Summer Station.
0: موج مع الموجة.
2: Yeah. Lil Kim. Cool in the game.

0: فيستيفال.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة بنايت على موجات الجوهرة فام. رجعنا مع آخر أخبار المهرجانات وأبرز سهرات الليلة اللي مبارجة في مختلف المهرجانات. البداية تكون بالحمامات، الدورة 60 سهرية جديدة ضمن فعالية المهرجان سهرة جوزيف. أعطي كل تفاصيل السهرة وما قبلها، نتابعوا في المباشر مع روضة العلاقي. روضة مرحبا.
2: مرحبا أحمد، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا. نوصلوا اليوم للسهرية رقم 11 في إطار مهرجان الحمامات الدولي سهرية جوزيف عطية. هي سهرية أمام شبابيك مغلقة اليوم سولد أوت. فنان جوزيف عطية اللي ذاعة الشهرة متاعه، الفنان لبناني بعد الفوز متاعه بالموسم الثالث من برنامج ستار أكاديمي في 2005، باش يبدأ بعدها مسيرة احترافية من سنة 2006 بأغنية لا تروحي اللي حققت نجاح واسع في لبنان والعالم العربي. قدم الفنان اللبناني جوزيف عطية عديد الألبومات الناجحة من أبرزها موهوم، شو بتعمل بالناس، وتنوعت الأعمال متاعه بين الأغنية الوطنية مثل الحق ما بيموت اللي حصدت جائزة موريكس دور في 2009، والأعمال الرومانسية والشبابية على امتداد مسيرته. مكنته الأغاني هذه من بناء علاقة باهية ومزيانة كما نقولوا مع الجمهور اللي ترصد فيها المنصات الرقمية، وحافظ زادا على حضور متواصل فوق المسارح العربية من خلال حفلات ومشاركات في أبرز المهرجانات من بينها مهرجان الحمامات المتميز بالخصوصية متاعه اللي يستقطب معنا فنانين مشهورين كما مارسيل خليفة، كما يارا السناء وغيرهم من الفنانين. ويأتي لقاء جوزيف عطية بجمهور مهرجان الحمامات الدولي باش يأكد استمرارية تجربة فنية تراهن على القرب من الجمهور، قرب من الجمهور، من الجمهور اللي في خصوصية مهرجان الحمامات الجمهور ياسر قريب من المسانة، معناها فما علاقة نجم نقولوا عليها حميمية في مسرح الحمامات. تتجدد الأغنية العربية المعاصرة في أغاني جوزيف عطية. من بين الحضور هوني في مسرح الحمامات باش ناخذوا تيمونياج نتاع زوز حاضرين هوني باش يقولوا لنا منين جاوا وشنو هي الانتظارات نتاعهم من حفل جوزيف عطية. مرحبا.
3: عسلامة. مرحبا. فاتن معاك من الحمامات. جوزيف عطية صوت رائع، إن شاء الله يا ربي تعدنا سهرية حلوة كما نتوقعوها إن شاء الله.
4: بالنسبة لك أنت روسة مدرج من حمامات، إن شاء الله السهرية تتعدى باهية برشا
2: إن شاء الله تعدي لكم سهرية ممتازة ومتميزة. إذن هذه هي الأجواء، أجواء أحمد، أجواء متاع احتفالية وحضور، حضور متميز للشبابي نجم نقولوها، شبابي أكثر حضور من الجنس النسائي، لكن الحضور الذكوري زادة كيف كيف. غدوة إن شاء الله يكون الموعد مع الفنان فرج سليمان من فلسطين، ونوصلوا احنا مواكبتنا للسهرات المتميزة اللي يقدمها مهرجان الحمامات في دورته الستين، ويكون مواكبتنا ان شاء الله يومية وحينية ان شاء الله.
1: ان شاء الله. روضة، بالنسبة للسهرة الليلة كما قلنا سولد اوت، بالنسبة لبقية السهرات اجمالا هذا التو فما رضا من الجماهير على البرمجة حتى التو، شنو حسب رايك اهم السهرات مازالت منتظرة في المهرجان هذا؟ روضة نعليك شبيها وين حمامات قصة الضوء في الحمامات. نرجو لبعض شوية نحكي على عبر السهرات الليلة. قلنا دورة 60 سهرية جوزيف عطية، دورة 60 مهرجان بيجا الدولي سهرة الليلة لشهر زيد هلال، في المهرجان الدولي الفنون الشعبية بأذنة سهرة الفنان المصري أحمد شيبة، في سليانة عرض الخروبة للفنانة إيمان الشريف، كذلك في مهرجان البيكولو المسرح المعاصر في بنزرت. الافتتاح كان من خلال تقديم العرض المسرحي صدال الجسد لنادي مسرح بيكولو، عرض موسيقي بعنوان اغتراب للفنانة الشابة آمنة لبجاوي. نرجع من جديد للحمامات، موجودة معنا عرض على علي جراوث.
2: إذا أحمد بزغاريت يرجع التيار الكهربائي اللي انقطع للحظات، هي مش برشا لحظات انقطع التيار الكهربائي على مسرح الحمامات قبيل انطلاق عرض الفنان جوزيف عطية الفنان اللبناني. الجمهور الآن في انتظاره وكل شيء جاهز. نعود نذكره أنه السهرة سولد أوت وسط أجواء تعتبر حارة، ما أقل الحقيقة الحرارة من حرارة الأمس اللي شهدت ذروة الحرارة. إن شاء الله تلعب سهرية ممتازة كما سمعنا في التيمويناج بتاع الزوز مواطنات المتفرجات اللي جاوا من الحمامات
1: ليلة. واضح هي المحل اللي مات كلها كانت ضروة الحقيقة، فماش نهار متنفس على الآخر. حسيت في نهار مروحة منير اللي مات الكل تقريبا صباح وليلة، وهي مرات القليلة اللي يكون الطقس لمدة تقريبا أكثر من 12 يوم تكون سخانة صباح وليل وما تطيحش على 37 درجة حتى في اللي إن شاء الله غصرة وتتعدى. قالوا والله أعلم أنه يبدأ الطقس بداية من الليلة أنه مش نقص شوية، ما هي شكل معناتها تتحسن 4-5 درجات يفرقوا هما، لكن ما نضغطوش مازلنا في نفس الديكور لكن نتقل شوية إن شاء الله باللطف. إن شاء الله بيان سور ربي يكون في عون الجميع اللي يخدموا، اللي عنده مشكون مريض والمريض في حد ذاته، واللي عنده مشروع برشا ضر إن شاء الله ربي يعوضهم بكل خير. ابقوا معنا ديما في الاستماع، بعد شوية نمشي ونشوفوا ضيف الليلة بالنسبة لصديقنا وزميلنا أنيس الكناني. موزيكا وراجعي
0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: انفو فيستيفال.
1: مازلنا مواصلين معاكم ديما في انفو فيستيفال اخبار المهرجانات. باش نحكيو على الدورة 63 لمهرجان استعراض اوسو كرنفال. اوسو في دورة جديدة ومتجدة الموعد الليلة في المدن المتوأمة في بوجعفر في سوسة مع سهرة ستار اوسو 2026. بلطي ومرتضى لفتيتي يتشاركوا السين في سهرة الليلة. نيس الكناني حاضر وكان حكي مع الفنان مرتضى لفتيتي.
2: مرتضى كالعادة مهرجان استعرض أوسو والسوسة على ركح النجم وقوله بوجعفر.
3: والله ساتون بيان. ليش؟ على خاطر اليوم سنة ما كناش موجودين في مهرجان سوسة. دونك هاني يعني فرصه باش الناس والناس لامت. الحقيقه نحب نقول لهم ما فماش لوم على اداره المهرجان خاطر مرتضى تبرمج 5 أو 4 مرات ورا بعضهم. دونك لازمنا نتيحوا الفرصه لغيرنا. انا اليوم على الاقل كنا موجودين بطريقه اخرى والناس شفناهم وشافونا. هذه بلادي، هذه عندها عليها فضل كبير. سوسه جوهره الساحل، هوني نقول جوهره المتوسط الكل. كل ما نكونوا موجودين هوني الا ما نكونوا فرحانين. شط بوجعفر هذايا راني عمت فيه من بوجعفر الاول الثاني الثالث، ما مشينا لهم ونحن صغار، لعبنا في رملها، عمنا في ماها. اني اليوم ما نجمش نكون فخور اكثر من هكا اني نغني في بلادي وفي الولايه اللي تربيت فيها. نحب نشكر الناس كل اللي جات اليوم حضور اكسبسيونيل. اكثر مره صار حضور
2: ان شاء الله 120,000 لحد
3: الان. ما شاء الله. ان شاء الله سوسه تخلقت باش تكون ديما فرحانه. شكرا
2: مرتضى. فيسع برنامجك في سيف سنان.
3: برشا مهرجانات. اما باش نعطيكم سكوب، ممكن نكونوا في الاوفرتور نتاع المسرح نتاعنا الجديد ان شاء الله.

مشكور جدا نيس كرينيش على تعداد سهرة مزيانة في ساحة المدن المتومة في سوسة مرتضى وبارتيزوز اسم هام عندهم جماهيرهم وأكيد مناسبة للجميع بشي يواكبوا النوعية متاع الحفلات اللي تكون في الهواء الطلق في وهي عادة بالنسبة للمهرجان أو السوق معنا ديما في الاستماع نعديو الزوز عاد نعديهم الاثنين منير ما دائما عندهمش مكتب يظهر لي مكتبش المكتوب أما نعديهم كل واحد مرتضى بلينغوس يا صاحبي واختارنا اختارنا انت مرة الولو مو في ذاك غنية طريق المطار لي وكاب اوكي نسمع مرتضى وبعد بالتي الموعد يكون من بعد مع موجز الحداش الاخبار نرجو احنا نوصل معاكم سهريتنا في جوهر باي نايت حتى الله ماضي الساعه

على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 73 24 3000.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز هذا المساء وفق بلاغ أصدرته أنه في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجة الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية وفي إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة، أنه بات بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة. وأفاد نص البلاغ بأن هذا القرار الاستراتيجي يسمح للمواطنين المجهزين باللوحات الشمسية بالاستفادة المستمرة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتغذية منازلهم حتى أثناء الانقطاعات الظرفية للكهرباء الناجمة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. وحرصا على سلامة التجهيزات والشبكة، وضعت الشركة على موقعها الإلكتروني دليلا فنيا شامل يحدد الشروط والمواصفات الأدنى الواجب احترامها أثناء تصميم وتنفيذ وصيانة هذه المنظومات. كما شددت الشركة التونسية للكهرباء والغاز على أن الالتزام بالتعديلات الفنية هو أمر ضروري لضمان سلامة الأعوان والتقنيين الميدانيين للشركة أثناء التدخلات والصيانة على الشبكة وحماية المعدات المنزلية. مثل الجانب الصحي في الحج، محور اجتماع خاص عقده وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي أمس بمقر الوزارة في إطار التحضيرات لموسم الحج العام القادم بحضور ممثل وزارة الصحة وممثل شركة الخدمات الوطنية والإقامات وممثلين عن إدارة تنظيم الحج والعمرة. وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف المتداخلين لتحضير المرحلة المقبلة من استعدادات موسم الحج والمتمثلة في القيام بالفحوص الطبية والتلقيح اللازمة للمقبلين على أداء الفريضة وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الدينية. ويذكر مستمعينا أن التسجيل لأداء فريضة الحج لعام 2027 كان قد انطلق منذ أول أمس الاثنين ويتواصل لغاية يوم الخميس الموافق لعشرين أوت بدخول الغاية. دوليا الآن، من المنتظر أن تعلن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عن اتفاق يسمح للرياض بتطوير برنامج نووي مدني وفقا لشبكة سي بي سي نيوز. ووزارة الدفاع الروسية تعلن إصابة سفينتي شحن جاف إضافيتين كانتا تقومان بتسليم بضائع للقوات الأوكرانية في إطار الضربات على الموانئ الأوكرانية. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي على جوهرة FM. موجة موجة.

0: هذوما المارون 5 دون انا غنينا نوصلوا معها لل 11 16 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. تسمعوا في جوهرة باي نايت.
1: اكتواليتي كولتوريل ارتستيك.
0: تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعين اللي تابعوا فينا وين ما كانوا، ان شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. تحياتنا لسي محمد، سي سفيان، سي حبيب. سي حبيب اخر اللي يسمعوا فينا هو يتابعوا فينا من عشاق السهر والاستيقاظ الباكر مع الاربعه نتاع العشيه. شكون منهم؟ سي محمد يقوم الاربعه يرحمي خلى. دونك تحياتنا ليهم الكل، تحياتنا لكل مستمعين اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي تابعوا فينا هما في الطريق ولا في الدار ولا في الخدمه. ان شاء الله ربي يحفظ الجميع. مواصلين معاكم اخر اخبار الفنيه والثقافيه. نحكيو فن، باش نحكيو على الفنان المصري ثامر حسني اللي اعلن على البوم جديد. البوم متكون من 14 اغنيه، جمع نخبه من الشعراء والملحنين. ده البوم فيه 14 اغنيه ومن الموزعين نلقاو أميرة طعيمة، او الكلمات نلقاو أميرة طعيمة، نلقاو زاد موجود كملحن عمرو مصطفى، زاد في الكلمات ثامر حسين وغيرهم من الاسماء. جديد بالنسبه لثامر حسني انه في الافيش متاع الالبوم مثلا الاغنيه الاولى 2 25 3 24 28 و25. اللي فهموه انه في الحروف هذوما هما الحروف الابجدية حسب الترتيب متاعهم. دونك هي حيلة ولا طريقة جديدة اعتمدها هو. الحرف الثاني هو الباء، الحرف مثلا 25 هو النون، نلقاو زادة الحرف الثالث هو التاء، نلقاو زادة من الحرف 24 هو الميم، نلقاو الحرف 28 هو الياء، والحرف النمرو 25 هو النون. دونك الاغنيه الاولى جي بعنوان بنتي مين، هذوما كيفاش اختار انه يقدم الاغنيات، يكتب الحروف والارقام اللي يتناسبوا من الحروف الابجديه بالعربيه وخرجهم بيان سور في الالبوم. الاغنيه هذه من كلمات أميرة طعيمة والحان عمرو مصطفى وتوزيع عادل حقي. نلقاو وش الخير اللي شارك هو في كتابتها، نلقاو زادة يا خسارتنا كلمات ثامر حسين الحان عمرو مصطفى، يتعاون ديما مع أميرة طعيمة ومحمد يحيى في غنية مولعينها وزادة غنية الفكرني. هذوما أبرز الغنيات اللي موجودين في ألبوم مش هتكرر للفنان ثامر حسني. بالنسبة للفنان عمرو ذياب، خرج ألبوم جديد موجودة فيه 12 غنية، غنية الألوان كلمات مصطفى حدوتة الحاني هيب عبد الواحد توزيع أحمد إبراهيم. قلت لك الغنية هذه كانت تذكروا فما الملحن نادر نور اللي أثار ضجة في الأشهر اللي تعديت، وقال أنه مش عادش لقي خدمة وباللي يبعث ما عادش قاعدين يعديله في الغنيات متاعه. وقتها تركي الشيخ قالوا تعجبني نحب نتعامل معك في غنية. موجود في ألبوم عمرو ذياب بغنية جيت لك من توزيع عادل حقي، الكلمات لروزام. برشا قالوا أنه الكلمات لتركي آل شيخ، لكن الاسم اللي ظهر هو روزام، هو اسم فني وإلا شنو بالضبط لونتوكا صاحب الكلمات روزام. نلقى أغنية حبيتك غياب وفرق، أنا معاك المفضل وانت جنبي بحاول، 12 بالليل سلام كبير اتأخر عتابنا. وغنية اللي باش نسموها بعد شوية هي غنية لولا البنات، كلمات مصطفى البرنس ألحان عمرو ذياب وتوزيع أحمد إبراهيم. إجمالا في الملخص الألبوم عادي جدا، ما هوش ممكن في مستوى الانتظارات. بالرغم من هذا فإنه ملايين المشاهدات للألبوم منذ البداية. الألبوم عدد 36 في مسيرة عمرو ذياب اللي امتدت نحو 40 عام، هو محمد جبيري بدأوا في نفس الوقت 40 عام عنده مسيرة فنية. باش نسمعوا أغنية لولا البنات للفنان عمرو ذياب ونرجو نوصلوا معاكم. صاريتنا في جوهرة بانا استنى بعد شوية سامر نايت ميكس ميكس ميكس وعليه الكلام، استنى وانا بعد شوية موزيكا ورشين.

هذه أغنية الأولى للبنات من ألبوم عمرو ذياب اللي كنا تقريبا اخترنا من جملة الأغنيات. الأغنية هذه كنتوا تسمعوا فيها، بقوا معنا ديما في المتابعة. هذه جوهرة باي نايت. Let's go. وهذا السمر نايت ميكس من احنا ما مش نسمه الليلة. الميكس هذا عربيك افرو هاوس دي جي لوان. نهديه بيان سور الميكس هذا لصديقنا وزمينا مروان سعد من اشد المعجبين بالنوع الموسيقي هذا مش بدي جي لوان. تون سويت الموسيقى راجعيننا.

0: هذه دي جي البرازيلية دي جي لوان اللي بدأت مسيرتها الفنية منذ 2014 لعبت في أكثر من 20 بلاد وعندها مجموعة هامة من الغنيات اللي حققت نجاحات كبيرة كيما يونغ كيما 1-2-3 كيما غنية ميسي ايربورت وغيرهم من الغنيات اللي تشهرت بها مسمعناها في السامر نايت ميكس وصاريتنا ما زالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة من الأرابيك أفرو هاوس نمشي والجو آخر بعد شوية عبد الكريم البنزارتي من بعد كل مواد مع نشرة الأخبار الأخيرة بالنسبة لليوم مع هاجر النوالي نرجو نواصل معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت
1: على جوهرة اف ام تي في موجة مع الموجة موجة مع الموجة

0: جوهره
1: سمر ستيشن
0: موج مع الموجه
2: جوهره اف ام
3: الدنيا والموسيقى
4: جوهره اف ام
5: جوهره اف ام

0: جوهرة اف ام. تحب روحك الباج، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة اف ام. جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: جات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. أستيك تتيح رسميا تركيب بطارية تخزين الطاقة الشمسية للمنازل، وهجمات أمريكية جديدة وتهديدات متبادلة باستهداف محطة النفط والكهرباء بالمنطقة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز حرفائها من القطاع السكني أنه بات بإمكانهم رسمياً تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة. واعتبرت الشركة في بلاغ أصدرته أمس أن هذا القرار الذي يندرج في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجة الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية هو استراتيجي بالأساس. وأضافت أنه سيسمح للحرفاء المستعملين للوحات الشمسية بالاستفادة المستمرة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتغذية منازلهم حتى أثناء الانقطاعات الظرفية للكهرباء الناجمة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. ودعت الشركة إلى الالتزام بالتعديلات الفنية لضمان سلامة الأعوان والتقنين الميدانيين للشركة أثناء التدخلات والصيانة على الشبكة وحماية المعدات المنزلية. وأشارت في بلاغها إلى أنها وضعت على موقعها الإلكتروني دليلا فنيا شاملا موجها للعموم وللمصالح الفنية للشركة وللمركبين المعتمدين. ويحدد هذا الدليل المحرر باللغة الفرنسية في أكثر من 140 صفحة يحدد الشروط والمواصفات الأدنى الواجب احترامها أثناء تصميم والتنفيذ وصيانة هذه المنظومات. لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب تدعو إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، إضافة إلى رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء ببلادنا والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس بمقر مجلس نواب الشعب باردو جلسة عمل تخصص للاستماع إلى جهتي المبادرة التشريعية لمقترحي قانونين يتعلقان بحوادث المرور والبنوك. ويتضمن جدول أعمال الجلسة التي تنطلق في حدود الساعة 9:30 صباحا الاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح القانون المتعلق بتعديل بعض الأحكام الخاصة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور، ويهدف بالأساس إلى مراجعة وتحديث آلية التعويض وملائمتها مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية لضمان سرعة ونجاعة التكفل بالمتضررين وحماية حقوق. كما سيتم في مرحلة ثانية الاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية بشأن مقترح القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وهو مشروع يرمي إلى تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المصرفي وتعزيز مقومات الحوكمة والشفافية ودعم الشمول المالي. أيضا تعقد اليوم الخميس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى ممثلي النقابة التونسية لأطباء التجميل، وذلك بخصوص الإشكاليات التي يشكو منها طب التجميل في تونس. دوليا الآن، أعلن الجيش الأمريكي أمس بدء تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بأوامر من الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أن العمليات ستتواصل لتقوية قدرة طهران على تهديد الملاحة المدنية والتجارية في المنطقة. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع ذوي انفجارين في محيط مدينة بوشهر، فيما نقلت وكالة مهر عن مسؤول محلي أن موقعا قرب مدينة الأهواز تعرض لهجوم صاروخي أمريكي. وزير الخارجية عباس العراقجي يحذر من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية، بعدما توعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك لقاء استهدافها السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز. وفي شأن متصل، قال القائد قوات الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، قال إن ضرب الجسور ومحطات الكهرباء في بلاده سيؤدي إلى قطع الكهرباء عن حلفاء أمريكا ومستضيفيها. ومن أخبار العالم أيضا، أعلنت جماعة الحوثي أمس تنفيذ ما وصفتها بعملية عسكرية نوعية استهدفت نقلتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. تسمع الجوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي على الجوهرة اف ام.
2: في غيابك واش صرالي، وعشقك قتلني هبلني بكاني وعليه طاحوا الدموع، وعشقنا صافي وهما بالسيف بغاو يردوه لعشق الممنوع. قال لع الحسين قال لع.

هذه أغنية رايت ناو، الأغنية بتاعنيك جوناس وروبن شولز، غني نوصلوا معاها للنص الليل 20 دقيقة تسمو في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت. بدينا معاكم من العشرة مواصلين معاكم حتى الماضي الساعة. يصار معاكم الليلة سيمونير اسماعيل في الإخراج، أحمد حبيسي مقدم الميكرو. فلاشباك ليلة اخترنا دي جي اسمه مانو اورو بيتزا. الدي جي هذا اختار لنا مجموعة من الغنيات في جو الديسكو سيت بعنوان ديسكو فيفر، فيه دونا سامر، ابا، جلوريا، تشيك، تشير وغيرهم من الاسماء. ناس مونستام تونا جوناس معاكم صاريتنا في جوهرة باي نايت.

هذا دي جي مانو اوروبيفا اغنيته و الميكس اللي عملوا سمعنا فيه ديانا راس معنا ابا سمعنا غلوريا جاينار سمعنا زيدا ريتشي اي بوفيري وسمعنا دولي بارتون وغيرهم من الاسماء في ديسكو فيفا. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالاختيار هذا وان شاء الله ديما يتجدد الموعد مع دي دي جي من النوعي هذه بالاختيارات هذه بالاجواء الكبيره هذه بالنسبه للديسكو وغيرها من الانماط الموسيقيه تسمعوا في جوهره فان في جوهره بنايت صلتينا من اتصالتينا من الفلاش باك واجواء الديسكو لاتصالتينا واختيارنا الليله لاغنيه اي اظنوا الاغنيه اللي كتبها نزار قباني ولحنها محمد عبد الوهاب غنيتها نجاتها الصغيره عام 1960 وكانت بيان سور واحده من اروع الاغنيات اللي موجوده في مشوار نجاتها الصغيره. خليكم تستمتعوا بالاغنيه هذه بصوت الفنانه المطربه التونسيه ألفا برمضان.

ما احلى الرجوعه الي فراق تيري متنجم تكون تغني كان على شنو المنزل الى المنزل مره الى المنزل. تحياتنا شكرا للجميع لحسن الاستماع.

لا متابعة نتقابل معاكم انتم ان شاء الله في احسن حال، ان شاء الله تكونوا بخير ونتقابل انتم بخير. تحيات سيمونير اسماعيل في الاخراج التقني، احمد حبيسي كان معاكم من قدام الميكرو. صاريتنا تتجدد يوميا من 10 حتى الماضي ساعة. تحياتنا للجميع في الخدمة في الدار ولا في الطريق. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلام.